توجيه أبنائهم إلى الكليات والجامعات العلمية. لكن جادامير اتخذ طريقا مخالفا ورفض بعض الشيء سلطة والده أساسا، واتخذ دروسا في الفلسفة واتبع دروسا في الفلسفة إلى حد أنه سنة 1922 أعتقد أنه أنجز أطروحة دكتوراه في الفلسفة حول أفلاطون. فكان اهتمامه الكامل هو فلسفة أفلاطون، وأستاذه الذي علمه الفلسفة أو علمه المنهج الأفلاطوني والدراسات الأفلاطونية والفكر الأفلاطوني عموما هو فيلسوف معروف جدا في ذلك الوقت، ومختص من أكبر المختصين في جادامير، ألا وهو ناتورب، بول ناتورب كان من أكبر المتفلسفين ومن أكبر الدارسين للفكر الأفلاطوني في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. لكن تعرفون جيدا أن بعد الحرب العالمية الأولى وانهزام ألمانيا في هذه الحرب، تعرضت ألمانيا إلى أزمة اقتصادية وأزمة سياسية كبرى، ومما أثر على حياة الشعب الألماني عموما. فرجعت بعض الأمراض الذي اعتقد الألمان أنها أصبحت من تاريخ ألمانيا، رجعت بعض الأمراض، فأصيب جادامير بمرض أعتقد أن اسمه البوليو، واضطر أن يذهب إلى المستشفى، اضطر أن يقيم في المستشفى لمدة أشهر، وكان يعتقد البعض أن هذا المرض سينهي حياته. لكن جادامير بعد هذه المدة في المستشفى رجع من جديد وعوفي من هذه المرض، لكن بقيت آثاره إلى آخر حياته، فرجع إلى الجامعة من جديد. هناك حادثة صغيرة وهي مثل الفدلكة، حادثة صغيرة هو أن ناتورب الأستاذ بول ناتورب ذهب ليزور طالبه في المستشفى، ولما ذهب ليزوره في المستشفى أخذ معه كتابا، هو كتاب بالفعل يسمى التقرير، تقرير ناتورب، هو كتاب طلب زملاء هايدغر في ذلك الوقت الذي بدأ يمارس مهامه في التدريس سنة 1919 يعني بعد الحرب. وهذا الكتاب طلب كما قلت زملاء هايدغر طلبوا منه أن يكتب كتابا لكي تقع ترقيته من جديد إلى رتبة أستاذ، في عوض أن يكون أستاذا مساعدا يصبح أستاذ قار في الجامعة. فكتب هايدغر على مضض هذا التقرير، وهو تقرير يتعرض فيه إلى أرسطو وإلى شرح الحالة التأويلية أو شرح الوضع التأويلي في ذلك الوقت. فأعجب ناتور بهذا الكتاب، بهذا التقرير، وأعطاه إلى طالبه الذي كان على فراش المرض في المستشفى. فقرأ جادامير هذا الكتاب وأعجب به أيما أعجاب، وهو كتاب أسس إلى ما نسميه الآن التأويلية الحديثة. فلما ترك المستشفى أخذ يبحث عن دروس هايدغر، وأصبح متابعا لدروس هايدغر في الجامعة في ذلك الوقت، في جامعة فرايبورغ في ذلك الوقت. فأصبح يتابع دروس هايدغر من جديد، وأعجب كثيرا بهذا الملك المخفي، الملك الذي لا يعرفه الألمان، ملك الفلسفة الذي بدأ أو أصبح يمارس الفلسفة بطريقة جديدة. بعد ذلك طلب، أظن على ما أعتقد، طلب من هايدغر أن يؤطره في شهادة دكتوراه جديدة، لأنه بالفعل قال أمام عظمة هذا الفيلسوف إن الدكتوراه التي تحصلت عليها في أفلاطون مع ناتورب لا تساوي شيئا، فوجب علي أن أعيد دراستي للفلسفة من جديد، وأن أتابع الفلسفة من جديد، وأن أأخذ المنهج الفلسفي الذي يطبقه هايدغر في ذلك الوقت، وهو ما نسميه جزافا بالفينومينولوجيا. فطلب من هايدغر، لكن هايدغر رفض في ذلك الوقت أن يؤطر جادامير، فأصيب بخيبة كبرى جادامير،
واعتزل على ما أعتقد اعتزل الفلسفة وقال أنا لا أصلح للفلسفة أمام هذا العبقري الكبير الذي هو هايدغر، لا أصلح للفلسفة. فاتخذ دروسا في اللغات القديمة وأساسا اللغة الإغريقية القديمة واللغة اللاتينية، وقال أنا يجب أن أقتصر مهامي على تدريس هذه اللغات القديمة، والفلسفة كما يمارسها هايدغر فهي صعبة المنال وأنا لا أستحق أن أقوم بهذه المهمة. بعد حصوله على هاتين الشهادتين في اللغة اللاتينية وفي اللغة الإغريقية تمكن جادامير بعض الشيء من الدروس من اللغات من النصوص القديمة، فقرأ هذه النصوص القديمة نصوص أفلاطون وأرسطو وغيرهم بلغتهم الأصلية بلغتهم الإغريقية، وأصبح أخصائيا في تأويل وفي تدريس هذه اللغات الأمهات التي كتبت فيها أمهات الكتب يعني أفلاطون وأرسطو وغيرهم. بعد ذلك أعاد الكرادة من جديد وطلب من هايدغر أن يؤطر شهادة الدكتوراه أخرى معه، فقبل هذه المرة هايدغر بالفعل قام جادامير بالدفاع عن أطروحته تقريبا سنة 30 أو 31 لا أذكر التاريخ بالضبط، وكانت أطروحة قيمة، وكان أفلاطون كان هايدغر راضيا عنها، وبقي هايدغر إلى آخر حياته يعتبر أن التأويلية هي ليست شغل جادامير، وأن الشغل الشاغل لجادامير ونقاط قوة فلسفته تكمن في دراساته للفكر الأفلاطوني. وعلى ما أعتقد لأنني درست بعض الشيء حياة جادامير الأولى أعتقد أن جادامير قدم ما يقارب 120 درسا حول الفكر الإغريقي يعني فكر أفلاطون وأرسطو والفكر الما قبل الأفلاطوني الما قبل السقراطي، يعني أنه اختص تقريبا في حياته الجامعية فيما بعد إلى حدود 1960 على تدريس أفلاطون والفكر الإغريقي والفكر الأرسطي والفكر الما قبل السقراطي. فهايدغر كان يعتقد أن جادامير إذا بالفعل أراد أن يكتب كتابا مهما فوجب أن يقتصر على دراسة أفلاطون، لكنه صدم بعد ذلك لما سمع ولما أهدى له جادامير كتابه التاريخ والمنهج الحقيقة والمنهج الذي سنتعرض إليه فيما بعد. إذن هذه نبذة عن حياة جادامير. كما قلت سنة 1932 استطاع جادامير أن يتحصل على رتبة أستاذ في جامعة لايبزيج فذهب إلى لايبزيج وبدأ حياته العلمية حياته الأكاديمية هناك، ثم بعد ذلك انتقل إلى الجامعة المرموقة جامعة هايدلبرغ حيث قضى بقية حياته الجامعية هناك، وأحيل على التقاعد سنة 1960. نذكر بعض الشيء أنه ولد سنة 1900 وأحيل على التقاعد 1960 يعني على عمر يناهز 60 سنة. فنرى إذن أن حياة جادامير هي حياة مملوءة بالأحداث، وهو صديق الجميع وثراء فكره يكمن في أنه عاش وعاصر كبار المفكرين في القرن العشرين، وإلى حد 1960 حيث أصدر كتابه المشهور الحقيقة والمنهج هو يعبر بعض الشيء عن الزخم الفكري الذي وجد في بدايات في النصف الأول على الأقل من القرن العشرين. سنة 1960 لما كتب هذا الكتاب وأصبح هذا الكتاب مشهورا وأصبح بالفعل الكتاب التأسيسي لما نسميه الآن التأويلية الفلسفية، أصبح جادامير أستاذا زائرا في كل أنحاء العالم، فزار أمريكا زار كندا زار كل بلدان العالم، وكان الأستاذ المتجول لا يرفض تقريبا طلبا. فأذكر أنه مثلا ذهب إلى
مونتريال وقدم بعض المحاضرات في مونتريال حيث درست، كنت أدرس أنا هناك الفلسفة، وكتب الكثير من المقالات والكثير من الكتب، نشرت فيما بعد في مجموعات. وكان أستاذي الذي درسني جون جروندان كان من الذين بثوا أو حاولوا بث الفكر التأويلي تقريبا في الجامعة الكندية، وساهم أستاذي جون جروندان في ترجمة هذا الكتاب الذي كما تعرفون الفرنسيون يأتون مؤخرا دائما، الذي ترجم ترجمة كاملة سنة 1997، يعني تقريبا أكثر من 40 سنة بعد صدوره في ألمانيا. هناك طبعة أخرى صدرت سنة 1965 تقريبا، ترجمها لبناني لكنها إتيان صقر أعتقد هو الذي ترجم هذا الكتاب، لكن ترجمه ترجمة منقوصة يعني أجزاء من الكتاب، ولم تكن هذه الترجمة موفقة. أما الترجمة الموفقة والكاملة فصارت سنة 1997، يعني تقريبا أكثر من 40 سنة بالفرنسية. أذكر كذلك أنه هذا الكتاب تمت ترجمته فيما بعد إلى اللغة العربية أعتقد سنة 2015 تقريبا، ترجمته إلى اللغة العربية. وتظل الترجمات كما يعرف الجميع، تظل الترجمات هي تفتح أفقا لفهم هذا الفكر الفلسفي، لكن وجب أن نعود دائما إلى المصطلحات الألمانية وإلى النص الألماني. فهذه النبذة الأولى على فكر جادامير، على حياة جادامير أساسا، هي نبذة القصد منها أن تبين لنا إلى أي مدى كانت حياته بالفعل مملوءة بالتجارب الفكرية، ثم منفتحة على العلوم وعلى الفلسفات وعلى العلوم الإنسانية وعلى شتى سبل الفكر في القرن العشرين. توفي جادامير سنة 2002، وكان حدثا كبيرا في ألمانيا وفاة جادامير، يعني عاش إلى حد تقريبا ناهز من العمر 102 سنة. وأتذكر أن الصحف الألمانية كلها ذكرت بقيمة هذا الرجل، لأنه كان أصبح رمزا من رموز الفلسفة الألمانية، ثم أن كتبه بدأت في الانتشار بعد موته وأصبح علما من أعلام الفكر منذ ذلك الوقت، لكن من الحقيقة هو منذ صدور كتابه سنة 1960. هذا هو، كان يذكر بعض طلبته يسألونه هذا السؤال: ما يفسر طول حياتك أنك عشت 102 سنة تقريبا؟ فكان يجيب دائما أن الآلهة كانت تتصور أنه مات سنة 1922 لما أصيب بهذا المرض العضال، فهو نسي من طرف الآلهة، فتذكروا بعد 102 سنة أن هذا الرجل ما زال على قيد الحياة. فعلى سبيل المزاح كان يقول أن ما يفسر طول حياته هو أنه كان نسي من الآلهة. هذه نبذة قصيرة. وفي هذا المجال أذكر الذين يهتمون ممكن بفكر جادامير وبحياته، هو أن صدرت عن أستاذنا الجليل الذي درسنا كما قلت في كندا، درسنا جون جروندان، صدرت عليه كتابا ضخما يؤرخ لحياة جادامير من البداية إلى الآخر، وفيها العديد من التفاصيل وفيها العديد من الحيثيات التي إذا أراد البعض أن يتعرض أن يعرف حياة جادامير الفلسفية والوضع العام للفلسفة في ذلك الوقت، فعليه أن يطلع على هذا الكتاب المتاح الذي هو عنوانه بالألمانية أعتقد Eine Biographie، يعني Une Biographie، فبيوغرافيا لجادامير. إذن ننتهي من العرض الأول، وهو عرض الفكر جادامير كما عرض حياة جادامير. الحقيقة هناك احتراز
صغير يذكرنا به هايدغر لما بدأ في دراسته في دروسه لتقديم فكر أرسطو في بداية حياته.

الحياتية للإنسان وبين الفكر، فيميز هايدغر بين هذين. لكننا تعرضنا بالرغم هذا الاعتراض الهايدغيري الذي يذكرنا أن المهم هو الأعمال وليست حياة المتفلسفة، يذكرنا بهذا الأمر. فسوف لنتعرض إلى حياة جادامير في فهم الفكر أو الأسس الفلسفية والفكرية لجادامير. ترون مستمعين الأعزاء العرض هذا، هذه الحياة الزاخمة الزخمة المتفردة لجادامير تبين لنا شيئا، وأذكر طلبتي بهذا الأمر دائما وأبدا. أذكرهم أن ألمانيا لما خرجت من الحرب العالمية الأولى منهزمة منهارة، عولت أولا وقبل كل شيء على الفكر الألماني وعلى الجامعة الألمانية. فالروح أو الفكر الألمانية وجب أن تنبض من جديد، وجب أن تحيا من جديد، انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من الجامعة الألمانية. فكانت حركية كبرى وشاملة تقريبا في كل الجامعات الألمانية تحاول إعادة الروح الألمانية أو إعادة الفكر الألماني إلى زخمه القديم. فكثرت القراءات لكتب كانت وهيجل وأفلاطون وأرسطو، والجامعة الألمانية أعتقد أنها بعد الخسارة أو الانهزام السياسي والعسكري لألمانيا في ذلك الوقت الذي ترتب عنه كما قلنا أزمات اجتماعية واقتصادية وفكرية وغيرها، عول المجتمع الألماني على الجامعة الألمانية لتعيد لتبث الحياة من جديد في هذا الفكر الألماني. إذن ممكن أن نستخلص درسا من هذا الأمر، هو أن للفلسفة أهمية كبرى في حياة المجتمعات. الفلسفة ليست طرفا فكريا ولا هروبا في عوالم أخرى ولا عبثا ولا ثرثرة. الفلسفة لها مهام حضارية أساسية، هي عن طريقها وبها يتمكن الفكر ويتمكن شعب ما أو روح شعب ما من النهوض من جديد. ونذكر في هذا المجال كذلك، حتى ولو أن شيء خارج الموضوع، نتذكر نحن أن العرب نشأتهم الأولى أو ازدهارهم الأول هو ازدهار فلسفي قبل كل شيء، ثم أصبح سياسيا أعتقد، أو تزامن السياسي مع الفكري. لا يمكن أن تكون هناك ثورة سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ما لم تتزامن مع حركية فكرية وحركية فلسفية وجب أن تواكبها وتحضنها وتوجهها وتفهمها. فالسياسي وحده أو الاقتصادي وحده والثقافي وغير ذلك لا يمكن أن يتم بدون تأسيس فلسفي وبدون رعاية فلسفية وبدون عناية فلسفية. على الأقل هذا ما أعتقده، وهذا ما أحث الجميع على التمعن فيه والتفكر فيه. إذن أغلق هذا القوس الأول الذي أردت أن أجيب فيه عن التأويل بصفة عامة، سأرجع إلى هذا الموضوع، والذي أردت أن أبسط فيه للقارئ بعض الحيثيات لحياة جادامير ومدى تأثير، سنرى فيما بعد متى تأثير هذه الحيثيات في صياغة البرنامج أو البرنامج الفكري العام لجادامير. بعد هذا سنعود إلى المهم في كتاب الحقيقة والمنهج بعد هذا الفاصل الغنائي الذي سنروح فيه على النفوس بعض الشيء، ثم سندخل رويدا رويدا لقراءة كتاب الحقيقة والمنهج لجادامير ولعرضه بطريقة مبسطة ريثما يتمكن بعض القراء من قراءته، خاصة وأنه الآن متاح باللغة العربية في المكتبات أو حتى على PDF. سادة المستمعين الأعزاء، نعود بعد هذا الفاصل الغنائي. شكرا لكم.

عدنا مستمعينا الأعزاء بعد هذا الفاصل الغنائي لنذكر أولا أن موضوع بحثنا أو موضوع الحصة التي نقدمها الآن هي تبسيط الفلسفة التأويلية أو التأويلية الفلسفية، وهو يعني نفس الشيء تقريبا، تبسيطها للقارئ وجعلها في متناوله. أذكر المستمع العزيز أن أحسن طريقة، وهذا ما أحاول أن أدافع عنه على الأقل في الدروس وفي النقاشات وفي المحاضرات التي أقدمها وفي كذلك في البرامج التي أبثها، أن أحسن طريقة لمعرفة منهج ما أو لمعرفة فلسفة ما هو العودة إلى كتبه التأسيسية. فنحن هنا سنعود إلى كتاب جادامير الذي قلنا أنه نشر سنة 1960 وكان في خضم وكان موضوع التدريس الجادميري، التدريس الجادميري في الجامعة وفي المحاضرات. نذكر كما قلنا هذا الكتاب عنوانه الحقيقة والمنهج، Vérité et méthode، Wahrheit und méthode، Truth and method. هو مترجم تقريبا إلى كل اللغات ومترجم كذلك إلى الإيطالية، وترجمه الفيلسوف الكبير جاني فاتيمو، فهو موجود تقريبا في كل اللغات، وسمعت أخيرا حتى أنه في اللغة الصينية موجود هذا الكتاب. العنوان محير للغاية، عنوان الحقيقة والمنهج. ما يدعي الباحث أن, أن, أن, أن يفكر فيه، ماذا تعني الحقيقة والمنهج؟ هل يعني ذلك أن لا بلوغ للحقيقة إلا عن طريق المنهج؟ أو هل أن الواو تعني أن يمكننا بلوغ الحقيقة بدون منهج أم ماذا؟ فالوا هي التي تطرح الإشكالية، وأعتقد أن جادامير يجيب عن هذا السؤال منذ الصفحات الأولى، ويقول أن الحقيقة والمنهج، عنوان الحقيقة والمنهج، هو أننا يمكننا أن ندرك الحقيقة بدون استعمال المناهج العلمية الحديثة التي سيطرت تقريبا على كل العلوم وعلى كل الفنون وعلى كل ضروب المعرفة. ففي عنوانه أساسا سنة 1960 أين هيمن الفكر العلمي في كل مكان وضربت الوضعية أطنابها وسكنت تقريبا في كل الجامعات وفي كل المؤسسات وفي كل الشعب، حتى أننا أصبحنا نعتقد أن العلم هو الوحيد أو المنهج العلمي هو الوحيد الذي يقودنا إلى الحقيقة. هذا العنوان إذن هو فيه بعضا من التحدي، بعضا من التحدي، إذ أنه يقول لنا، وسنتعرض إلى ذلك بعض الشيء، أن الحقيقة لا تستحق دائما المنهج. هذا لا يعني أن جادامير، وسنرى ذلك فيما بعد، لا يعني أن العلم لا يصلح لشيء وأن وجب لنا ضرب العلوم، لكن يقول جادامير في الكثير من الأماكن، في الكثير من المحاضرات، يقول أن هدفي ليس ضرب العلوم ولا دحض العلوم، بل هدفي الأساسي هو أن أبين للعلوم حدودها، وأن أقول أن العلوم سيطرتها على كل المجالات لا يمكن أن يتواصل بدون أن تتدخل الفلسفة لتضع للعلوم حدودها ولتفهم هذه الحدود على أساس أنها فتح المجال لضروب أخرى للتعرف إلى الحقيقة. العنوان الثاني Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique. هذا الكتاب هو الخطوط العريضة، الخطوط الكبرى لما يسميه ولما سيسمى فيما بعد التأويلية الفلسفية. فالحقيقة والمنهج، البحث في إشكالية الحقيقة والبحث في إشكالية المناهج العلمية، هو بحث الغاية منه أو الهدف منه هو تأسيس لخطوط عريضة أو للمبادئ العامة أو للفلسفة العامة أو للفكر العام لتأويلية فلسفية.
فهنا يميز على الأقل لما نقرأ العنوان يميز جدامير بين التأويل، فعل التأويل، والتأويلية الفلسفية. وثراء هذا الفكر هو أنه ينطلق من التأويل، ينطلق من فلسفات الحياة، ينطلق من تاريخ التأويل، تاريخ التأويلية، لكي يبني شيئا جديدا، ولكي يقول أن التأويل ليس منهجا علميا ولا طريقة علمية نتبعها في فهم النصوص أو في فهم التاريخ، بل هو مبني على أشياء أخرى وضوابط فلسفية أخرى. فهذا ما زلنا نحن في العنوان. لما نذهب إلى المقدمة، الحقيقة بين المقدمة، مقدمة الكتاب والعنوان، هناك قصيدة لغيلك، قصيدة جميلة لغيلك، لم أستطع ترجمتها لكنني ممكن سأقدمها لكم في حصة أخرى، ونرى ما قيمة هذا التصدير للكتاب بقصيدة لرينر ماريا ريلكا. فسنتعرض في فرصة أخرى إذا أردتم إلى هذه القصيدة ونحللها بعض الشيء. الآن سنرى في المقدمة، والمقدمة عادة يحوصل فيها الكاتب ما كتبه، يحوصل فيها الكاتب زبدة فكره الفلسفي. تعرفون جيدا أن المقدمة هي ما يقرأ في البداية، ما يتصدر بداية النص أو ما يوضع في بداية النص، لكن عادة ما تكتب بعد كتابة النص، فهي تمثل في بعض الشيء عصارة هذا الفكر. سنحاول أن نتعرض إلى هذه المقدمة ونقول أولا أن التأويل في حد ذاته هو فعل، أن أول هو فعل ذهني وفعل نقوم به. مثلا لما يستعصى علينا فهم نص أو فهم وضعية أو فهم قول أو فهم كتاب، لما تستعصي الفهم البديهي للأشياء نمر إلى التأويل. فالتأويل هو تلك المكنة التي تتحرك أو ذلك الفعل الذي يتدخل لما الفهم لا يستطيع أن يدرك مبغاه أو أن يدرك هدفه. فالتأويل هو رفع الغموض حول الشيء أو الذهاب ما وراء الكلمة وإدراك مقاصدها ومعناها الخفي. فالتأويل إذن هو فعل نقوم به تقريبا كل يوم، ويقوم به الباحث الذي هو بصدد دراسات التراث أو دراسات الكتب أو دراسات الظواهر. التأويل إذن هو فعل، لكن كما قلنا التأويلية هي شيء آخر. التأويلية ليست تنظيرا للفعل التأويلي، بل هي فلسفة، هي فلسفة لها مبادئها ولها أهدافها ولها مصطلحاتها الأساسية ولها أطرها. الرجاء إذن أن نميز بين التأويل كفعل نقوم به يوميا في فهم النصوص وفي إدراك معناها الأصلي، والتأويل ممكن أن تتعدد ووجب للتأويل أن تتعدد لكي نفهم مغزاها، لكن التأويلية التي سنتعرض إليها هنا الآن هي التأويلية بمعنى أنها فلسفة. نتذكر أن العنوان الذي موجود في الكتاب هنا هو عنوان يقول أن جادامير سيقدم لنا الخطوط العريضة للتأويلية الفلسفية، يعني الخطوط العريضة لفلسفتي. فما هي الخطوط العريضة لفلسفتي؟ يقول جادامير في المقدمة، يعني في الصفحة الفرنسية صفحة 11، يقول إن فهم وتأويل النصوص ليسوا من مهمة أو من مشمولات علم ما. يعني يقول لنا هنا أن الفهم، عملية الفهم وعملية تأويل النصوص هما ليسوا، أو على الأقل الأطروحة التي يريد جادامير أن يدافع عنها، أن التأويل والفهم ليسوا من مهام أو من مشمولات علم ما نسميه علم الفهم، لا سيونس دو لا كومبريانسيون، بل يتعلقون بماذا؟ بتجربة الإنسان الشاملة في العالم.
يعني هنا نرى أن الفكر الأفلاطوني، الفكر الجداميري، هو فكر يحدد منذ الصفحة الأولى ويقول لنا أن الفهم والتأويل ليس هدفه، هدفه الأساسي ليس تأسيسا لعلم الفهم أو لعلم التأويل، لأنه يعتقد أنه لا وجود لعلم معين يمكن أن نسميه علم التأويل أو علم الفهم. يقول كذلك شيئا آخر، أن عملية الفهم والتأويل إذا هم ليسوا من مشمولات علم ما، ولا وجود لعلم يمكن أن يتعلق بأساليب الفهم والتأويل، بل هم يتعلقون بتجربة الإنسان الشاملة في العالم. يعني هناك أسس فلسفية أنتولوجية يمكن أن نقول عنها تتعلق بالتجربة العامة للشاملة الشاملة للإنسان في العالم. تلك التجربة هي التي تمكننا من إدراك ماهية التأويل وماهية الفهم. هناك إذن حد فاصل للذين يعتقدون أن هدف جادامير أو هدف أي علم ما أو هدف أي مفكر ما هو تأسيس نظرية عامة للفهم ونظرية عامة للتأويل، هم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه العملية لا تستوجب منهجا ولا تستوجب سبلا ولا طرقا تؤدينا إلى فهمها، بل هي عملية يجب أن تستكشف بعض الشيء، ما يسميه جادامير القاع الفلسفي، القاع التأويلي الذي هو يسميه هنا تجربة الإنسان الشاملة في العالم. وهنا رجاء أن ندرك بعض الشيء، عمق هذه الجملة، لأنه لا يتعلق بالإنسان بل يتعلق بتجربة الإنسان، ولا يتعلق بتجربة الإنسان النفسية أو البسيكولوجية أو غيره، بل يتعلق بالتجربة الشاملة، الإكسبيريونس جينيرال دو لوم دو الموند. وهناك كذلك مفهوم العالم الذي كما سنرى هم مفاهيم أساسية لفهم هذه التأويلية. نعيد ونذكر القارئ بهذه الجملة التي أعتبرها جملة مركزية، إن ما يريد جادامير تقديمه أو تأسيسه هو الخطوط العريضة لفلسفة تأويلية. هذا واحد. ثم ثانيا، هذه الفلسفة التأويلية التي تحتوي كلمة التأويل وكلمة الفهم، التأويل والفهم هما ليس عملية تقتصر على اتباع علم ما نسميه أو يسميه البعض علم الفهم وعلم التأويل. لا وجود لعلم أو لمنهج ما يمكننا من إدراك الفهم الصحيح للأشياء أو التأويل الصحيح للأشياء. الثالث، العامل الثالث الذي مهم جدا، هو أن فهم الفهم وفهم التأويل هم أمران يتعلقان بإدراك أو فهم التجربة التي يقوم بها الإنسان، التجربة الشاملة التي يقوم بها الإنسان للعالم. ثانيا، هذا الشيء الأول، ودائما نحن في الصفحة الأولى من كتاب جادامير، الصفحة الأولى من الكتاب، يقول بعد جملة أو جملتين من المقولة الأولى أو من القولة الأولى التي ذكرناها، يقول الظاهرة التأويلية، الفينومين إخمينوتيك، الظاهرة التأويلية ليست إشكالا منهجيا. يعني أن البحث في الظاهرة التأويلية لا يقتصر على إيجاد منهج للتأويل، وهو لا يعني منهجا للفهم العلمي، ولا وجود، يعني أن الظاهرة التأويلية هدفها ليس الحوز أو الإدراك لمنهج علمي للفهم، منهج يحترم المقاييس العلمية التي بها أتى بها العلم الحديث. ويقول وهو لا يعني هنا، يعني أن الفلسفة التأويلية التي أو الظاهرة التأويلية لا تعنى أصلا، لا يهمها أصلا أن تؤسس معرفة صحيحة ومؤكدة. ففكرة الصحيح والمؤكد والضروري والذي لا يسرب له الخطأ من أي مكان ولا يمكن تأويله من أي مكان، هي شيء
لا تطرحوا الفلسفة التأويلية على نفسها. لماذا لا تطرحوا على نفسها؟ ليست لأنها عاجزة على إدراك هذا العلم أو على تأسيس هذا العلم، بل ويقول هنا في جملة أخرى: ظاهرة الفهم والتأويل تستعصي على كل محاولة تريد أن تجعل منها منهجا. فظاهرة الفهم وظاهرة التأويل هي ظاهرة تستعصي، لا يمكن لعلم ما ولا يمكن لمنهج ما بالمعنى الحديث للكلمة، بالمعنى الذي علمته لنا العلوم الصحيحة، تظل هذه العلوم ويتظل مناهجها مناهج لا يمكن أصلا أن تؤدي، لا يمكن أن تؤدي إلى كشف ماهية الفهم وماهية التأويل. فالمنهج هو من الصفحة الأولى غير مطروح أصلا. هنا أذكر الطلبة والمفكرين والباحثين عموما في هذا المجال الذين يتحدثون دائما في أطروحاتهم وفي كتب الماجستير أو حتى في كتبهم العلمية المنشورة. أذكر أن صديقا لي كتب كتابا المنهج التأويلي وتطرق فيه إلى جادامير أولا، واعتبر أن فكرة جادامير أو فلسفته اعتبر خطأ أعتقد أنها منهج تأويلي، ويدرسونها في الجامعة وفي المؤسسات أن فلنتعرض إلى المنهج التأويلي، يتعرضون إلى منهج السيميولوجي، المنهج التاريخي، المنهج، ويذكرون العديد، والمنهج البنيوي، ويذكرون والمنهج اللساني، يذكرون العديد من المناهج، ثم يمرون في الأخير إلى المنهج التأويلي ويتحدثون عن جادامير وكأنما هو مؤسس لمنهج من المناهج متاح لعلم من العلوم متاح يمكننا أن ندرك به الفهم الصحيح أو التأويل الصحيح. هنا جادامير واضح كل الوضوح من الصفحة الأولى إلى آخر صفحة في كتاب الحقيقة والمنهج: هدفي ليس تأسيس علم يمكننا من الفهم والتأويل الصحيح، لا لأننا عاجزون على تأسيس هذا العلم، بل لأن الظاهرة التأويلية، بل لأن التأويل هو أمر يستعصي على كل المناهج، ووجب أن نبحث عن سبل أخرى للفهم. وجب على التأويلية الفلسفية التي هي مشروع جادامير أن تبحث في سبل أخرى تنقذ التأويلية، تنقذ عملية التأويل من المنهج الذي حصرت فيه، أو من الفهم الذي حصرت فيه، أو من السيطرة العلمية التي حصرت فيه. الآن السؤال يطرح نفسه: إذا كانت التأويلية، إذا كان الفعل التأويلي وجب أن يؤسس من فهم فلسفي للتجربة الشاملة للإنسان في العالم، وإذا كان الفعل الفلسفي يخضع أو لا يستعصي على كل فكر، على كل فكر منهجي، فهل هذا يعني أن لا حقيقة من التأويل، لا حقيقة ترجى من التأويل؟ أعتقد أن الأمر هنا صحيح وواضح وجلي. يقول جادامير فيما بعد أن العملية التأويلية أو الظاهرة التأويلية أو الفعل التأويلي هو فعل بالرغم من أنه لا يخضع لمنهج ما، وبالرغم من أنه لا يخضع لعلم ما، فهو ظاهرة وجب أن تدرك أن يكون هدفها الحقيقة. فالحقيقة هنا لا تمس، ومفهوم جديد للحقيقة وجب أن نبحث عنه من خارج الإطار العلمي. هذا إذن الأساس. الأساس نذكر دقيقة واحدة بالمعنى الأساسي لهذه التأويلية الفلسفية. أولا، أن تأويل النصوص ليس أمرا يخضع إلى منهج ما أو إرساء منهج ما أو إرساء علم ما، بل هو عملية تخضع، وجب أن تكون فلسفية محضة تتعلق بتجربة الإنسان في العالم. ثانيا، أن هذه الظاهرة التأويلية تستعصي أو لا يمكن لأي علم ما أن يتناولها أو أن يحصرها. ثالثا، أن هذين الأمرين لا يترتب عنهما أن العملية التأويلية لا يمكن أن تدرك الحقيقة، هي عملية وجب
أو هدفها الأساسي الحقيقة، بل حقيقة من ضرب ثاني. مستمعينا الكرام، سنتعرض في الأسبوع الحلقة المقبلة الأسبوع المقبل إلى مفهوم الحقيقة وإلى مفهوم الحقيقة في العلوم الإنسانية وغيرها، دائما انطلاقا من مقدمة الكتاب، كتاب الحقيقة والمنهج. شكرا لكم على استماعكم، نرجو أننا بسطنا الأمور بطريقة يمكن إدراكها من المستمع. هنا هشام مسعودي يحدثكم، ونلتقي الأسبوع المقبل لكي نواصل الاهتمام بهذه الإشكالية الكبرى، ألا وهي التأويلية الفلسفية. شكرا جزيلا لكم، نلتقي الأسبوع المقبل. فيلوسوفيا. فيلوسوفيا. Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger. Philosophia مع هشام المسعودي. هشام المسعودي.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. انطلقنا في حصة سابقة في النظر في شاغل من الشواغل التي شغلت المسرحيين والمؤرخين للمسرح العربي وممارسيه في لحظة من لحظات الحياة المسرحية العربية، تمثلت في طرح سؤال جذور المسرحي انطلاقا من ملاحظة، من حقيقة لا يمكن أن تنكر، هو أن ليس في الثقافة العربية والإسلامية ما هو شبيه بالمسرح بميم التاج تي ماجسكول، تياتر ماجسكول، أي في صورته الغربية، وأن صلة الثقافة العربية بالمسرح صلة حديثة من خلال تلك الصلة التي أقيمت في من خلال زيارتي، سواء من خلال الاستعمار، الحضور الاستعماري وجلب المسرح، سواء وبينما يذكر ويكرر حملة نابليون بونابرت على مصر، وكيف وصف الجبرتي وهو يشاهد مسرحا مقدما وهو يتكلم عنه دون أن يعرف أنه مسرح، فوصفه كان أقرب ما يكون من الخارج، إذن يعني فما يؤكد أن المسرح في مكوناته، هذا اللقاء المنظم، هذا اللقاء القائم على فرقة تقدم عملا ومشاهدين يأتون بشكل إرادي ومقصود، أمر غريب على المصريين وقتها وبقية العرب. ونعلم كذلك ما أنجز وما أنشئ من مسارح للجاليات، وإن منها الإيطالية أو الفرنسية، ما هو المسرح البلدي في تونس هو من نتاج هذا الحضور الثقافي للمستعمر، والذي طبعا اعتبر بالنسبة إلى المثقفين التونسيين وقتها، حتى نتكلم عن تونس، أنه مجال من حق التونسيين أن يمارسوا. على كل المهم أن هذا المسرح، هذا الموروث المسرح، هذا الرصيد المسرحي الكبير الثقيل المتنوع الذي قام في البلدان الأوروبية وامتداداتها، سواء خاصة في أمريكا، هو شيء لا نجد له جذورا، ولا نجد له جذورا بصورته تلك، وهو ما دعا بعض المؤرخين أولا للتساؤل عن سر غياب هذه الجذور المسرحية، وساروا في ذلك مسارات وذهبوا مذاهب، سواء منها ما هو إشارة إلى نقص أصاب الحضارة والثقافة العربية الإسلامية وبني عليها ما بني، وهي توجهات طبعا يمكن أن تسقط في المفاضلة بين الثقافات واستنقاص الثقافة العربية الإسلامية مقابل الثقافة الغربية الأوروبية التي بنت سرديتها بالشكل الذي أرادت، فبدأت الحضارة مع اليونان، ما قبل اليونان ليست هناك حضارة، إذن هناك إشكالات. لكن المهم ما يعنينا نحن في المسرح أن هناك رصيدا مسرحيا قائما متماسكا. السؤال الذي طرح وطرحه المسرحيون المؤرخون أولا للمسرح والثقافة العربية الإسلامية، وبعده الممارسون للمسرح، هو كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الموروث الذي هو يحيل على مرجعيات ثقافية، مرجعية نفسية، مرجعية تاريخية، مرجعيات ذوقية. والحال أن الإقرار بقيمة المسرح نعم، ولكن أي مسرح هل يقوم، هل محكوم على الثقافة العربية، على المثقفين العرب، على المسرحيين العرب أن ينقلوا، أن يستنسخوا ما أنجز في البلدان الغربية؟ طبعا هذه قضية كبيرة وإشكالية، لأن هناك من اعتبر أن ما يمكن أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو أن يضاهي ما أنجز وما أنجزه المسرحيون في مختلف أقطار البلدان الأوروبية وعبر رصيدهم العظيم المتعدد. ومنهم من رأى أن لعلنا في البحث عن بعض ما هو ما يحيل على المسرح، ما كان يمكن أن يكون جذورا لمسرح عربي إسلامي فيه ما فيه، لا مسألة المواضيع المتعلقة بقضية الإنسان العربي والمسلم أو العائلة الذي يعيش في البلدان الإسلامية، وإنما فيه في شيء رقيق حس يحيل على الخصوصية إن شئنا التي تميز الإنسان المنتمي للحضارة العربية الإسلامية. وطبعا هذا دفع إلى السعي إلى ما سمي بتأصيل هذا الفن، البحث له عن أصول أو اختلاق أصول من شأنها أن تقطع فكرة الاستنساخ التي كانها مفروضة على من يمارس المسرح ويتكلم. هذه هي المسألة. وسار المسرحيون مسارات مختلفة سعيا إلى البحث عن هذه الجذور التي كان من الممكن أو من الافترض أن تؤدي بموازاة ما قام في البلدان الغربية أن ينشئ مسرحا. وساروا في ذلك كما قلت مسارات. أصبح هناك فعلا إعادة نظر لمنجزات أدبية ثقافية بصفة عامة منظور لها من زاوية البحث فيها عما يكون عما يمكن أن يكون مدى مسرحي. طبعا كانت الاجتهادات متعددة، الاجتهادات كثيرة، وهناك من جمع أغلب ما اعتبر رصيدا كامنا لما يمكن أن يكون

لأسباب مختلفة قريبا بل أكثر من قريب من المسرح ومن الحالات المسرحية، أقصد بذلك بديع الزمان الهمذاني الذي سنتكلم عن مقاماته. إذن قلت اخترت موسيقى من إيران. معلوم أن الهمذاني ذو أصول إيرانية وهو أو فارسية، نتكلم عن إيران وقتها فارسية، لكنه يلح على طبعا عروبته وانتمائه إلى لغة الضاد والدفاع عنها. ترافقنا في هذه الحصة أعمال أوزخشت فخاك، أرجو أني نطقت اسمه كما يجب، قطعتان موسيقيتان. القطعة الأولى هي تأليف موسيقي للكون القديم، والقطعة الثانية لوعة العشق. نبدأ بالقطعة الأولى.

بعد أن استمعنا إلى هذا التكوين الموسيقي أو التأليف الموسيقي للكون القديم للموسيقي الإيراني أوزغشت ضحاك، نعود إلى الكلام في ما دفع عددا من المؤرخين والنقاد والمفكرين العرب إلى البحث في الرصيد الثقافي والأدبي العربي عما هو قريب من المسرح وعما هو قائم على الحالة المسرحية، على سيرتان تياتراليتي، هو من الحالة من الترجمة بالتمسرح إذا إن تياتراليتي. وهنا انفتح الباب في حقيقة الأمر للنظر لعدد من الأجناس الأدبية من زاوية جديدة. معلوم أن الكلام عن أنواع من الأجناس سواء منها القصصية أو السردية أو الشعرية تم التعامل معها باعتبارها في صورتها تلك. لعل لي علي عقلة عرسان الفضل في كونه جمع في كتاب نشره وطوره في كل نشرة جديدة له أطلق عليه عنوان الظواهر المسرحية عند العرب، وبين أن الكلام عن الظواهر المسرحية فيها شيء من الحذر، أي أن ما سيعرضه ليس مسرحا بممتاج، وإنما فيه أو في هذه الأجناس روح مسرحية، روح للحالات المسرحية، ولعلها كانت حالات مسرحية لكنها لم تقم وتستقم لتصبح جنسا فنيا متواصلا متصلا في إنتاجه وفي التعامل معه. إذن علي عقل عرسان وقف عند هذا العنوان الظواهر المسرحية عند العرب، واستعرض مثل ما رأينا في حصة سابقة مختلف هذه الأجناس والتعابير التي قامت في مختلف في عدد كبير من البلدان العربية خاصة، واستعرضها ورأينا في حصة سابقة كما قلنا بعض أشكالها. سنركز في هذه الحصة وفي حصص لاحقة على جنس بذاته وبتنوعه هو المقامة أو المقامات التي رأى فيها عدد من الأدباء، عدد من المفكرين، عدد من المسرحيين أنها تقوم على روح مسرحية، وأعيد النظر فيها بشكل من هذه الزاوية، إما بحثا عن هذه الروح المسرحية وهذه الحالة المسرحية التي من شأنها أن تحقق ما عبرت عنه أنا بالعمق المفقود. إذن هو بحث عن عمق لمسرح يمكن أن يقوم أو من المفترض أن يقوم. المقامات، عندما نقول المقامات فهناك على الأقل اسمان يبرزان لنا من ناحية الهمذاني ولنا تلميذه أو امتداده، وهو الحريري. إذن لنا مقامات الهمذاني ومقامات الحريري، ولكن لا يعني ذلك أنهما وحدهما من مارس فن المقامة، ولكن للهمذاني فضل السبق والتأسيس لهذا الجنس من التعبير الأدبي الذي يبحث فيه عن مدى يتجاوز الأدبية إلى بعد فرجوي كامن فيه يمكن أن يتصور، وسنقف على بعض العينات، أنه في حقيقة الأمر هو أدب لا يقرأ فحسب وإنما يستمع إليه أو يشاهد، أن فيه مدى مشهدي.
القامة مثل ما يشير الجذر الكلمة من المقام مكان الإقامة، تعني المجلس والجماعة، وهذا مدى هام جدا بالنسبة إلى من يبحث عن مدى مسرحي ما، لأن المسرح مرتبط بالمجلس، هو مجلس وهو كذلك التقاء جماعة بجماعة أخرى أو فرد بجماعة. هناك في مفهوم المقام في المجلس والجماعة هناك مفهوم كذلك البث والتلقي، الارتباط بالناس. وطبعا تستعمل المقامة في مجالات وسياقات مختلفة، منها ما هو سياق وعظي، سياق تعليمي، ولكن هناك كذلك سياق أكاد أقول وصفي لحالات اجتماعية، حالات بشرية، بعض من الذكاء، بعض من الخبث. إذن حالات اجتماعية تحيل على واقع معيش. ولعل في بعض المقامات ما يرسم لنا الباحثين عن المدى المسرحي في المقامات يجدون بعض ما يسعون إليه. من بين ما يمكن أن يتجلى في المقامات، سواء منها الهمذاني، مقامات الهمذاني ومقامات الحريري، هناك شخصيات، بيرسوناج، وهذه الشخصيات هي أقرب ما تكون إلى الشخصيات المسرحية بالمفهوم الغربي. يمكن أن نتكلم عن لماسك، الأقنعة، لنا قناعان أو قناع يختزل عددا من المواصفات، عددا من الميزات التي تحيل على ميزات اجتماعية. كلا الكاتبين الهمذاني والحريري ابتدعا شخصيتين. فلنا بالنسبة إلى الهمذاني عيسى بن هشام وأبو الفتح الإسكندري، إذن لنا شخصيتان، وهذا مهم جدا. عندما نجد شخصيتين يتكرر حضورهما في مختلف المقامات، النصوص الأدبية التي كتبت، التي كتبها الهمذاني، فهذا فيه بعد لا سردي فحسب، بل فيه بعد مسرحي، لأن هذه الشخصيات تتجلى دائما في حالات تصبح بالنسبة إلى متلقي هذه المقامات منتظرة. ذلك أن أبو الفتح الإسكندري يحيل على مجموعة من المجموعات التي عرفت في المجتمعات العربية في القرن الرابع والقرن الثالث، علما وأن الهمذاني ينتمي إلى القرن الرابع الهجري الذي يناسب القرن التاسع والعاشر ميلادي. قلت نجد أن هذه الشخصيات تكتنز سمات تبرز طبيعة الحالات الاجتماعية، وقلت إن أبا الفتح الإسكندري يحيل على نوع من الشخصيات ذات الدلالة، لأنها قادرة على الخروج على النظام القائم، الخروج عليه والاحتيال عليه. أقصد بذلك ما سمي بالتكدي والمكدي، من بين معاني التكدي والكدية، ذاك الذي يتلون، يغالط من يتوجه إليه قصد الحصول على ما يريد، وعادة يقصد أن يحتل عليهم لأخذ بعض المال، ولكن بشكل فيه نوع من الأناقة، الأناقة التي تتجلى في الصيغ الأدبية، التألق في الكلام، وهو ما قامت عليه
المقامات سواء عند الهمذاني أو الحريري التي أوغل صاحب هذه المنتجات هذه المنجزات الأدبية المقامات في تأنق في الكلام وفي استعمال أجناس التعبير المختلفة وخاصة استعمال الرصيد اللغوي الثر الغني غير المتواتر عند الناس، وهو ما جعل هذه المقامات دائما في أغلب الأحيان ينظر إليها باعتبارها كنزا من كنوز المعجم العربي إذا العبارة، ولكن كذلك باعتبارها تمرينا أو قدرة على الصياغة البلاغية، الصياغة تبحث عن أسلوب في التعبير لا يخضع لمقتضيات الأسلوب العادي، بل فيه أجناس أنواع البلاغة من التورية من الكناية من السجع. إذن فهناك مدى موسيقي وهناك إيقاع تقوم عليه المقامة في بنيتها، فالمقامة لا يمكن أن تكون مقامة دون أن تتوفر هاتان الشخصيتان، إذن هذا المكدي وهذا الباحث عن المكدي والمتفاعل معه، وكذلك هذا المستوى من التعبير المتأنق والتعبير الذي يكتنه شيئا من الذكاء الاجتماعي الذي يجد صداه عند المتلقي. ويمكن أن نرى أو نستمع إلى روح هذه المقامة، هذه روح المقامة وخاصة مداها الفرجوي من خلال بعض النماذج. نعود إلى هذه العينات التي تبرز المدى المسرحي في بنية النص، نص المقامة. سأقترح عليكم نموذجا لبديع الزمان الهمذاني وهي المقامة الساسانية. المقامة الساسانية تبرز انتماء المجال الكلامي والمجال الاجتماعي للمقامة وما تقوم عليه إلى هذا النوع من الشخصيات، شخصيات المكدي. يقول بديع الزمان الهمذاني في المقامة الساسانية: حدثنا عيسى بن هشام قال: حلتني دمشق بعض أسفاري، فبين أنا يوما على باب داري، إذ طلع علي من بني ساسان كتيبة قد لفوا رؤوسهم، وصلوا بالمغرة لبوسهم، وتأبط كل واحد منهم حجرا يدق به صدره، وفيهم زعيم لهم يقول وهم يراسلونه ويدعو ويجاوبونه. لاحظ هنا، إذن نحن أمام مشهد أشبه ما يكون بجوقة أو أشبه بالجوقة الأبكار، ولكن جوقة فيها نوع من اللبوس مثل ما قال لافت للانتباه، لكن هناك نوع من النظام الذي يمثله هؤلاء والذي تمثله هذا المشهد. نحن أمام مشهد، هذا المشهد يصفه عيسى ابن هشام الذي هو في ذاته شخصية مبتدعة من شخصيات بديع الزمان الهمذاني. إذن لاحظوا هنا النسبة، إذن بني ساسان، وبني ساسان تنسب إليهم الكدية والتكدي، إذن الرؤوس الملفوفة، الاستعمال
النوع من المغرأ لبوسهم وتأبط كل واحد منهم حجرا يدق به صدره. إذا لاحظوا هذه الوضعية المسرحية القائمة. ثم لأن بديع الزلمي دائما يصل بين الشخصيتين، شخصية هذا الذي يروي هذا السند الذي هو عيسى بن هشام، وهذا الفاعل، هذه الشخصية الفاعلة التي هي أبو الفتح الإسكندري. إذن فلما رآني هنا الكوريثي، إذن رئيس الجوقة، رأى عيسى بن هشام قال، وهنا يدخل طبعا استعمال الشعر كذلك، وهو في طبيعة البحث عن إيقاعات والبحث عن تعبير يخرج عن التعبير العادي. أريد منك رغيفا يعلو خوانا نظيفا، أريد ملحا جريشا، أريد بقلا قطيفا، أريد لحما غريضا، أريد خلا ثقيفا، أريد جديا رضيعا، أريد سخلا خروفا، أريد ماء بثلج يغشى إناء طريفا، أريد دن مدام أقوم عنه نزيفا، وساقيا مستهشا على القلوب خفيفا، أريد منك قميصا وجبة ونصيفا، أريد نعلا كثيفا بها أزور الكنيفة، أريد مشطا وموسى، أريد سطلا وليفا، يا حبذا أنا ضيفا لكم وأنت مضيفا، رضيت منك بهذا ولم أرد أن أحيفا. قال عيسى بن هشام فنلته درهما وقلت له قد أذنت بالدعوة وسنعد ونستعد ونجتهد ونجد، ولك علينا الوعد من بعد، وهذا الدرهم تذكرة معك، فخذ المنقود وانتظر الموعود. فأخذه وصار إلى رجل آخر ظننت أنه يلقاه بمثل ما لقيني، فقال يا فاضلا قد تبدى كأنه الغصن قدا. ويوصل إذن الكلام، وطبعا مثل ما رأيتم هناك تعبير يقوم على التكرار، أريد منك، أريد أريد أريد أريد، وكلها تحوم حول طلب الأكل، طلب الأكل ليس أي أكل، وكأنه من حقه أن يأخذ من هذا الذي يتوجه إليه. ونلاحظ أن عيسى بن هشام هنا هو المتلقي أو أحد الجمهور الذي استجاب لطلبه تفاعلا مع أناقة تعبيره، وهذا هذه السمة الأدبية في كلامه. ولكن سيكتشف أن الأمر لا ينتهي عنده هو، فهو هذا العمل سيقوم بنفس الشيء مع شخصية أخرى. قال عيسى بن هشام فلما فتق سمعي منه هذا الكلام علمت أن وراءه فضلا، فتبعته حتى صار إلى أم مثواه، ووقفت منه بحيث لا يراني وأراه. لاحظوا هنا النظر، يراه ولا يراني، إذن المتابعة. وأماط السادة لثمهم، فإذا زعيمهم أبو الفتح الإسكندري، فنظرت إليه وقلت ما هذه الحيلة ويحك؟ فأنشأ يقول هذا الزمان مشوم كما تراه غشوم، الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم، والمال طيف ولكن حول اللئام يهوم. إذن من هنا ترون أولا أن أسلوب كلام عيسى بن هشام هو أسلوب يلتقي مع أسلوب أبي الفتح الإسكندري في مستوى البحث عن الأناقة. لكن لنرى هذا الحدث، هذا الحدث
الذي تمثل في الاحتيال في نهاية الأمر، والتنظير والتبرير، طريقة تعامل أبو الفتح الإسكندري ومن معه مع المجتمع الذي ينتمي إليه. فكأن الكلام هنا يتجاوز من كلام من هو في حاجة لمن يعينه إلى نظرة تكاد تكون قائمة على فلسفة كاملة. فعندما يقول أن الزمن مشوم وأن الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم، وخاصة عندما يتكلم عن المال، فوراء هذا ما وراءه من مما يمكن أن يجلب سمع الناس. إذن هذه المقامة تلاحظون، إذن حضور شخصيات، حضور حركة، حضور خطاب، وخاصة حضور مستويات في صورة الشخصيات. ونعود هنا إلى مفهوم القناع والتقنع والتخفي وظهور بمظهر لا ليس المظهر الذي هو عليه، مغالطة وتمويها. وهذا هذه المغالطة والتمويه يبدوان مقصودين، ويبدوان قائمين على نظرة للمجتمع ونظرة للآخر ساخرة، سخرية فيها كثير من السواد.

0: إذن كانت هذه لوعة العشق. يمكن أن نذهب إلى نموذج آخر من النماذج التي تبرز السمات المسرحية في المقامة، وهي التي دعت المعنيين بالمسرح إلى النظر إلى المقامة من زاوية أخرى، بعد أن غلب الكلام عن المقامة من حيث أنها لغة، أنها شعر، أنها تأنق في التعبير. ولذلك أغلب المقامات، كل المقامات هي مصحوبة دائما بشروح، وغالبا ما تتجاوز ويتجاوز حجم الشروح حتى حجم النص، نص المقامات في ذاته. إذن النموذج الثاني هو المقامة المكفوفية. يقول فيها، إذن تبدأ بي كالعادة إحالة على المتكلم بحثا عن سند، حدثنا عيسى بن هشام. وطبعا هنا هذه حدثنا، من نحن؟ طبعا هنا هو الهمذاني، وكأن الهمذاني هو ناقل لحديث، ولاحظوا حدثنا ونقل الحديث، حديث النبي، حديث الرسول، نقل الشعر، الشعر يروى. إذن فهناك بحث عن سند، فالهمذاني يعتمد على سند ابتدعه، وفي ذلك لعبة في حد ذاتها وتلاعب بطبيعة التعامل مع ما كان سائدا في الأدب والتاريخ وحتى في الفقه والدين. حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت أجتاز في بعض بلاد الأهواز، وقصارايا لفظة شرود أصيدها، وكلمة بليغة أستزيدها، فأداني السير إلى رقعة فسيحة من البلد، وإذا هناك قوم مجتمعون على رجل يستمعون إليه، وهو يخبط الأرض بعصا على إيقاع لا يختلف، وعلمت أن مع الإيقاع لحنا، ولم أبعد لأنال من السماع حظا أو أسمع من الفصيح لفظا، فما زلت بالنظارة أزحم هذا وأدفع ذاك، حتى وصلت إلى الرجل وسرحت الطرف منه إلى حزقه كالقرنبي أعمى مكفوف في شملة صوف، يدور كالخذروف متبرنسا بأطول منه، معتمدا على عصا فيها جلاجل يخبط الأرض بها على إيقاع غنج بلحن هزج وصوت شجج من صدر حرج، وهو يقول. تلاحظون هذا المشهد؟ إذا نحن في نستطيع أن نتصور المشهد، سينوغرافية المشهد. نحن في ساحة، نحن في حلقة، التف حولها في هذه الحلقة المتفرجون المتفاعلون، وفي قلب الحلقة هناك هذا الموصوف الذي يصفه عيسى بن هشام وينقله للهمذاني. طبعا عندما ننظر في هذه المواصفات فأننا أمام ممثلا قد اعتمد إذن لباسا ومكياج، وإذن فالصورة هي صورة لفتها هذه المستلزمات، استطيع أن نقول الركحية، حتى تبرز للناظر في هذه الحالة، ولكن معها صوت، معها إيقاع، معها لحن، معها غناء. ثم هذه العصا التي يدق بها فيها جلاجل، فليست عصا عادية، وإنما عصا عدت لتلعب دورا يتجاوز دورها العادي. فهذا يدعو إلى أن نرى في المقامة، في هذه المقامة والمقامات الأخرى، بعدا مسرحيا مشهديا سينوغرافيا، وكذلك بنية هذه الشخصية المتحولة، مفهوم القناع دائما نجده حاضرا في شخصيتي التي طبعا هنا دائما هناك أن عيسى بن هشام ومن خلاله روى أو عبره أو اعتمده الهمذاني ليروي ما يرويه، ولكن عيسى بن هشام هو الذي يصف للقراء الذي هم نحن ما شاهد، فإننا نشاهد ما شهده من خلال عينيه. إذن نصل إلى هذه الفترة وهو يقول، لأن المقامات صورة مشاهد ولكنها كذلك قول. ماذا يقول؟ يا قوم قد أثقل ديني ظهري، وطالبتني طلتي بالمهر، أصبحت من بعد غنى ووفري ساكن فقر وحليفة، لا ساكن قفر وحليفة فقر، إلى غير ذلك. إلى طبعا يستجيب له الحاضرون، يقول إن قال عيسى بن هشام فرق له والله قلبي وغرورقت له عيني، فنلته دينارا كان معي، فما لبث أن قال يا حسنها فاقعة صفراء ممشوقة منقوشة قورا، ويمتد في وصف الدينار بنوع من الضحك بعد أن كان يلعب دورا فيه من الدراما ما فيه. إذن فناله الناس ما نالوه، ثم فارقهم وتبعته وعلمت أنه متعام، إذن يدعي العمى، لسرعة ما عرف الدينار. فلما نظمتنا خلوة مددت يمناي إلى يسرى عضديه وقلت والله لتريني سرك أو لأكشفن سترك، ففتح عن توأمتي لوز، إذن عيناني يتكلم عن العينين لوز، وحدرت لثامه عن وجهه، القناع دائما لثام، فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري، فقلت أنت أبو الفتح؟ قال لا أنا أبو قلمون في كل لون أكون، اختر من الكسب دونا فإن دهرك دون، زج الزمان بحمق إن الزمان زبون، لا تكذبن بعقل ما العقل إلا الجنون. هذا كلام ليس كلاما بسيطا، هذا كلام فيه ما فيه من العمق، مرتبط في حالة من الخفة التي لا تعدم عمقا وتساؤلا، هو قريب كل القرب من المسرح والحالات المسرحية. حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لأغنية سموث كريمينال لمايكل جاكسون. مايكل جاكسون مغني وراقص وملحن عالمي، ظهرت موهبته الفنية منذ الصغر. عرف باسم ملك البوب، صنف كأنجح وأهم نجم في تاريخ الموسيقى على الأطلاق، وهو أقوى نجم تأثيرا في مجال الموسيقى على مر التاريخ، وأول شخصية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. نجم شغل الناس بموسيقى خلال حياته، وشغل الناس بتفاصيل موته الذي عده بعضهم انتحارا وعده آخرون اختيالا. استأثر قلوب الملايين عبر العالم، ومع ذلك شابت نجوميته فضائح وملاحقات قضائية. نستمع لبيلي جين.

لطالما شغلت تحولات مايكل جاكسون الجسدية من ناحية اللون والشكل كثيرون، وخاصة فيما يتعلق بشكل أنفه. فعلى الرغم تركه بصمة قوية في عالم الفن والثقافة الشعبية الغنائية، لكنه كان يتعرض للتنمر دائما والسخرية بسبب كبر حجم أنفه. وقد كشف الحار الشخصي لجاكسون خضوعه لأول عملية تجميل في الأنف سنة 1979، حيث كان يعاني من السخرية بسبب حجم أنفه، وهو ما كان يؤثر بشكل كبير على عزيمته وثقته بنفسه بصفة عامة، خاصة وأنه تعرض لهذا التنمر منذ الصغر ومن عائلته، وخاصة من والده الذي كان دائما ما يقول له أنه ورث أنفه من والدته وعائلتها. وعن حياته الخاصة، فقد تزوج مايكل جاكسون ماليزا ماري بريسلي في ماي 1994، وهي ابنة إلفيس بريسلي، وانفصلوا بعدها بأقل من سنتين ليتزوج مرة ثانية من ممرضته الخاصة ديبورا جين، وأنجب منها ولدين وبنت.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لأغنية دانجرس لمايكل جاكسون. ظهرت موهبة جاكسون فنية منذ الصغر، حيث بدأ حياته الفنية سنة 1963 عندما بات عضوا داخل فرقة جاكسونز فايف، والتي كانت تضم إخوته الأربعة، يحقق نجاح مسموع وشهرة كبيرة. بزغ نجم مايكل جاكسون مبكرا في عالم الغناء من خلال عضويته في فريق العائلة الغنائي، وبحلول عام 1967 أصبح مايكل هو المغني الأول للفرقة. وفي 1971 قدم أول أغانيه والتي هبطت بإعجاب النقاد في ذلك الوقت. فبينما كانت تتراجع أسهم الفرقة الغنائية جاكسون فايف، كانت أسهم النجم الصاعد مايكل جاكسون ترتفع بسرعة كبيرة. نستمع لأيرث سونغ في توزيع أوركسترالي سيمفوني من أداء لندن سيمفوني أوركسترا، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

في ربيعه 13 بدأ مايكل يحلق بجناحيه في بداية مشوار منفرد، تتوج ذلك بحصوله عام 1979 على لقب ملك البوب بفضل ألبومات حققت نجاحا واسعا منذ ذلك التاريخ. وفي الثمانينات من القرن الماضي أصبح مايكل جاكسون أول أمريكي ذات أصول إفريقية يصل إلى الساحة الغنائية العالمية بفضل ظهوره بشكل أساسي بقناة MTV الغنائية المشهورة في ذلك الوقت، وانتشار أغانيه مثل بيتت وبيلي جين. وقد حققت ألبوماته الكثير من النجاحات أهلته إلى التربع على عرش الموسيقى العالمية للبوب، حتى أطلق عليه لقب ملك البوب.

كنا في الاستماع لـ Remember the Time لمايكل جاكسون على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. لاحقت جاكسون الكثير من الأخبار والشائعات حول حالته المرضية خلال حياته الفنية، وقد أكدت عائلته إصابته بالمالادي دو فيتيليغو، وهو حالة مرضية تسبب في صبغ أجزاء من البشرة التي تبدو كبقع بيضاء على جسم المريض، وتظهر بكثرة على ذو البشرة الداكنة مثل جاكسون.

بسبب مشواره الفني وموهبته الفذة في مجال الموسيقى، حصد جاكسون العديد من الجوائز طوال مشواره الغنائي، حيث وصلت جوائزه إلى 31 جائزة من تسجيلات جونت العالمية و13 جائزة غرامي، بالإضافة إلى حصوله على جائزة غرامي الأسطورية. كما حصد العديد من جوائز أشهرها American Music Awards، بلغ 22 جائزة، كما فاز بالجائزة الشرفية وفنان القرن عام 2002. لم تقتصر الجوائز في حياته، فأيضا قد نال عدد من الجوائز بعد وفاته بحوالي 5 أشهر. حصد 4 جوائز أثناء حفل American Music Awards بمدينة لوس أنجلوس.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قد تقترن الأسطورة في الثقافة العامة بأمة اليونان القديمة، فيقال الأساطير اليونانية، لكأن الأمر وقف على اليونان، لا يتجاوز ثقافتهم ولا يكون خارج دائرة حضارتهم. ولمثل هذا الفهم أسباب تاريخية معروفة متصلة بالنهضة الأوروبية بعد القرون الوسطى، تلك التي قامت على إحياء المرجع اليوناني اللاتيني وما تلا ذلك من مركزية أوروبية يعرف أهل الاختصاص دوافعها ورهاناتها وما كان لها من التأثير في حضارة الإنسان الحديث. حقيقة الأمر إذن أن الأسطورة مفردة أو جمعاً ليست مقصورة على هذه الحضارة أو تلك، إنما هي ظاهرة بشرية شاملة رافقت الإنسان عبر تاريخه الطويل وعكست مختلف مراحل تفكيره ووعيه وإدراكه ورؤيته لنفسه وللكون بأسره. لذلك يمكن القول إن لكل عصر أساطيرة ولكل أمة منظومتها الأسطورية التي هي صورة لما يسكنها من الأسئلة والتطلعات وما يضطرب داخلها من الهواجس، وكذلك ما يسيرها من القيم وأنماط التفكير. هذا ما تؤكده الأبحاث والدراسات المهتمة بالأساطير، وهي كثيرة الاتجاهات متنوعة المناهج والمشارب والتيارات.

0: قطر الندى.
1: إن علاقة الأساطير بالخيال علاقة متينة وثيقة، فهي ملهمته وقادحة توهجه، وهي نتيجته وثمرة من ثماره. إن الأسطورة لهي الخيال ذاته وأثره وعلامته الباقية. انتبه أبو القاسم الشابي للعلاقة بين الخيال والأساطير في محاضرته الشهيرة حول الخيال الشعري عند العرب، وعقد لهذه العلاقة فصلاً كاملاً في الكتاب الذي نشرت فيه المحاضرة سنة 1930 بعد عام من إلقائها بقاعة الخلدونية بدعوة من النادي الأدبي لجمعية قدماء الصادقية. أما ذلك الفصل وهو الثاني في الكتاب فقد سماه أبو القاسم الخيال الشعري والأساطير العربية. لقد كان الشاب في محاضرته جريئا، ولعله كان مغاليا بعض المغالات، مبالغا شيئا من المبالغة، لكنه كان في لحظة انسجام كلي مع عقيدته الأدبية، كما كان يقول شيخنا الجليل منجي الشملي رحمه الله. فخيال العرب في الحياة وفي الشعر هو عند الشاب سطحي بلاغي صناعي، وحظ العرب من الخيال الشعري فيما يرى محدود كالمنعدم، وأساطيرهم باهتة لا روح فيها ولا عمق. أما أساطير غيرهم من الأمم فهي على ما هي عليه من التوهج والدلالة، لأنها ثمرة خيالهم الشعري الخلاق. وساق الشاب أمثلة لذلك تدل على سعة اطلاعه وعمق ثقافته وهو في العشرين من عمره لا أكثر.

0: قطر الندى.
1: لئن كانت الأسطورة من أثر الخيال وفعله، فإن من ينتجها يصدقها ويعتبرها صورة لواقعه المادي والشعوري، مثلما يصدقها من يأتي بعده على أنها صدى لأحداث قد حصلت في سحيق الأزمنة وغابر الدهور. لذلك تكون الأسطورة حكاية لتلك الأحداث البعيدة، تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، تحفظها وتحولها إلى ذاكرة حية لدى الأفراد والجماعات على حد سواء، حتى إن غدت مجرد حكاية لا صلة لها بعقيدة وإيمان، بقدر ما هي وجه من وجوه الوعي البشري في بعض عهود التاريخ وعصوره، ومظهر من مظاهر نشاط الإنسان الذهني والوجداني.

الحب عمره سنين طويلة، فين كروب يوم وليلة؟ الحب عمره سنين طويلة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: حكاية هي الأسطورة، زمنها بعيد بعيد، عتيق غائر في مطاوي الأزمنة، فلا يمكن ضبطه وتحديده. هو زمن البدايات والأصول، وقد يكون خارج الزمان وفوقه. يسميه أهل الاختصاص والمعرفة الزمن الأسطوري. أما مكان الأسطورة فتختلط فيه الأرض بالعوالم السفلية وبالأعالي والسماوات، وأما أبطالها فخليط من البشر والآلهة وأنصاف الآلهة ومن كائنات أخرى عجيبة غريبة على قدر ما اهتدى إليه تصور الإنسان وما أبدع خياله الخلاق.

من الحكايات الأسطورية عند اليونان حكاية سيزيف مؤسس مدينة كورنثا اليونانية القديمة كما تشير إلى ذلك الأسطورة، وهو رمز للحيلة والدهاء في بعض الروايات، ورمز لتحدي الموت والتطاول على الآلهة في بعضها الآخر. جاء في حكاياته أنه أرشد الإله النهر أسوبوس إلى مكان ابنته إيجين التي خطفها زوس كبير الآلهة، فغضب زوس من ذلك غضبا شديدا وأرسل إلى سيزيف إله الموت تاناتوس ليقبض روحه. فكر سيزيف في الأمر وأطال التفكير، فهو يكره أن يموت، وقاده دهاؤه إلى حيلة احتالها على تاناتوس حين أغراه بأن يطلعه على ما لديه من اختراعات جديدة طريفة قبل أن يأخذه إلى عالم الأموات. قبل تاناتوس عرض سيزيف فوقع في الشرك كما وقعت الحمامة المطوقة وصويحباتها في كليل ودمنة. لقد عرض سيزيف على تاناتوس قيدا تقيد به اليدان، وما زال تاناتوس يبدي عجبه من القيد إذ انقض عليه سيزيف فقيده به وشل حركته وجعله عنده أسيرا، فما استطاع تاناتوس أخذ سيزيف إلى الجحيم. عندئذ حدث أمر جلل، فما عاد الناس يموتون إذ وقع إله الموت في الأسر. احتار زوس للأمر، فالحياة لا تستقيم دون موت، لا بد من أن يموت الناس، فذاك قدرهم. لذلك بادر زوس بإرسال أديس إله العالم السفلي لتخليص تاناتوس من الأسر وقبض روح سيزيف. وإذ تم ذلك أعمل سيزيف الحيلة كالعادة، فأقنع زوس بأن يسمح له بالعودة إلى عالم الأحياء لقضاء الشأن، والتزم له كأقوى ما يكون الالتزام وأشد بالعودة سريعا إلى عالم الأموات تنفيذا لحكم زوس. أخلف سيزيف وعده وطابت له الحياة، فرفض أن يموت، فكان عقاب عبثه بالآلهة واستخفافه بها أن يحمل صخرة كبيرة يصعد بها إلى قمة جبل، لكنه لا يبلغها لأن الصخرة تتدحرج إلى أسفل، فيعيد الكرة ولا بلوغ هكذا دون توقف، عقابا له لا ينتهي ومحنة لا تزول. هذه هي أسطورة سيزيف عند اليونان، وإنها لحكاية بينة المغزى والدلالة بالنسبة إليهم، وإنها لا تدفعهم إلى الاعتبار والاتعاظ، فهي تصور جزاء من يتحدى الآلهة ويثور على مصيره ولا ينصاع إلى قدره المحتوم. وهي أسطورة استغلها الفيلسوف الفرنسي والكاتب الوجودي الكبير ألبير كامو في كتابه أسطورة سيزيف ليتحدث عن عظمة الإنسان الذي يتحدى ويقاوم ويصارع ويجعل من ذلك معنى للحياة تصبح به جديرة بأن نحياها.

0: قطر الندى.
1: تمثل تانيت في الحضارة البونيقية القرطاجانية ربة الخصوبة والولادة والنمو والجمال الأنثوي، وهي شبيهة أفروديت عند اليونان وفينوس عند الرومان وعشتارت عند الفينيقيين وعشتار عند البابليين وإيزيس عند المصريين القدامى. كان لتانيت إشعاع في العالم الفينيقي في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وظل الناس يعبدونها زمناً طويلاً حتى بعد سقوط قرطاج، وقد اتخذ البربر من تانيت ربة لهم وعبدوها وتدينوا بدينها. كانت تسمى سيدة قرطاج، وكانت تدعى يما رمزاً للخصوبة والعطاء والأمومة. تعددت أسماؤها، فهي تانيت وتنيت وتينات أو تنو أو تانجو، وإن لاسمها الأخير أثراً ما زال حاضراً في بعض جهات البلاد التونسية حين يخرج الأطفال خرجة الاستسقاء وهم يحملون دمية من القماش يضعونها على عصا طويلة يرفعونها ويحركونها ويطلبون بذلك المطر مرددين أغنية أمك تانجو الشهيرة. وفي بعض الدراسات أن أثر تانجو لا يزال قائماً ماثلاً في بعض مراسم الزواج التونسية التي تسمى الجلوة أو الجلوة، ولا عجب في ذلك، فتانيت عروس الأساطير الجميلة والأم الولود المعطاء. هل تدرك العروس التونسية وهي تحتفل بالجلوة؟ وهل يدرك من حولها من الأهل والأحباب أنهم يحيون بذلك بعض طقوس تانيت؟ وهل يعرف الأطفال أنهم بغنائهم البريء عن أمك تانجو إنما هم في صميم طقوس تانيت؟ لا نظن ذلك ولا نرجحه، إنما هما إرث ثقافي وتراث حضاري قابعان في الذاكرة الواعية أو اللاواعية، ما زالا يفعلان فينا فعلهما ويؤثران فينا تأثيرا.

0: قطر الندى.
1: إن لواد عبقر في الأساطير العربية شأنا ومنزلة، وهو واد سحيق يقع في بلاد اليمن. تقول الحكايات إنه مسكن شعراء الجن، فإن نزل بالوادي شاعر من الإنس خرج إليه شاعر من شعراء الجن ولقنه الشعر. وكان العرب يرون أن لكل شاعر مشهور قرينا من الجن يلهمه الشعر ويوحي إليه ما يقول. فقرين امرئ القيس اسمه لافظ بن لاحظ، أما صاحب النابغة الذبياني فهو هاذر بن ماهر، وملهم عنتر بن الشداد هو جالد بن ظل، إلى غير ذلك من شعراء الإنس من العرب وأصحابهم من الجن من سكان وادي عبقر. وإن كتب الأخبار والحكايات لتعج بالحديث عن وادي عبقر وعن من يسكنه من شعراء الجن، يلتقي بهم بعض الناس من الشعراء وغيرهم فيكون ما يكون من غريب الأمور، ويدور ما يدور من عجيب الأحاديث. فإن تكلمنا على العبقرية، وإن أطلقنا صفة العبقري على هذا أو تلك من الرجال والنساء، فعلينا أن نستحضر القاع الأسطوري لهذه الكلمة وتاريخها المشترك بين الإنس والجن في تراثنا الثقافي العربي القديم.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية.

له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية كالعادة في أغاني الحياة من الآن وإلى حدود الساعة 9 صباحا في بثنا المباشر اللي أمنه لكم اليوم من أمام أجهزة تقنية زميلنا محمد أمين بوبكري وصفي الكتاري العرفاوي من أمام الميكروفون. أولى الأنغام كالعادة جولة مع باقة من الأغاني الدينية.

صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لمستمعينا. مرحبا بكم من اختار متابعتنا في موعدنا الصباحي من اغاني الحياه. بعد جولتنا من اغاني الدينيه نواصل ايضا مع الانغام، وبعد قليل ننطلق في اولى فقراتنا، فقره فوق النسيان، اللي من خلالها نعود لاحداث جرت في مثل هذا اليوم.

يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل،

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: فوق النسيان.
2: أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا. نعود بعد جولتنا مع الأغاني الصباحية إلى فقرة فوق النسيان، الفقرة اللي من خلالها نقف عند أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى يوم 10 سبتمبر من سنة 1526، الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني يدخل إلى عاصمة المجر، وبذلك أصبح تلك البلاد تابعة للدولة العثمانية. أما في سنة 1844 يوم 10 سبتمبر توقيع معاهدة طنجة التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش. في سنة 1919 توقيع معاهدة سان جيرمان بين الحلفاء والنمسا الخاصة بالأقليات. نواصل في سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم، ونعود إلى سنة 23 و900 ألف. دولة إيرلندا الحرة تنضم لعصبة الأمم باعتبارها دولة مستقلة بعد قرار المملكة المتحدة منح الشطر الجنوبي من جزيرة إيرلندا واستقلالها تحت اسم دولة إيرلندا الحرة، وذلك في أعقاب ثورة الإيرلنديين المسلحة. أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 1937 انعقاد مؤتمر ليون لبحث القرصنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء الحرب الأهلية الإسبانية. نواصل مع أحداث جرت في مثل هذا اليوم. يوم 10 سبتمبر من سنة 52 و900 ألف، ترشيح محمد عبد الخالق حسونة لأمانة جامعة الدولة العربية، جامعة الدول العربية، خلفا لعبد الرحمن عزام المستقيل. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 61 و900 ألف، القوات العربية المشتركة المشكلة بقرار من جامعة الدول العربية تصل إلى الكويت، وذلك على خلفية الأزمة بين الكويت والعراق. أما في سنة 73 و900 ألف، مؤتمر قمة دول المواجهة ينعقد في القاهرة لبحث دور الجبهة الشرقية في المعركة القادمة. طبعا مستمعينا، هذه بعض من أحداث جرت في مثل هذا اليوم لأنها كثيرة، ودائما ما أقول أتمنى أنه يوم 10 سبتمبر من سنة 2026 يحمل لنا الذكرى الجميلة على المستوى الشخصي والوطني والعالمي. طبعا بعد قليل نعود إلى شخصية توفيت في مثل هذا اليوم، من أبرز شخصيات التي أغنت مشهد الموسيقى العربية. رياض الصنباطي توفي في مثل هذا اليوم يوم 10 سبتمبر من سنة 81 و900 ألف. بعد جولتنا مع أغاني فيروز نعود إلى قصة نجاحه الموسيقي.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين. رجعنا لكم بعد جولتنا مع سيدة الصباح فيروز كالعادة، كما كل صباح سبت في تمام الساعة السابعة صباحا. واصلوا رحلتنا توقيتنا السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة. لو سهلة بالجميع، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في موعدنا الصباحي من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. قبل قليل كنا قدمنا فقرة فوق النسيان، وكنت أعلنت في ختامها إنه اليوم متعلق تاريخ اليوم 10 سبتمبر بتاريخ بشخصية مهمة في عالم الموسيقى والإبداع، هو الملحن رياض الصنباطي الذي توفي في مثل هذا اليوم من سنة 81 و900 ألف، وكان ولد في 30 نوفمبر من 1906. طبعا هو الموسيقار وملحن مصري، رحلته كانت هامة جدا خاصة في تعامله مع أم كرثوم. هو ولد كما قلنا يوم 30 نوفمبر في محافظة دمياط بشمال مصر. كان والده مقرأ تعود الغناء في الموالد والأفراح والأعياد الدينية في القرى والبلدات الريفية المجاورة. بالنسبة لبداية الصنباطي الموسيقية، أصيب وهو في التاسعة من عمره بمرض في عينيه، حال بينه وبين الاستمرار في الدراسة، وهذا ما دفع والده إلى التركيز على تعليم قواعد الموسيقى وإيقاعاتها. وقد أظهر رياض استجابة سريعة وبراعة ملحوظة، فاستطاع أن يؤدي بنفسه وصلات غنائية كاملة، وأصبح هو نجم الفرقة ومطربها الأول، طبعا فرقة والده، وعرف باسم بلبل المنصورة. وقد استمع الشيخ سيد درويش لرياض فأعجب به إعجابا شديدا، وأراد أن يصطحبه الإسكندرية لتتاح له فرصة أفضل، ولكن والده كان رفض هذا العرض بسبب الاعتماد عليه بدرجة كبيرة في الفرقة الموسيقية. بالنسبة لاحترافه الموسيقي في عام 28 و900 ألف، كان قرار الشيخ الصنباطي أي الأب بالانتقال إلى القاهرة مع ابنه رياض الصنباطي، اللي كان يرى أنه يستحق أن يثبت ذاته في الحياة الفنية مثله مثل أم كرثوم، اللي كان والدها صديق ليه للشيخ الصنباطي يعني، قبل نزوحه إلى القاهرة. في ذلك العام بدأ الصنباطي مرحلة جديدة من حياته لا يمكن وصفها بسهولة، وإزاء تلك الصعوبات كانت رغبته في إثبات ذاته وسط مناخ المنافسة الشديد. ولهذا وفي تواضع جم وإنكار لذاته ولقدراته، وامتثالا لواقع الأمور، تقدم بطلب لمعهد الموسيقى العربية ليدرس به، فاختبرته لجنة من جهابذة الموسيقى العربية في ذلك الوقت، إلا أن أعضاءها أصيبوا بنوع من الذهول، حيث كانت قدراته أكبر من أن يكون طالبا، لذا فقد أصدروا قرارهم بتعيينه في المعهد أستاذا لآلة العود والأداء. ومن هناك بدأت شهرته، اسمه في البروز في ندوات وحفلات المعهد كعازف بارع. ولكن لم تستمر هذه عمله بالمعهد إلا 3 سنوات، ثم استقال بعدها، حيث كان قد اتخذ قراره بدخول عالم التلحين، وكان ذلك في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي مع شركة للأسطوانات اللي قدمته كملحن لكبار مطربي ومطربات الشركة، منهم عبد الغني سيد، رجاء عبدة، نجاة علي، وصالح عبد الحي. هنا تبدأ علاقته بأم كرثوم مع تطور أسلوب الصنباطي وسطوع نجم أم كرثوم في منتصف الثلاثينات، سهل لهما التلاقي، وكانت البداية بأغنية على بلد المحبوب والديني اللي قدمت عام 35 و900 ألف، ولاقت نجاحا كبيرا، لينضم الصنباطي إلى جبهة الموسيقى الكرثومية التي كانت تضم القصبجي زكريا أحمد. إلا أن الصنباطي كان مميزا عن الآخرين فيما قدمه من ألحان لأم كرثوم، بلغ عددها نحو 90 لحنا. تتالت التجارب بعد الأطلال اللي كانت من أشهر أغاني أم كرثوم وأهمها أيضا في التلحين للصنباطي.
تتالت التعامل مع سنباتي وأحمد رامي، كانوا يمثلوا ثنائي مهم مع أحمد شوقي، مع بيرم التونسي، مع عبد الفتاح مصطفى، مع طاهر أبو فاشا، مع عبد الوهاب محمد وغيرهم من الأسماء. إذن بما أنه كانت أولى الأنغام من تلحين رياض السنباتي والثنائي أم كلثوم هي على بلد المحبوب، نسمعها اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية أحياء لذكرى وفاة رياض السنباتي في مثل هذا اليوم 10 سبتمبر من سنة 1981.

أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، رجعنا لكم بعد هذا النغم اليوم كرثوم، توقيتنا 7:45. خلينا نعطيكم فكرة على مختلف استضافاتنا لليوم اللي ينطلقوا انطلاقا طبعا من الساعة 8 صباحا كالعادة، مجموعة من الاستضافات من خلالهم مواكبة للمشهد الثقافي اللي ما شاء الله مع بداية الموسم الثقافي وانطلاقه في كل تقريبا النوادي ودور الثقافة والمندوبيات الجهوية للثقافة والتربية، فهي وتيرة الأنشطة الثقافية أصبحت كثيفة، وهذا الزخم طبعا ما ينجم كان يفرحنا برشا، ونحاولوا احنا في إذاعة تونس الثقافية أن نواكب كل هذا الزخم الثقافي في كل ربوع تونس. إذن أولى استضافاتنا تكون من مدينة الهوارية اللي تحتفي اليوم أيضا بافتتاح الموسم الثقافي بدار ثقافة الهوارية بمعرض تشكيلي تحت عنوان عوالم موازية، ينطلق اليوم السبت انطلاقا من الساعة 4 إلى غاية يوم 15 أكتوبر. هذا المعرض يجمع بين الفنانة التشكيلية سميحة بوراوي وأيضا الفنان التشكيلي عبد السلام بن ظافر اللي بش يكون معانا بعد قليل تقريبا في تمام الساعة 8 حتى نعود إلى تفاصيل هذا المعرض. في جزء آخر أيضا من لقانا ومن إعداد زميلتي هداء الترابلسي، اليوم ضيفنا يكون الأستاذ زهير مبارك منسق مهرجان علي الأسود للمسرح والفنون بشنني جابس، حتى أيضا نتعرف على البرمجة ونعود إلى تفاصيل هذا المهرجان. في جزء آخر من استضافاتنا نعود إلى الافتتاح الموسم الثقافي بأنشطة الثقافية داخل المدارس أو داخل أيضا المعاهد، أي السنة الدراسية الحالية. يكون معنا المندوب الجهوي للتربية ببن عروس سيد عبدالله المغري، وأكثر تفاصيل على إن شاء الله البرنامج السنوي، خاصة أنه كان الافتتاح تم يوم أمس فحبينا أيضا نواكب هذا النشاط. أهلا وسهلا بالجميع، تقريبا هذه استضافتنا انطلاقا من الساعة 8. نبقاو معنا غم، اختنا لكم مجموعة من الأرغام لسميرة توفيق اليوم على موجات الإذاعة الثقافية. متابعة رائقة للجميع.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا، تحيه لكم مستمعينا. نواصلوا معاكم طبعا لقانا من أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية في الموعد اليومي، وننطلق مع أولى استضافاتنا اللي من خلالها نواكب افتتاح الموسم الثقافي بالهوارية. سيتم هذا الافتتاح عن طريق معرض تشكيلي تحت عنوان عوالم موازية اليوم السبت في تمام الساعة 4، ويتواصل هذا المعرض إلى غاية يوم 15 أكتوبر. المعرض من إمضاء الفنانة التشكيلية سمية سميحة بوراوي، وأيضا الفنان التشكيلي الأستاذ عبد السلام بن ظافر اللي هو ضيفنا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية. سعيدة جدا طبعا بمواكبة هذا النشاط الثقافي. نذكر أنه سي عبد السلام بن ظافر هو أستاذ في الفنون التشكيلية، عضو مؤسس لجمعية منتدى هرمايا الهوارية، أيضا عنده العديد من التربصات، فضلا عن أنه أستاذ تنشيط ثقافي بدار الثقافة الهوارية، وعنده طبعا العديد من التجارب في احتكاك بالأطفال والناشئة في تعلم وتلقينهم هذا الفن، الفنون التشكيلية، خاصة أنه يمزج بين الفنون والحرف والصناعات التقليدية، أيضا التراث المادي واللامادي، تنظيم ورشات الرسم، النحت، الخط العربي للأطفال والشباب، و أشغال الديكور والتزويق. بالنسبة للمعارض، في رصيد العديد من المعارض الجماعية منذ سنة 2017، واليوم طبعا نتحدث عن هذا المعرض. فأهلا وسهلا ومرحبا سي عبد السلام.
1: أهلا وسهلا صفاء، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وشكرا على الاستضافة.
0: الله يخليك، شكرا ليك. نحب زادة تحية كبيرة برشا العمل هادي بن سيرة مهندس هذا اللقاء، وفي الحقيقة هو كل ما يكون فما نشاط في الهوارية إلا ما يكون حريص أنه يوصل للإعلام، وهذا يشرفنا برشا طبعا سي عبد السلام.
1: شكرا.
0: الله يخليك. إذن بحديثنا عن المعرض، قبل ما نتحدث على عوالم موازية يهمنا برشا نتعرف على عوالم الفنانة التشكيلية عبد السلام بن ظافر، اللي ما شاء الله متمكن من العديد من التعبيرات صلب الفنون التشكيلية. هنا كيف يمكن أن نقدم لتجربتك سي عبد السلام؟
1: بالنسبة لتجربتي في الفنون التشكيلية، أنا ما درست كافة أنماط الفنون التشكيلية، واختصاصي الأساسي هو النحت. لكن النحت يفتح لك برشا مجالات في في الإبداع، في الابتكار، في دراسة الأنماط الأخرى كما الخزف، كما الرسم، كما قسم بقلم الرصاص، الخط العربي، كيف الأنماط. بالنسبة لتجربتي، معناتها تحولت منذ 2020 إلى الخط العربي. الخط العربي لقيت فيه ذاتي، لقيت فيه معناتها فرصة أكبر للتعبير، مساحة معناتها أرحب للابتكار، وتراوحت الأعمال متاعي معناتها في تجارب بصرية إدراكية، معناتها العالم الخاص اللي تحكمه، العالم الخاص متاعي اللي تحكمه المدلولات، تحكمه المواضيع التعبيرية المختلفة بصفة موضوعية بصفة ذاتية.
0: نعم.
1: كما أراه أنا وكما يراه الغير.
0: هو ديما كي نحكيه على فنان تشكيلي نعرف أنه مهم جدا تربة الصبا والبيئة اللي هو عايش فيها وجمالية هذه البيئة، لأنها تنعكس كثيرا على أعماله الفنية. هنا ما شاء الله سي عبد السلام بن ظافر، وأنا نقدم في السيرة الخاصة بيك فيها معناها غنية جدا بخاصة النشاط المكثف، معناه انتمائك وحضورك في العديد من الأنشطة خاصة في تأطير الناشئة والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية وتحديدا داخل مدينة الهوارية. هنا نحب نسألك إلى أي مدى تستلهم في لوحاتك من جمالية البيئة حتى تؤثر الطبيعة الساحلية على مستوى ربما نحكي الإضاءة، المستوحاة من البحر، الألوان، ذلك الانعكاس، كيفاش تتعامل مع المسألة هذه في لوحاتك وكيفاش توظفها؟
1: بالنسبة للتوظيف، بالنسبة للألوان أكيد معناتها معروف، معناتها اللون، معناتها الألوان الأساسية الموجودة في الهواري هي البحر والسماء والخضرة. معناتها كان تلاحظ في اللوحات بتاعي، معناتها وأنا عرضت في نادي الثقافة تاع الحديد أغلب لوحاتي معناتها تميل إلى الخضرة ولا الزرقة.
0: نعم.
1: بالنسبة للزرقة معناتها فما درجات معناتها متفاوتة من الأزرق، درجات متفاوتة من الأخضر، من الأخضر الغامق للأخضر الفاتح، الألوان الزاهية. وبالنسبة للأسلوب، الأسلوب هو تجريدي بحت، معناتها كيفاش، معناتها يعتمد على الحركة، على الامتداد، على التناسق، على الانسيابية، ثلاثة في الحركة. بطبيعة الخط العربي هو خط ثلث ومتناغم، مترابط ومتشابك. هذه المفاهيم والأساليب وظفتها في الأعمال بتاعي.
0: نعم.
1: انطلاقا من تجربتي بالطبيعة.
0: هنا ربما تطرح علينا المسألة هذية، التقنيات أيضا مهمة جدا في العملية تكوين وتشكيل اللوحة. يظهر لي سي عبد السلام بن ظافر، بالنسبة ليك أي التقنيات المعتمدة في لوحتك؟ يبدو أنك تمازج بين خامات مختلفة عند إنجاز العمل الفني الخاص بك. شنو هي الخامات المعتمدة ولماذا تمزج بين كل هذه الخامات؟
1: المزج بالخامات يعتمد كيفاش، معناتها آليات وسائل تقنية، كما مثلا السكين، الفرشات، القصبة، معناتها برشا آليات وأدوات تساعدك باش معناتها تمارس الخامة نتاعك بطرق سلسة.
0: حاب نذكر زيدا أنك تشرف على ورشات للأطفال والناشئة كما كنا ذكرنا في التقديم. هنا أكيد أنه هذه التجربة عندها تأثير وإنعكاس مباشر على أسلوبك أيضا الفني، وبالتالي هنا نتحدث على شخصيتك الفنية سي عبد السلام. هنا ربما يتحولك التعامل مع الناشئة ينجم يكون إلى عملية إلهام متبادلة حتى في مواضيع اللوحات، نجم تستلهم من ورشة من الورشات أو من لوحة للأطفال أو حتى من قصة.
1: أكيد أنا ديجا خدمت معتها في الورشات معتها مع الأطفال الفنون التشكيلية وخاصة الرسم. خدمت مواضيع معتها تستهوي الطفل. ديجا قدمت في مشروع لوزارة الشؤون الثقافية يعتمد على الذاكرة البصرية للطفل. مع الطفل يتفرج في الالعاب الالكترونيه، معناتها يلعب الالعاب الالكترونيه، يتفرج في الديسانيمي، يقرا قصه، يشوف موقف معين، يمشي لحديقه الحيوانات. المواضيع هذه حاولت معناتها نستلم منها باش نخلق مواضيع جديده للاطفال.
0: جميل. بالعودة إلى اليوم الموضوع الاستضافة والمعرض إن شاء الله التشكيلي اللي نباركولك به سيفتتح اليوم.
1: شكرا.
0: في طبعا دار الثقافة الهوارية، ويجمعك بين اللي نحييوها برشا سميحة بوراوي، وأنه بعد إذنك إن شاء الله تكون في لقاءات قادمة هي معانا ونقدم لها التحية. كان يمكن أنه نقدموها لأستاذة سميحة، شنو تنجم تقول عليها؟
1: الأستاذة سماحة هي زميلة معناتها منذ 2017 معنا في دار الثقافة، وهي فنانة تشكيلية محترفة كانت معنا في دار الثقافة وحاولت معناتها السنة تقدم معنا معرض. معناتها عندها أسلوب خاص، أسلوب ثري متنوع، يعكس شخصيتها، يعكس رؤيتها للفن التشكيلي. وبالنسبة للمعرض نتاعها اليوم يتمثل في لوحات تعبيرية سريالية تعبر عن عدة معاني وتجارب شخصية بلمستها هي الخاصة.
0: نعم، هو بما أنه عوالم موازية فالعنوان ثري ومكثف ومعبر أيضا، أكيد أنه من العنوان هكا نستشرف كيفاش باش تكون اللوحات. بالنسبة خلينا نحكي على المعرض، شنو فلسفته، شنو اللوحات اللي حضرتوها حتى تكون عوالمها موازية؟
1: الفلسفة هي معناتها مرتبطة بعالم الفنون التشكيلية اللي هو معناتها عالم غير مستقر غير منتظم وفيه معناتها برشا ضوضاء كما نقولها فكرية وبرشا ضوضاء حسية وذهنية وإدراكية. بالنسبة للعوالم الموازية
0: نعم تفضل معك.
1: بالنسبة للعوالم الموازية معناتها فما نقولوا احنا تضاد بين بين المفهوم العلمي لل معناتها للموازيات ومفهوم الفني.
0: جميل.
1: المفهوم العلمي ان يقول لك خطان متوازيان لا يلتقيان. احنا حاولنا في المعرض نتاعنا ان نلتقي في نقطه معينه اللي هو التعبير التشكيلي الحر نابع من الذات، نابع من الخبرة والإدراك نتاعنا. هذه الفلسفة.
0: أي نعم.
1: طبيعة تصورات مستجدة معنا.
0: كل التوفيق، أكيد سعداء جدا بأنه قدمنا وتحدثنا اليوم على افتتاح الموسم الثقافي. أكيد كان يمكن نحكي على الورشات اللي ستعود، طبعا الورشات في دار الثقافة الهورية واللي تشرف عليها أنت، كان قدموا فكرة على هذه الورشات سي عبد السلام.
1: بالنسبة للورشات متنوعة، عنا ورشة الخط العربي، ورشة النحت، ومعناتها بالمناسبة نحب معناتها ننوه الفكرة أن النحت يتناسب أكثر مع الخط العربي. معناتها في مفهوم معناتها الحرية والانسيابية متاع التشكيل الفني على مستوى التشكيل. واللي عندنا الرسم الخطي معناتها ديسان او باستيل او اكواريل، معناتها ورشات متنوعه، معناتها احنا في النادي ننوعوا الورشات نتاعنا.
0: هو سي عبد السلام يبدو انه الهورية وقليبيا ونابل بشكل عام فما زخم كبير في الفنون التشكيلية واقبال عليهم برشا، هذا اكيد يعود يبدو لي الى الاسماء الوازنة اللي نلقاوها في الهورية طبعا وفي نابل بشكل عام، وايضا يبدو انه عرفتوا كيفاش تستقطبوا الناشئة والأطفال، وهذايا مش سهل برشا، احنا نطلبوه الشيء هذايا في الثقافة بشكل عام، معناها نحبوا نستقطبوا الأطفال للمسرح، للمطالعة، للموسيقى. هنا نجحتوا بشكل كبير في استقطاب الناشئة للفنون التشكيلية، شنو السر لهنا سي عبد السلام؟ يبدو أنه المسألة في الجينات.
1: السر أن الطبيعة هي اللي تكون معناتها ملهمة أكثر، وعنا تجارب فنية ثرية بطبيعة الأورية. نذكر عملادي بن فيرة اللي هو سيدنا ونجم نستلم منه، وهو يشجع فينا معناتها في الفنون التشكيلية. عنا عديد فنانين آخرين زيادة معناتها مش متواجدين في الهورية لكن عندهم تجارب. عنا شكون في ألمانيا، عنا شكون في معناتها في فرنسا. وطبيعة هي
0: عامل من العوامل معناتها
1: تلهمنا وتعطينا الأريحية أكثر للتعبير والإبداع.
0: نعم
1: تقديم الأفضل.
0: صحيح، لأنه الطبيعة ساحرة في الهوارية، وما ننساوش أيضا حتى المعالم الثقافية أيضا في الهوارية، وهذا تمازج يخلق الإبداع أيضا. شكرا لك سي عبد السلام بالظافر، كل التحايا لأصدقائنا في الهوارية، نحيو برشا عم الهادي بن سيرة كما نحب ديما نديه عم الهادي، ونسلم لنا برشا عليه ولكل الأصدقاء، وإن شاء الله نجاح للافتتاح الموسم الثقافي. وتفضل طبعا معك كلمة الختام.
1: كلمة ختام، نشكرك أخت صفاء على الاستضافة.
0: العفو.
1: وشكر الخاص العام الهادي، إحنا وقتنا الفرصة باش نأثر اللقاء هذايا. وبالمناسبة أخت صفاء، إحنا النادي الفنون التشكيلية سنة معناتها في المسابقة الجوية للنوادي للفنون التشكيلية دور الثقافة والمركبات الثقافية، توجنا بجائزة أحسن عمل نحتي للناشئ.
0: كل إن شاء الله مبروك طبعا.
1: شكر.
0: نعم تفضل سي عبد السلام، كان عندك إضافة.
1: معناتها مواصلين نحن في معناتها في تأطير الشباب ومعناتها وإتاحة فرصة للأطفال باش يبدعوا، باش يقدموا إنتاجاتهم برؤيتهم الخاصة.
0: نعم.
1: اللي احنا نجم نتعلمونهم زاد برشا حاجات.
0: عليك انا قبيلي قلت هي عمليه تبادل والهام طبعا مهم جدا.
1: أكيد.
0: يعطيكم الصحه سي عبد السلام بالظافر، كل طبعا ان شاء الله الامتنان، تمني بالتوفيق لعوالم موازيه. تحياتنا للفنانه سميحه براوي ايضا، وان شاء الله في لقاءات اذاعيه قادمه. يوم سعيد.
1: شكرا.
0: الى اللقاء. اذا مستمعينا، يتواصل لقاءنا على موجات الاذاعه الثقافيه في اغاني الحياه. اهلا وسهلا بالجميع، نعود بعد هذا النغم.

بحبي وبالأسرار، وأنا مش راح أقول إنك بدلان من كتر حنينك للبستان، وأنا مش راح أقول إنك بدلان من كتر حنينك.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين. نواصل رحلتنا طبعا الإذاعية من أغاني الحياة مع ضيف آخر في صباحنا اليوم. سعداء جدا طبعا بمواكبة مهرجان علي الأسود للمسرح والفنون بشنني جابس. نذكر أنه هذه الفقرة وهذه الاستضافة من إعداد زميلتي هدى الترابلسي. إذن كما قلنا عنوان المهرجان، وحبينا نقدمه لهذه التظاهرة اللي في دورتها 14 واللي تنظمها جمعية الإبداع للمسرح والفنون بشنني، نذكر من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بدار الثقافة شنني، تحت شعار الطبيعة ركحا مسرحيا، شعار يفتح المجال أمام تجربة فنية تتقاطع فيها خشبة المسرح مع الفضاء الطبيعي، وتتحول فيها الطبيعة إلى عنصر من عناصر التعبير والإبداع في محاولة لتجديد العلاقة بين الفن والمحيط، ومنح الجمهور تجربة مسرحية مختلفة تجمع بين الفرجة الفنية والانفتاح على البيئة. في هذا الإطار سعيدة جدا أنه نستقبله الأستاذ زهير مبارك، هو منسق المهرجان، مهرجان علي الأسود للمسرح والفنون بشنني جابس. صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا أستاذ.
1: صباح الخيرات ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعيك الكرام.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا. إذن اليوم نتحدث على الدورة 14 من مهرجان

0: شين علي الأسود تحت شعار الطبيعة ركحا مسرحيا. خلينا ننطلق ربما لضيق الوقت بهذا العنوان وهذا الشعار اللي اخترتوه للدورة 14. ما الذي يمثله هذا الاختيار؟ كيف ستترجمون هذا العنوان العريض وهذا الشعار إلى تجربة مسرحية وفنية على أرض الواقع؟
1: شكرا على هذا الفهم ودقة الفهم للعنوان الذي لا شك أنه قد أخذ حيزا من اهتمامك. هذا العنوان في الحقيقة أو هذا الشعار وليد أمرين. الأمر الأول هو البيئة التي نعيشها في شنني فيحة، هي واحة، وهي واحة فيحة بأتم معنى الكلمة. فضاءاتها الطبيعية متعددة وفيها منتزهات كثيرة وفيها فضاءات جميلة جدا، ولذلك كيف يمكن أن نستثمر هذا الفضاء الطبيعي إلى أن يكون ركحا مسرحيا يقرب المسرح ويقرب كل الفنون الأخرى إلى متساكني جهة شنني وجهة جابس عموما، لأن هذه التظاهرة ليست حكرا على أهالي شنني بل هي تمتد إلى كافة الجهة. الأمر الثاني هو بحث فلسفي في قضية العلاقة بين المسرح وبين الفضاءات البديلة، لأنك كما تعلمين أصبحنا الآن نعيش في فضاءات أكثر انفتاح. شبابنا لم يعد يرتاد هذه الفضاءات المغلقة، ولا شك أن ذلك يدعونا إلى البحث عن بدائل في فضاءات أخرى، وأن نكون أقرب إلى هذا الشباب من أجل أن نغرس فيه قيم جمالية وأخلاقية نبيلة.
0: يعطيكم الصحة على هذا المجهود وهذا العنوان وطريقة الترجمة متاعه. طبعا ربما خلينا نمشي الآن إلى تفاصيل المهرجان وفقراته، حيث أنه كما ذكرنا يمتد المهرجان على 4 أيام من 29 إلى غاية 29 أكتوبر 1 نوفمبر. هنا ربما نتساءل على أبرز فقرات البرنامج والعروض المسرحية والفنية اللي أعددتموها للجمهور، وخاصة أكيد من دورة لدورة فما جديد، ما الجديد الذي يميز هذه الدورة عن سابقاتها؟
1: شكرا. هذه الدورة فيها ما هو ثابت وفيها ما هو متغير. الثابت في كل الدورات هو حرص الهيئات المتتالية على هذا المهرجان على خلق بيئة حاضنة للمسرح، ونحن معتزون جدا أن في هذه القرية الصغيرة الكبيرة بعطائها الجميلة بواحاتها استطاعت أن تهيئ الأسباب لنشأة جيل وأجيال مهتمة بالمسرح، بل وأضحت هذه الجهة قادرة على يعني إيجاد شباب مولع بالمسرح. الناحية الثانية هو أن هذه التظاهرة في ثوابتها تسعى إلى قيم محددة جماليا وقيميا، أما المتغير في هذه الدورة فيتمثل في عدد المشاركين من دول عربية. نحن نتحدث عن مشاركة من المغرب، مشاركة من الجزائر، مشاركة من ليبيا، وأملنا كل الأمل أن نكون في دورات قادمة أكثر استقطابا لدول عربية أخرى شقيقة. في هذه التظاهرة هناك ندوة فكرية ترتبط بعنوان الدورة، وسيكون هنالك محاضرون من تونس ومن الجزائر ومن المغرب، وسنشرك خلال هذه الدورة فئة مهمة جدا هي فئة الطلبة. سيكون هنالك أنشطة داخل فضاءات طالبية من بينها الحي الجامعي سيدي مرزوق بجابس، ثم هنالك أنشطة داخل الواحة، وهذا التكوين هذه الورشات لها دور كبير جدا، لأننا لا نقبل أن نتحول إلى مجرد يعني معيدين إنتاج تظاهرات تتشابه. نحن نريد تكوين جيل يكون قادرا على التعامل مع لغة المسرح، مع لغة الفن إجمالا، لأن ذلك هو المبتغى من أي تظاهرة تحترم نفسها.
0: نعم، كل هذه التفاصيل مهمة جدا. أيضا ما ذكرت قبل قليل الانفتاح والخروج من الفضاءات المغلقة والتقليدية هو شكل من أشكال الانفتاح على الجمهور العريض واقتحام الفضاءات العامة بين قوسين. هنا ربما لمزيد تعزيز حضور المسرح في الحياة الثقافية بالجهة، كيف يسعى المهرجان إلى دعم هذه الحركة المسرحية محليا واستقطاب الجمهور، وكما ذكرت أنت تو خاصة الشباب، ربما لا فقط خلال أيام المهرجان، ولكن هل تتوسع وتمتد التجربة؟
1: فعلا هذه التجربة لها ما بعدها ولها ما قبلها. أول شيء خلال التظاهر نحن عنا هيئة المهرجان، ولكن هذه الهيئة تسعى دائما إلى الاستعانة بخبرات الشباب وتطوير خبرات الشباب في مجال تنظيمي، ولذلك نشرك عديد من الهيئات المجتمعية مثل الهلال الأحمر ومثل السلامة المرورية ومثل الطلبة خاصة في المبيتات وما إلى ذلك. هذا من ناحية تمرير تجربة تنظيمية وقيادية للشباب. الناحية الثانية من حيث المسرح، هنالك توجه لتكوين الشباب الذين يأتون إلى هذه العروض، تكوينهم من خلال ورشات. الناحية الثالثة عندنا جمعية تابعة دار الثقافة بشنني، وهي جمعية مسرحية فاعلة وناشطة، ونسعى إلى أن تطور أدائها. هنالك أيضا إسهامات من خلال تشجيع أنشطة بعض المبيتات، وكما ذكرت نحن عنا شراكة عميقة مع الحي الجامعي سيدي مرزوق في مجال المسرحي وفي مجال تكوين الطلبة في بعض المفاهيم وبعض المجالات المسرحية.
0: نعم، كل التوفيق سي زهير مبارك على هذا المجهود، وكل التوفيق أيضا للمهرجان. نذكر إن شاء الله ينطلق يوم 29 أكتوبر، يتواصل إلى غاية 1 نوفمبر، مهرجان علي الأسود للمسرح والفنون بشنني جابس. طبعا سي زهير مبارك، أنت حضرتك منسق المهرجان، وتفضل معاك كلمة الختام.
1: نحب نشكركم شكر جزيل، وأقول دائما بأن الإعلام هو العين التي ترى، ولكن هي العين التي تجعل للحدث الثقافي يعني قيمة وتأثير. فشكرا لكم على هذا الاهتمام، ودعوة إلى شباب الجهة للانخراط في الأنشطة الثقافية سواء كان في المسرح أو في السينما وغيرها من الأنشطة الثقافية الأخرى، لأن ذلك يوسع من دائرة فهمهم للحياة ويعطيهم مهارات حياتية قد لا يتسنى لهم تملكها حتى من خلال مؤسسات الجامعية والتعليمية.
0: شكرا لك سي زهير، كل التوفيق مرة أخرى، وشكرا على قبول الدعوة، ويوم سعيد. إذن الله يخليك. هذه الفقرة نذكر من إعداد زميلتنا هدى الترابلسي. نواصل رحلتنا في أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية، بعد قليل مع استضافة أخرى ومواصلة لتتبعنا للأنشطة الثقافية في كل ربوع تونس. وجهتنا ستكون بن عروس مع المندوب الجهوي للتربية ببن عروس السيد عبدالله المغري. يوم أمس تم افتتاح الموسم الثقافي للسنة الدراسية 2026-2027، نكتشف التفاصيل بعد قليل.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية. رجعنا لكم في الجزء الأخير من لقاءنا. هذا الموعد وماراثون الاستضافات اللي من خلاله نتتبع المشهد الثقافي أو نحاول أنه نكون متواجدين في مختلف الأنشطة الثقافية. اليوم وفي هذا المستوى من اللقاء وجهتنا مدينة بن عروس مع بحضور مبجل مع المندوب الجهوي للتربية ببن عروس السيد عبدالله المغري. حديثنا يعود إلى يوم أمس اللي تم فيه افتتاح الموسم الثقافي أو موسم النشاط الثقافي للسنة الدراسية 2026-2027. نعود إلى التفاصيل وإلى البرمجة وخاصة إلى ضرورة تنوع النشاط في العملية التربوية. أهلا وسهلا وصباح النور سي عبدالله.
1: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعيكم الافاضل. عبد الله المغري المندوب الجهوي للتربيه ببن عروس، مرحبا.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا الصباحيه. طبعا اكيد انه اليوم نعود على اجواء الافتتاح بحديثنا عن ربما الفلسفه العامه لاختياركم للانشطه الثقافيه.
1: شكرا، يومكم سعيد. في الحقيقة يوم أمس أعطينا إشارة الانطلاق لبرنامج البرنامج الجهوي للأنشطة الثقافية بمختلف المؤسسات التربوية ببن عروس، مما لا شك فيه هو من المعلوم بالضرورة أن الأنشطة الثقافية لا تقل أهمية عن التعلمات. الأنشطة الثقافية لها دور مهم ومهم جدا في بناء ونحت شخصية التلميذ وصقل مواهبه واكتشاف المواهب وإبرازها. في الحقيقة الأنشطة الثقافية متنوعة ومتعددة وتشمل مختلف المجالات: المسرح، الأدب، التدوين، الفن، الغناء، الموسيقى إلى آخره. تفضل.
0: نعم، ربما عذر على المقاطعة، ولكن في ذات السياق كما ذكرنا أهمية الفعل الثقافي في العملية التربوية، كما ذكرت أنت ضروري ومهم في نقطة تنويع الأنشطة، ويبدو أنه هذا لافت لانتباهكم وتشتغلوا عليه. ولكن أيضا ربما اليوم فما تحديات أخرى سي عبد الله المغري ذات علاقة ربما بوسائل الرقمنة. يعني هنا يبدو أنه لابد من التفتح على أنشطة ذات علاقة بالثقافة الرقمية كحتمية جديدة تكون موازية لهذا الجيل. هنا هل تشتغلون على هذه المسألة وهل هي في اعتباركم؟
1: بطبيعة الحال نحن في عصر الرقمنة، عصر الوسائل الرقمية، لكن الوسائل الرقمية تحيط بها محاذير. نحن ننفتح على الوسائل التكنولوجية الحديثة، لكن بحذر، باعتبار أن أبنائنا في طور، أبنائنا تلاميذهم في طور مراهقة، في طور هش، ويمكن استدراجهم إلى مربعات أخرى. بالتالي نحن بقدر انفتاحنا على النوادي وعلى الأنشطة ذات البعد التقني والرقمي، لكن في إطار تربوي وفي إطار إيجابي، إطار إيجابي، لأن التلميذ يحتاج إلى تأطير في هذا السياق.
0: نعم، مهم جدا. فما مسألة أخرى يبدو أنه أستاذ أيضا عبدالله المغيري المندوب الجهوي للتربية، يبدو أنه التغيرات المناخية وأهمية الاهتمام بها من زاوية النشاط الثقافي أيضا داخل مؤسساتنا حتمية أخرى تفرض نفسها اليوم.
1: شكرا. بطبيعة الحال التغيرات المناخية والتغيرات البيئية والمناخ العام، سواء المناخ الطبيعي والبيولوجي وإلى آخره، أو المناخ الاجتماعي إلى آخره، هذه مما لا شك فيه، هذه مواضيع مستجدة، هناك ظواهر مستجدة، هناك ظواهر قديمة وظواهر مستجدة. وبطبيعة الحال نحن نفتح النوافذ لأبنائنا التلاميذ، نفتح النوافذ لأبنائنا التلاميذ حتى يكونوا على قدر من الوعي بكل المتغيرات، سواء المتغيرات الرقمية، سواء المتغيرات المناخية، ليكونوا فاعلين في المستقبل واعين، معناها تعزيز الوعي لديهم بهذه التحديات، هذه التحديات، ويمتلكون القدرة على مجابهتها باعتبارهم أن أجيال اليوم هم رجال المستقبل، هم قادة المستقبل.
0: طبعا مهم جدا كل ما تفضلت بذكره، المندوب الجهوي للتربية ببن عروس سيد عبدالله المغري. أكيد في ختام اللقاء كلمة الختام معك حول الأنشطة، ربما نشاط المندوبية في هذا السياق القادم، طبعا تفضل كلمة ليك.
1: شكرا، إن شاء الله ما نطولش عليكم. نحن لدينا مشروع ثقافي جهوي متنوع ومتعدد، ومن أهم العناصر لهذا المشروع هو أنه مش نضع في اعتبارنا أنه ثم موضوع مهم جدا انطلقنا فيه اليوم بالشراكة مع 11 وزارة. اليوم أنا في معهد فرحات حشاد في بن عروس، أعطينا الإشارة الانطلاق كيفية التوقي والتصدي للظواهر المستجدة اللي تبدأ بالتنمر والتحرش والعنف وتنتهي إلى أن الظواهر كم المخدرات، وهذه موضوع مواضيع ما عادش تابوه باش نحشموا بها. يلزم نهبطوا للميدان ونواجهها باعتبار أن التلميذ ينتمي إلى فئة هشة، وهذه الفئة هي مستهدفة، والتلميذ للظواهر هذه إذا كان نحن من نستقطبوش أبناء التلاميذ مش تكون الأثار على التلميذ، على العائلة، على المجتمع. وعملنا في هذا الاتجاه، وهذا موضوع مهم جدا، يقوم على الوقاية بالشراكة مع وزارة الداخلية، الشؤون الاجتماعية، مندوب حماية الطفولة، وغايتنا في الأخر بكل من الأنشطة والورشات هي توعيد أبنائنا التلاميذ، توعيد مس أكبر نسبة من التلاميذ حتى يكونوا في منأى عن هذه المخاطر، وحتى تكون النتائج بإذن الله لفائدتهم ولحمايتهم.
0: نعم، شكرا على هذا المجهود المبذول والاهتمام بهذه المسألة كما ذكرت سي عبدالله المغري، المهمة والحساسة واللي لا بد أن ننتشل أبناءنا منها بكل هذه العزيمة، وخاصة هذا التوحد كما ذكرت بين مختلف مؤسسات الدولة. شكرا ليك، طبعا كلمة الختام معك سيد المندوب.
1: شكرا جزيلا، إن شاء الله تكونوا دعم وسند لنا في هذه الأنشطة. نحن مقبلون على برنامج ثري ومتنوع من الأنشطة الثقافية، سنوليها اهتمام يتجاوز المعتاد، لأنه الرهان هام وهام جدا، وهو أبناؤنا التلاميذ، وهذا الجيل اللي نحبه يكون جيل محصن، جيل قادر على تحمل المسؤولية، وجيل نحبه يكون إيجابي منفتح وطني محب لوطنه وطموح، جيل طموح ومن حقه أن يكون طموحا نحو الأفضل. شكرا.
0: شكرا سيد المندوب، ويوم سعيد. نذكر كان معنا المندوب الجهوي للتربية بن عروس السيد عبدالله المغري، حديثنا عن افتتاح موسم النشاط الثقافي للسنة الدراسية، زرع الأنشطة الثقافية داخل مؤسساتنا التربوية، هو رهان مهم جدا في مواجهة كل الأخطار اللي تحدق بأبنائنا. إن شاء الله عام دراسي مميز و مكلل بالنجاح للجميع، ونحن بهذا القدر نصل إلى ختام لقانا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية. أجمل تحايا الفريق القائم على هذا اللقاء، زميلتنا مريم مناع في التسجيل السمعي البصري لمختلف استضافاتنا لليوم على الصفحة الخاصة بنا بالموقع الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان إذاعة تونس الثقافية، أيضا زميلي مهندس صوت محمد أمين بوبكري وصفي لك تاري العرفاوي. نقولكم إلى اللقاء، وما ننساوش طبعا تحية لزميلتنا هدى الترابلسي.
2: أغاني الحياة،
3: أغاني الحياة.
4: غني الصباح جديد، غني غني
3: غني، أغاني الحياة.
5: غني غني غني غني،
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
4: حضرينا اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
5: عسلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قابلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
4: زينب اختم معاهم،
5: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
5: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا كالعادة بصديقي الأستاذ علي السياري. أهلا بك سي علي.
2: مرحبا سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
1: سي علي، وصلنا اليوم لاستعراض مرحلة دقيقة من تاريخ الرشيدية، وقت اللي تجمعت فجأة في شهر نوفمبر 1934 الظروف المناسبة لخروج مشروعها إلى النور. كنا في الحصة الماضية تحدثنا عن ردة الفعل المتوترة وحتى الغاضبة اللي أحدثها إلغاء قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين، واللي جات ردة الفعل هذه خصوصا من عند تلامذة الشيخ علي الدرويش اللي هما ضحايا الغلق متاع القسم. ونذكر أنه التطورات اللي أدت مباشرة لتأسيس الرشيدية بدأت في الشهر هذاك شهر نوفمبر خلال الجلسة العامة للمجلس الكبير حول ميزانية العام الجديد. وقتها تفطنوا بعض النواب التوانسة، أولهم أحمد بن مامي والمنصف العقبي ومحمد المقدم، الحذف الاعتماد المالي نتاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي كان موجود في العام الماضي واللي حتى اللي قبله. ثم تفاجئوا عندما وافق المجلس على مشروع موسيقي جديد تحت عنوان إنقاذ قطاع الثمينة من الغناء العربي العتيق، هذا اللي جاء العنوان نتاع الفصل نتاعه، باعتماد قدره 25,000 فرنك، يعني نفس المبلغ ميزانية القسم الموسيقي اللي تحذف.
2: والمقصود هم الاستوانات الزمور درع الجيه
1: بالطبيعة، وعلموا هاو باش نحكي لك عليه بعد. وسائلهم الخاصة قالوا شنو هذا، يمكن حسب تصوري أنه أصدقائهم عندهم أصدقائهم في نواب الأقلية التونسية اليهودية هما اللي قالوا يتعلق الأمر بمصاريف تسجيل استوانة المطربة زمردة العلجية. وقتها توضحت عاد الصورة وبانت أمامهم عملية السطو اللي تمت على ميزانية القسم. بالطبيعة تسرب الخبر بسرعة بين الرواد النوادي والجمعيات والمجالس حتى المقاهي، حتى سمعوا به تلامذة القسم وسمعوا به الشخصيات الأدبية كلها والإدارية اللي مهتمة بقضية رقي الموسيقى التونسية. الناس كل هذوما نخبة يعني كانوا يعتبروا أنه القسم التعليمي هو بالنسبة لهم حجر الزاوية للمشروع النهضة الموسيقية اللي كانوا يجريوا عليها سنوات. مجموعة التلامذة وأغلبهم كانوا من الشباب متحمس ما قبلوش الأمر الواقع، وتحركوا وطالبوا إخوانهم في المجالس الأدبية الشخصيات هذيك، قالوا يا أخويا نعملوا تعاونونا باش نكونوا مدرسة موسيقية تونسية، نعملوا على رواحنا ونكونوا مدرسة خاصة بنا. اللي تأمننا تواصل دروس الموسيقى سواء منها سي علي الدرويش ولا الناس أخرين من تونس ولا من الشرق. وبالطبيعة جل الأوساط الثقافية المتصلة بإدارة الحماية كما سي عبد الرحمن الكعاك مثلا ومصطفى صفر نفسه وغيرهم ساندوهم وقالوا تنبلغوا مطالبهم لإدارة الحماية. مدير المعارف وقت اللي وصلت الأمور رفضت مطلقا الاستجابة هذه، قال لهم أنا المعهد موجود الكونسرفاتوار موجود ولا يصح إقامة معهدين في بلد صغير كيما تونس. الموقف المتصلب هذايا خلى واحد منهم من ما نعرفوش شكون بتاع حتى حد ما بتباع حتى حد ما حكينا على لي ديتاي التفاصيل هذوما، قال تعرف كيفاش يا جماعه هات نكونوا جمعيه ثقافيه تونسيه جديده موسيقيه نسميوها جمعيه الحفاظ على الموسيقى التونسيه، وتسعى هي ايضا باش تنقذ الموسيقى العربيه التونسيه الاصيله بالضبط كما اراد مدير المعارف سي ميلجو عبر اسطوانه زمرده العلجيه. ولكن في الواقع الجمعيه هذه باش تكون ستار يغطي على قسم الموسيقى وتعليم الموسيقى العصري اللي تعملوا الجمعيه هذه بقوسين، وهذا اللي وقع من بعده. الحل هذا لقاوه خرق العاده الاوساط
2: تبنيته النخبه
1: وتبنيته وقالوا نزيدوا عليه شرط. شنو الشرط هذا؟ انه يا سيدي نقولوا للحكومه رانا ما يسيروها كالناس اللي انتم تطمئنوا لهم. علاش؟ على خاطر كلهم كانوا يعرفوا حق المعرفة أن نوعية المسيرين هي مربط الفرس كما يقولوا، وهي الشرط الأساسي اللي تمسك دائما السلطة الفرنسية قبل أي ترخيص تكوين تنظيم جديد. نقف هوني سعلي وذولي حضرتنا فاصل غنائي أول الحصة.
2: وهو كذلك سيدي المختار، الأتلال الموسيقية الأولى باش تكون مع مقتطف من سماعي عجمع وشيران من تلحين

0: شكرا سالي، سمعي جميل ياسر المرحوم والزرياب. الشرط الأساسي اللي قلنا عليه منذ قليل اللي هو يلزم تكون اللي يسيروا الجمعية الجديدة الناس متطمئن لهم الحكومة. فما حاجة أخرى اللي احنا حكينا عليها وهي الخلفية متاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا اللي كانت سايدة في الوقت هذاك، واللي خليت أنه الحماية إدارة الحماية ما كانتش ترغب في مزيد الاحتقان الشعبي وتزيد تغضب فئة أخرى من الشباب ضد الحكومة، واللي هذا اغتنموا الفرصة باش يزيدوا يقدموا الأوساط اللي شادة صحيح باش تكون الجمعية. يبدو إذن من تسلسل الأحداث بسرعة خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر أنه لما وصل الطلب للسلطة أو الواحد منهم كان قريب جدا منها بتلك الطريقة وبالشروط هذيك، فما شكون هن أبدأ استعداده لمساندة المشروع والمطلب وأعطاه الضوء الأخضر لبعض جمعية وهذيك الوقع اللي سميت فيما بعد بالرشيدية. هنا يتطرح علينا سؤال، هل أن موافقة الإدارة على مبدأ تكوين الجمعية الجديدة اللي حصلت فعلا كما قلت اقترنت بالشرط أن يكون مصطفى صفر رئيسها أم لا؟ هذا السؤال. ولا بصفة عامة ما هي حقيقة الملابسات اللي أحاطت بتزعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية واللي يتولى بعدها تأسيس الرشيدية؟ كل هذه الأحداث يعني استخلصناها رو مما كتبته صحافة الحقبة ومن الكتب واللي صدرت بعد الاستقلال كما كتاب سي صالح المهدي ومحمد مرزوقي وكتاب السقانجي وغيره من الناس اللي تناولوا الموضوع. وعلاش هذا؟ بأنه وقع تعتيم مطلق على الأحداث اللي صارت في شهر نوفمبر، خاصة بين نقاشات المجلس الكبير وبين الجلسة التحضيرية اللي باش نحكيو عليها من بعد واللي عقدها مصطفى صفر هو وأصدقائه يوم مساء 28 نوفمبر بمقر الخلدونية. ومن الاجتماع هذاك تقرر معناها عقد الاجتماع التأسيسي يوم 2 ديسمبر لحد اللي بعده يعني 2 ديسمبر 1934. هنا نحب نحكيه على السي مصطفى صفر خاطر هو توا اللي برز على الساحة وموضوع الساعة. الرجل هذا نحكيه عليه لأنه لعب دور طلائعي في التاريخ الثقافي التونسي المعاصر بما أن اسمه اقترن بتاريخ الرشيدية، وهو الصرح العتيد اللي أنجز بفضل جهود وتضحيات أجيال من سواء المؤسسين واللي تبعوهم أسوا كلهم نهضة موسيقية كبرى ما زالت إلى الآن تجني الأجيال ثمارها وإن شاء الله بتتواصل. هو اسمه مصطفى بن البشير بن مصطفى صفر، تولد خلال شهر ديسمبر 1892 في حي باب نارة وسط مدينة تونس. العائلة متاعه هي تنحدر من جندي عثماني استقر بالمهدية منذ عهد سنان باشا يعني في القرن 17. تزوج هناك من فتاة من الجهة وجاب ولد سماه صفر. الأتراك كانت عندهم عادة يسميوا ولادهم بالأشهر القمرية كيف شعبان ورمضان ورجب وصفر وغيره. السفر اللي جاء هذاك واحد من أحفاده، فما أحفاده اللي قاعدوا في المهدية وفما اللي جاءوا لتونس وتأسست عن طريقهم هو طريقه هو عائلة اللي دخلت في خدمة الدولة الحسينية. وجد سي مصطفى صفر كان اسمه مصطفى زياد أما كان في عهد محمد الصادق بي وصل حتى وزير الدفاع متاع الصادق بي حتى سنة 1881. وبوسي مصطفى البشير هذا يعد من أبرز قادة حركة الشباب التونسي اللي لعبت دور كبير في انطلاق الحركة الوطنية في بداية القرن 20 في تونس، ولقبوه بأب النهضة التونسية الثاني بعد أستاذه المصلح خير الدين باشا. الطفل هذا مصطفى حفظ القرآن بالكتاب ومشى للصدقية وبعد مشى للقراءة في معهد كارنو ومنها خذ شهادة البكالوريا، ثم زاول تعليمه العالي بباريس وتحصل هناك سنة 1912 على دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية. نحكي على مسيرته الإدارية، هو بدأ حياته الوظيفية في نفس العام 1912 في القسم كمترجم أول مترجم متربص في القسم الأول، وانخرط بالتوازي حب يقرأ في كلية الحقوق بالجزائر قاعد ماشي جاي بعض المدة، لكن عام 17 لما توفى والده قطعها وانقطع على تعليم الحقوق. تزوج ابنة الزعيم علي بوشوش صديق والده كانوا أصدقاء عدي بوشوشة والبشير صفر، لكن ما قدروش أن يجيبوا أبناء. درج بسرعة في سلك الترجمة حتى سمي سنة 1922 في خطة مساعد لرئيس القسم الأول، يعني كان رئيس ديوان الوزير الأكبر. وسنة 26 هوني هامة ياسر سي علي، نظرا لقدراته سماه المقيم العام رئيس قسم الترجمة في المجلس الكبير اللي حكينا عليه المدة الفارطة. عندنا نغم آخر سي علي توا،
1: الأتلالة الموسيقية الثانية باش تكون مع وصلة من الملوف في طبع محير العراق بعنوان حرمت بيك نعاسي، أداء مجموعة دار الفن. والحقيقة الوصلة هذه من الملوف ما كانتش عندنا مداولة في المختار، هي أدمجها الشيخ مايسترنان بعد ما مشى لقسنطينة، جاب هز قطاع من تونس وجاب قطاع من قسنطينة، من بين هذه حرمت بيك نعاسي اللي هي سجلها 1927 في ألمانيا مع زيارته مع حبيبة مسيكة وغيرها، ومن بعدها بدأ بشوي بشوي حتى اللي حولوها في إطار الطباعة والنغمة التونسية. نتفضلوا نسمعوها.

0: شكرا سي علي، ونتمنى سماع طيب لمستمعي الإذاعة الثقافية في برنامج عبق الرشيدية. نواصل إذن الحديث عن سيرة مصطفى صفر. قلنا أنه تأخذ منصب هام جدا في سنة 26 على رأس قسم الترجمة بالمجلس الكبير، لكن زاد كان شخصية معتبرة، كانت الحكومة بعثته في حفل تدشين الجامعة الإسلامي بباريس سنة 22، هو مثل الحكومة التونسية، كذلك مثلها في مؤتمر انعقد في هولندا للمستشرقين سنة 31، وانتخب أيضا كاتب عام لجمعية الحرمين الشريفين المكلفة من طرف حكومة باريس باش ينظموا سفرات الحجاج
1: المغاربة
0: الثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، وكان رأسها واحد من جزائري ولكن فرنسي اسمه قدور بن غمريط، وهذا هو اللي مشاله في وقت نوفمبر مشى غديك باش يحضر اجتماع متاع الجمعية هذه. كذلك عين في بنفس الفترة كاتب عام لمؤتمر اللغة العربية، سمي هذا قلنا عليه في غرة مارس 32 مدير التشريفات أحمد باي، لكنه تعرض بعد سنتين لمكيدة أبعدته عن المنصب هذاك، وتعين في أفريل 34 يعني عام اللي أسس الرشيدية في آخر السنة رئيسا للقسم الأول اللي هو تنجم تقول أهم قسم إداري تابع للوزير الأكبر. الخصال متاعه نحبوا نحكيه عليه شنية، هو تعرف بين أصحابه اللي قرأوا معاه واللي خدموا معاه أنه كان عنده ذكاء مفرط، راجل كان ذكي ولكن كان طبعه متحفظ جدا، تري ريزيرفي، ما يحكيش ياسر، ما يعطيش رايه ياسر، كان مزعزده خدام وجدي في سواء كان في الدراسه او في العمل، و لحتى حد ما يشك انه كان متاثر بالتوجهات الفكريه الوطنيه لوالده البشير صفر، اللي انتقل سي البشير صفر الله يرحمه من منتقد معتدل نظام الحمايه وبهاش تعرف بها في شباب تونس الى مساند للنظام الحمايه، وقت اللي تعين قايد في سوسه بعد حوادث الزلاج وترنفاي، وقعد حتى اللي توفى سنه 1917. هل المعطيات هذه كل خلات انه مصطفى صفر ولت عنده واقعيه مفرطه سي علي؟ اش معناها واقعي؟ معناها ما كانش متفائل مثلا بامكانيه انه تونس في نهار من نهارات تتحرر من استعمار الامبراطوريه الفرنسيه، وهذا قالوا احد زملائه اللي معاه كان معاه في قسم الترجمة هو المرحوم الصادق الزمرلي اللي يعرفوا عن قرب. لهذا السبب وربما أيضا في نظري هذا، نظرا لعنده طموحات وظيفية عالية، كان يحب يروحه باش يولي وزير في الحكومة متاع البي وربما حتى أكثر وزير أكبر، وكان معتد بشخصيته طبعا ومكانة العائلة متاعه وبثقافته، بشوية بشوية بعد وفاة بوه معناها ارتقى في الرتب الوظيفية ولا من صف المواليين لنظام الحماية. هذه ربما ما يعاب عليه توا احنا نديروا له كمؤرخين من بعد انه انساق للنظام الحماية، ونسبق الاحداث شوية في سنة 37 وهو في اوج العطاء نتاعو في الرشيدية، قال استهدافه من القادة الشبان نتاع الحزب الدستوري الجديد خاصة صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة اللي استهدفوه بحملة مضادة عبر الصحافة.

0: صحافة تو نحكي عليها قضية محمد لاسرم وهذا بدفع من خصومه كان خصمه محمد شنيق ومحمد بدرة. المهم وكانوا استعملوا حتى بيرم التونسي وقتها في تونس باش يعمل حملة وتو نرجعوا لها الحملة هذه. مقابل الموقف هذا انغمس كليا في النشاط الجمعيات المحلي الهادف لنهضة الأداب والفنون والرياضات التونسية. نعطيك مثل مثلا عن نشاط متاعه للجمعيات الكثيف قبل الرشيدية وحتى بعد. انخرط أولا في النادي التونسي اللي هو حكينا عليه، قلنا كان مركز تجمع النخب السياسية والأدبية والمسرحية في أول القرن في ناج كوميسيون، هذا كان موجود، وانتمى إلى أسرة جمعية قدماء الصادقية اللي كانوا يقرأ فيها، ونشر في مجلتها في المجلة متاعها عديد المقالات موجودة لليوم. كمان تخب أيضا في دورات متتالية عضو في هيئة الجامعة الخلدونية، إلى جانب عنده زادة عضوية في جمعية قدماء لسيكارنو ونقراء، وكان في سيطر عليها العنصر الفرنسي بالطبع. مع سنة 22 شارك مع سهره المحامي حسن الجلاتي في تأسيس جمعية التمثيل العربي، هذه الجمعية هذه مارس فيها سي مصطفى كتابة المسرحيات وترجمتها وحرر عديد المقالات النقدية في عديد المجالات. ترأس أيضا بين سنتي 1919 و34 الجمعية الموسيقية الناصرية حكينا فيها. ترأس عام 29 الجمعية الشهيرة الرياضية النادي الإفريقي. انتدبوا زادة كذلك قرأ في مدرسة الدراسات واللغات الشرقية بالعطارين مادة الترجمة بطلب من المستشرق الفرنسي ويليام مرسي. حسيلو كان عنده معناها نشاط أدبي وثقافي كثيف جدا. نقف هوني وبعد نتبعوا سي مصطفى صفر في الفقرة الثالثة والرابعة متاعنا ونسمعوا نغم سي علي.
1: شنو اللي عندنا النغم هذي؟ المرة هذه باش نعملوا إطلال على المشرق. ايه؟ مع دور في ايه؟ مقام السيكا هزام بعنوان أنت فاهم، من كلمات أحمد الألفي عطية وتلحين وأداء الشيخ زكريا أحمد.
0: الله الله.

0: شكرا سعلي على القطعة والدور الجميل هذا متاع الشيخ زكريا خصال مصطفى صفر والموسيقى. بالطبيعة كان عنده ولع كبير بالموسيقى سواء تكون تونسية أو العربية أو الغربية، وكان عنده ميل خاص حسب علي جندوبي إلى الموسيقى التركية، وكان بالطبيعة ينظم في داره مجلس طربي، ولكن يحضر زاد قلنا أنه كان يحضر من بارون دي لونجي ومجالس أخرى، وكان يحب السهرات الغنائية الراقية بجميع ألوانها التونسية والشرقية والغربية. كان متأثر بطبيعة في مجال الموسيقى بأفكار صديقه البارون دي لونجي اللي أكد على نهضة الموسيقى العربية وتعصيرها. يقول حتى على الجندوبي أنه ساهم في إعداد برنامج مشاركة الوفد التونسي وهذاك في مؤتمر القاهرة، وهذاك علاش البارون عينه على رأس الوفد التونسي قبل ما يتسمى مدير التشريفات ويعدل. صالح المهدي الله يرحمه قال لي أنه اعطاه سي دي لونجي مخطوط الصدق رزقي هكا الأغاني التونسية الكتاب هذاك اللي تو نحكيو عليه وقت نحكيو على سي صادق الرزقي الله يرحمه، باش يستفيد من المعلومات اللي ضمنها حول تاريخ الموسيقى التونسية. زعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية، نحبوا نعرفوا شنية الملابسات اللي أحاطت بها الزعامة هذية واللي عنا فيها ثلاثة روايات. أولا وهي الأقرب لزم الأحداث هذه الرواية الأولى قالت عليها صحيفة النهضة، عملت افتتاحية هاي لياسر لفايات الرشيدية يوم 23 جويلية 35، يعني بعد نجاح أول حفل للرشيدية في تاريخها على ركح المسرح البلدي يوم 5 جوان 35. والصحيفة هذه بين قوسين تعتبر قريبة من الأوساط الحكومية اللي مطلعة على الأحداث، وكانت أوسع صحف في الفترة انتشارا في البلاد مع زميلتها الزهرة. الصحيفة هذه نوهت بأبعاد وأهمية مشروع الرشيدية، وأكدت بوضوح تام أن الفضل في بعث الرشيدية يعود، وهذا شقلته بالحرف، لنخبة من الشبان التونسيين الذين حركتهم الحمية الجنسية لمجاراة الطوائف الأجنبية، تقصد هوني الأوروبيين وحتى اليهود التوانسة، وأناطوا إدارتها بالبحاث المفضال مصطفى صفر الذي برغم مهامه السامية قبل بإدارة المشروع لإحياء الفن الأندلسي وجمع شتاته والمحافظة عليه. لنفهم من الرواية هذه أنه نخبة من المؤسسين هي اللي رغبت من مصطفى صفر أن يتولى رئاسة المشروع بعد لا أخذوا الترخيص فيه، واللي قبل بتبع رغم ثقل مهامه الإدارية.
1: سي مختار بالنسبة للرواية الثانية
0: هي.
1: أظن أنها هي اللي جات عن طريق صالح المهدي ومحمد المرزوقي.
0: بالضبط بالضبط. إش قال سي صالح وسي محمد؟ يقال هناك مجموعة من الأدباء والفنانين الشبان المهتمين ببعث جمعية المحافظة على الموسيقى التونسية كانوا يبحثوا على رئيس عنده الوجاهة باش يسير مشروعهم في طريق النجاح، وهما فيهم برشا عديد من أصدقاء مصطفى صفر انتشروا في بين القسم الأول والخدونية يعني في الوسط الأدبي والجمعياتي، واقترحوا اسمه، قالوا بعلاش ما ياخذهاش الجمعية الجديدة هذه الوترية سي مصطفى صفر. أولا هو يستاهلها، ثانيا اللي جبر خاطره بعد إبعاده من الناصرية، ما تعرف بعد النكسة اللي لقاها بعدوه من الجمعية الناصرية واستقال منها، وقالوا أنه الجرح متاع الإقصاء متاعه كان يوجع فيه وكان الجرح لم يندمل بعد، عنده مدة أشهر معناه. هذوما نذكر من أصدقاء اللي تكلموا وعملوا الاقتراح هذا: طاهر المهيري، حسون بن عمار، أحمد بن مامي، مصطفى بن شعبان، جمال الدين بوسنية، محمد بن عبدالله، المنصف العقبي وغيرهم. الأقرب على الظن أنه تلك المعلومات نقلت مباشرة من مؤسسي الرشيدية بين عهدها في الأربعينات، يعني صالح المهدي سمع بها وقت اللي هو ولا معنى عنصر معنى فاعل في الرشيدية في الأربعينات. الرواية هذه دونك إذن تفيد أنه أصدقاء مصطفى صفر كانوا من النخبة اللي تبحث على شخصية معتبرة، وهم من اقترحوا أن يوافقوا على تكوينها. تعلق الرواية الثالثة برواية سي محمد السقانجي بعد الاستقلال. إيش يقول سي محمد؟ يقول أنه مصطفى صفر بعد اللي روح من الجزائر في وسط شهر نوفمبر وشارك في مؤتمر جمعية الحرمين الشريفين، لقى الحديث معناها والنجم نقولوا بالدرجة الناس خايضة في موضوع زمرد العلجية وفي غلق قسم التعليم الموسيقي. لذا سي مصطفى صفر دخل في الحملة هذيك، خذا القطار وهو يمشي إلى بريدتران ومارش كما يقولوه، وفعل علاقات متميزة داخل الأوساط الإدارية الفرنسية العليا في الحملة المطالبة بتأسيس جمعية موسيقية جديدة تتولى تحقيق مشروع النهضة الفنية الوطنية. الخلاصة استخلص شخصيا من الروايات الكل، أولا أنه مصطفى صفر كان عامل دور حاسم في نجاح مشروع الرشيدية، وكان مؤمن مثل صديق البارون دي لونجي بضرورة النهوض بالموسيقى التونسية، وكان يحب معناها تعصير سواء العزف أو الأداء، وكان معجب بالفرق الوطنية المصرية. لكن إلى تلك الأسابيع سي علي، وقبل حدث غلق قسم الموسيقى بسبب استوانة زمر العجية، لم يكن يفكر بالتأكيد في بعث وترأس مشروع هيكل موسيقي وطني طموح وعميق مماثل رشيدية. ونفكروا أنه حاول قبل أشهر وبذل مجهود كبير باش يعمل مشروع بسيط وهو توحيد الفرق النحاسية، ولكن فشل. نواصلوا الحديث عن النقطة الأساسية هذه بعد الفاصل الغنائي اللي باش يقدمه لنا الأستاذ علي السياري.
1: المروحة الغنائية باش تكون مع أغنية تعتبر من الإنتاج المعاصر والجديد بعنوان يا قلب انسى غريمك. أغنية جميلة جدا تعجبني برشا الحقيقة، هي من كلمات كمال قداوين وتلحين محسن بن عبدالله وأداء الفنانة القديرة شبيلة راشد. أغنية ذي في طباعة رصديل المذهب متاعها، والأبيات تنتقل من طبع إلى آخر، ذكرنا هذا بأسلوب مثلا محمد التريكي في التلحين
0: اللي تبعوه برشا ملحنين توانسة.
1: أي
0: شكرا سالي، نسمع من

0: شكرا سعلي على التحفة الغنائية العاتشة لشبيلة راشد وتلحينها جميل جدا في المقام رست الذيل مش هكا
1: قلت
0: ماذا بينا تتعاود عديد المرات لأنها حقيقة من الدرر الموسيقية اللي معناها مش مهملة ولكن معناها نساوها الجمهور. أغلب على الظن إذن سي علي بعد الكلام اللي قلناه في خصوص مصطفى صفر معناها أنه ما كانش يخمم باش يعمل جمعية كما الرشيدية. رجعنا إلى خصاله المتعدة وثقافته الواسعة والذكاء الحاد متاعه وتحفظه الشديد مكانته الوظيفية معناها معرفته جيدة للميدان الموسيقي في تونس وكذا، لكل هذه المعطيات كان يرى في نفسه الحقيقة، هذا واضح من تصرفاته، الشخص الأقدر في الساحة على إنجاح المشروع الجديد، خاصة أنه موافقة إدارة السلطة الفرنسية على شخصيته باش ترأس الجمعية ما هيش معناها صعيبة، كانت شبه تحصيل حاصل. لذلك أنا شخصيا أعتقد أنه بذكاء قام أولا بسبب رأي السلطة في موضوع الترخيص والتمس كي قام أنهم معناها ما يراوش مانع في المبدأ معناها باش يدعموها، قال لهم علاش ما ناخذهاش أنا معناها بدم عندكم ثقة فيا. كانت عنده علاقة وطيدة هذه الناس ربما ما تعرفهاش ببعض الموظفين السامين الفرنسيين
1: كيف وزير الداخلية أنذاك
0: كيف هما فماش وزير هو سما مدير عام الداخلية هذه تيري، هو بنفسه حكى في استجواب عامله من بعد قال هذا السيد هذا سي تيري العبد دور حاسم في كل مراحل مسيرته، ذول اللي قال نهارت نصبوه شيخ المدينة في اكتوبر 35. كانت عنده زادة علاقة قوية بالكاتب العام المساعد للحكومة يعني منصب قريب ياسر من المقيم العام. وقت اللي ما نفهم اللي هما ما يراوش مانع كيف تتكون وهو يترأسها، شعمل بلغ الاستعداد باش يتحمل المسؤولية لأصحابه، ما قال لهمش مباشرة، هو حسب يقول صالح المهدي والجماعة اللي معاه معناها ومحمد المرزوقي ما بل بعثوا عمل الخبر عن طريق الجماعة اللي هما عنده فيهم الثقة برشا، قالوا ما أنا مرش مانع وهما وصلوا واقترحوا وهكا معناها مجاوز، قالوا تفضل سي مصطفى دي كان انت تنجم تجيب لنا ترخيص وتحب انت تشد ما احنا ماذا بينا بالعكس ما نلقاوش خير منك. هذا اللي وقع، هذا 90% حسب رأينا اللي هو ما حبش يحكي عليه، ما حبش يحكي عليه وتو نحكيوا عليه علاش، على خاطر الغموض اللي التف دواعي الترخيص من بعث الرشيديه هو انه كانوا يخافوا من تاثير انه المرضى العلجيه هي اللي وقفت تثبت في ايقاف قسم التعليم، ونعرفوا انه سي علي عندك ما تلاحظ على الموضوع هذا.
1: لا هو الحقيقه معناتها تقاطعت العوامل الكل والروايات الكل في اعتبار ان شخصيه مصطفى صفر شخصيه توافقيه، يعني عنده علاقه بالحركه الاصلاحيه وبالشبان وبالمثقفين وبالادباء وبالمجالس الادبيه.
0: ايوه
1: كذلك هي شخصيه توافقيه باعتبارها زاد قربها من السلطه.
0: ايه قريبه جدا
1: وعنده اصدقاء.
0: ايه
1: دونك تقاطعت العوامل والروايات الكل باش تظهر شخصيه مصطفى صفر كشخصيه توافقيه يعني
0: مؤهله
1: لرئاسه الجمعيه.
0: بالضبط الشيء اللي نزيد نضيف عليه كلامك صحيح، هو انه هو قال بربي يا اولاد ما تتكلموش على حكايه المرضى العلجيه فك علينا، معناها ديجا ضجه قائمه على الغناء نتاع المطربات اللي هي مش صحيحه وتعرضنا له. يظهر لي عندنا وقت توا باش نسمعوا الفاصل الغنائي الاخير في حصتنا اليوم.
1: المراوحه الغنائيه الاخيره باش تكون من مقتطف من وصله في طبع الحسين بعنوان شوشانه أداء فرقة رشيدية، تسجيل هذا تسجيل تاريخي تم بتاريخ 28 جانفي 1958 لفرقة رشيدية بقيادة صالح المهدي وبإشراف فني للشيخ ميستر نان وبمشاركة صليحة ضمن المجموعة الصوتية.
0: شكرا سعلي، نسمعوها شوشانة.

0: شكرا سعلي. هكذا وصلنا لنهاية الحصة. نحب قبل ما ننهي نشكر الأستاذ علي السياري على مساهمته الفاعلة، وكذلك شكرنا إلى الأخت المهندسة المخرجة للحصة إيمان السليماني اللي تشاركنا تعب إعداد الحصة هذه. بهذا النغم ننهي إذن حصة اليوم، ونرجو أنها نالت رضاكم الحصة الكل. دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: ما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي إذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول لك.
1: هي يحكي عن الناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.
6: إدراك
7: إدراك إدراك. العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
6: إدراك
7: نافذة على جوهر الأشياء.
6: إدراك
7: إدراك مع وفاء بركة.
8: صباح النور، صباح الخير. هذا برنامج إدراك، برنامجكم العلمي الأسبوعي اللي يجيكم كل نهار السبت ابتداء من 10 متاع الصباح ويتواصل حتى نص النهار مع مواكبتنا والمستجدات العلمية، مع تقديم آخر الأبحاث العلمية، تسليط الضوء على النجاحات التونسية وطنيا ودوليا. إذن رحلتنا اليوم كيفاش باش تكون؟ بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية باش نستضيف اليوم أخصائية التغذية مريم الجندوبي الحديث على دور التغذية العلاجية كشريك أو داعم للدواء الأمراض النفسية أو الأمراض النفسية. وأيضا حصة اليوم لها طابع الامتياز والنجاحات، استضافة القامة العلمية المشرفة البروفيسور يونس حامد أستاذ الجيولوجيا بجامعة قفصة، المتوج مؤخرا بالمرتبة الأولى عالميا ووطنيا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وفق آخر ترتيب لعام 2026. أكثر تفاصيل عن أبحاثه العلمية وأهمية هذا الاختصاص بعد قليل. نواصل مع أيضا النجاحات واستضافة الأستاذ الباحث وليد زريك، المصنف 64 عالميا والأول وطنيا في مجال تأثيرات السيليكون في الزراعة. باش نقدم زادة آخر الأبحاث في هذا المجال مع الباحث والأستاذ وليد زريق. أيضا مع المشاريع القادمة، استضافة السيدة أسماء الغربي عن جمعية أجيوس للحديث عن إطلاق مشروع جديد للجمعية، مشروع صور المناخ إكسبو كليما، باش نقدموا كل تفاصيل هذا المشروع. وأيضا اليوم نتحدث عن تدشين قاعة الإنذار ومراقبة حرائق غابة غار ديما، ودورة تكوينية حول تطبيق فوكوس للإنذار والتدخل ضد الحرائق مع السيد سليم جرادي، منسق برنامج المشاهد البرية والتغيرات المناخية بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. ومازالت أخبارنا باش نستضيف السيد رياض العبدلي، رئيس مصلحة فضاء الاستكشافات بمدينة العلوم، باش نحكيه على برنامج تظاهرات يوم الكيمياء اللي باش تصير نهار 24 أكتوبر بمدينة العلوم. إذن خليكم معنا، برشا معلومات تستنى فيكم اليوم. في الهندسة الصوتية معنا أنيس الحميدي، في الإخراج الرقمي مريم مناع. معكم من أمام ميكرو في بركة الدردوري، تقولكم خليكم معنا. تنجموا تسمعونا على www.radioculturel.tn، وتنجموا زادة على الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، الانستغرام وشان يوتيوب لإذاعة تونس الثقافية. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: 10 و7 دقائق على موجات اذاعه تونس الثقافيه. هذا برنامج ادراك. اذا اليوم 10 اكتوبر يحتفل العالم باليوم العالمي للصحه النفسيه, وفي الغالب كي نفكروا في يعني الصحه النفسيه يمشي هكا الفكر انها هكا في الاكتئاب القلق او التقلبات المزاج. اذا مباشره نتحدثوا ايضا على العيادات النفسيه, المضادات الاكتئاب, جلسات العلاج السلوكي. لكن لو ماذا لو يعني لو معناها انه نفسروا هذايا ب يعني تفسير اخر, وكي نقول لكم انه جزء كبير من علاج حزن او قلقنا يبدأ من أطباق طعامنا. العلم الحديث يثبت اليوم أنه الأمعاء هي الدماغ الثاني للإنسان, واللي ناكله يعد تشكيل كيميائي للدماغ حرفيا. التغذية ما عادش مجرد وسيلة لإنقاص الوزن أو صحة الجسد, بل هي ركيزة أساسية داعمة للعلاجات الدوائية النفسية, وفي أحيان أخرى خط دفاع أول لمعالجة بعض الاضطرابات النفسية لتفكيك هذه العلاقة العضوية والمثيرة بين يعني الغذاء والنفس. أنا سعيدة باستضافة أخصائية التغذية مريم الجندوبي. صباح الخير.
1: صباح النور, وإن شاء الله ديما تكونوا بصحة وعافية, صحة في الجوانب الكل.
0: شكرا لك مريم الجندوبي. إذن فعلا أنه معناها طريقة الراحة النفسية يمر عبر المعدة, ووقتاش تكون التغذية مكملة للدواء, ووقتاش تكون علاج لأمراض نفسية؟
1: التغذية هي حاضرة تقريبا في كل شيء, في المشاكل النفسية وإلا في المشاكل الصحية الأخرى الفيزيولوجية الأخرى مع الجسدية. وهي راهي سيتون غولاسيون بيديريكسيونيل. في واحد يكون ياكل معناتها بطريقة وسلوك ماهوش منتظم قد يؤدي لأمراض, ومنها أمراض نفسية وضغط, خاصة بتأثير صورة الجسد. مثلا كيزيد برشا في الميزان وإلا ينقص برشا في الميزان. والعكس كذلك, معناتها كيكون في صحة نفسية متقلق, فإنه الماكلة تنجم تكون هي في الريكونفور.
0: أيوة,
1: قبل ما نوصلوا معناتها معناتها كيفيه انترفيان لي نورو ترانسميتور اللي في المخ وكل, او ابسط حاجه مثلا الناس معوها مثلا واحد قص في علاقه عاطفيه ولا قص تمشي له شوكولاتة
0: اللي نسميه الاضطراب الاكل النفسي يعني تقريبا
1: هو بالضروره راه يكون اضطراب بمعنى الكلمه. أيوة. على خاطر هوني باش تعطيك البزوان دو ريكونفور, والماكله راهي حبينا ولا كرهنا تعطيك الريكونفور, خاصه كان تكون الماكله مثلا مربوطه بالصغر. فما كل اللي توا يا تلقى عمره 40 و50 سنه ويعمل لك حليب بالعسل. الماكله كشوكولاته هي سي لونفونس لينوسونس, العقل اللي ما فيه حتى شيء.
0: ترجعنا للذكريات الجميله
1: بالضبط, ومربوطة زيدة بالسيستم دو ريكومبونس. على خاطر هي الشوكولاتة مثلا وإلا نحن في الموما هذوكم مش واحد بشي يجي البال ويمشي يأكل مرقة خضرة ولا يأكل شربها ولا معناتها بالرغم هذوكم صحي.
0: نعم
1: أما فما الجو والتكسير وكل البليزير سنسوريال, حتى الريحة والمسة متاع كل شوكولاتة هذيك. دونك الكونسوماتيون باش تمشي في اللي سيركوي سيريبرو امبليكي في الريكومبونس كما قلت عليه, واحد خذ جايزة.
0: أيوة.
1: وتعطيك السنساسيون متاع البليزير, وتحاول انها تفسخ اكا سوفرانس ايموسيونيل. عندها زيدة علاقة بالكورتيزول, الهرمون متاع ستريس باش ينقص على خاطر المخ ولا مركز في حاجة اخرى. وفما دونك سي سورتو زيدا فيها مثلا نحكيو على الشوكولاته, طولنا الكاكاو اللي هو فيه لي كومبوزي بيو اكتيف كيما الفلافانول, فما الكافيين وتيوم برومين اللي هما زيدا سو سون دي ستيمولون.
0: ايوه,
1: وفما انديريكتومون باش تصير معناتها الفا اجيغ على السيروتونين والدوبامين. السيروتونين والدوبامين حتى زاد نلقاهم في سلوك غذائي اخر، جوست لو فيت ساعات واحد يقول لك ناخذ حتى كعبه بسكوي، ناخذ حاجه الماكله اللي تريحني باش نحس سيكريسيون نتاع لي نورو، معناتها باش نتفرهد
0: كثير. اي اي اي
1: دوكو الماكله ديما باش تعطي كونفور.
0: نعم.
1: والصحه النفسيه زاد كي تكون متدوره نلقاو زيادة اضطرابات في أغلب الأحيان، اضطرابات في السلوك الغذائي.
0: أيه
1: اللي هي أيه. يا إما تكون الملجأ هي الماكلة متاع شعور إنه يبقى يحكي ويفسر الماكلة باش تعطيه هكا أمومو اللي ما يخمم في حد شيء، جوست ياكل يحسك الطعمة البنينة وكل وكهو.
0: نعم.
1: وإلا إنه ما يعملش ريتم تلمو يكون هو مثلا
0: مضغوط. نعم.
1: في بعض الأمراض النفسية ما يكونش قادر على الريتميسيتي دو روبا، انه ياخذ فطور صباح فطور وعشاء. وهوني نلقاو وقت في العلاج، وانت طرحتوا سؤال هوني نمشي في علاج مثلا قلق نفسي والا مرض نفسي.
0: نعم.
1: نخدموا زاده على الريغولاريتي نتاع لي روبا.
0: ايوه.
1: انه اول حاجه انه واحد باش يقوم الصباح ويعمل كالومليت نتاعه والا يصمت عظمه والا يحط فطوره، ديجا هذاك اول اكت للاهتمام بصحته. الاهتمام بصحته الجسديه والنفسيه.
0: النفسيه نعم.
1: شخص مثلا يكون في مده طويله ديبريسيون والا في مده كبيره في اون فاز داون معناتها متقلق وكل شيء، لو فيت انه باش يقوم ويحضر ماكلته ديجا عمل اكت دامور دو سوا. انه حب روحه، معناها حب روحه في كونفل باهي، على خاطر الماكله انه نودوا بدنا بماكله باهيه هذايا تعبير على حب الذات وتقديرا للذات.
0: نعم.
1: دونك هوني مهم برشا انه ناخذوا معناتها الفا هذايا، وحتى الاطباء النفسيين ياكدوا عليها. مع العلم زيدا عنا أمراض نفسية اللي قد تؤثر أحيانا على الوزن، قد تؤثر على بعض مثلا البيلان البيديك نتاعو في بعض الدروس.
0: فما زيدا أيضا مريم جدوبي، فما معناها أثار جانبية لبعض الأدوية يعني النفسية كما كنت وذكرت، يعني زيادة الوزن، الخمول، مشاكل الهضم. كيفاش هنا تتدخل التغذية؟ وأيضا من الحقائق العلمية أنه أكثر من 90% من الهرمون السيروتونين المعروف يعني بهرمون السعادة المسؤول على يعني الاستقرار يتصنع في الأمعاء متاعنا. معناها كيفاش هذا يعني كان تشحننا، معناها العلاقة المباشرة بين الجهاز الهضمي زادة والحالة النفسية كما أنت زادة وتفضلنا قلنا.
1: بالضبط. وهوني دونك بالنسبة لتأثير بعض الأدوية راهو هذا ماهوش معناتها نحبوا ناكدوا اللي ماهوش سبب انه الشخص ما ياخذش دويته.
0: أيه.
1: معناتها جوست هكا راهو الدواء نحاولوا ناخذوه بتوازن.
0: نعم.
1: بالطبيعه فما دي بيلون اللي يبقاو يتعملوا للحمايه من الاثار الجانبيه.
0: أيوة.
1: وهوني في نكونوا في فتره مثلا على بكري نحاولوا ناخذوا الاحتياطات اللازمه كيما انه تعديل في النظام الغذائي. تعديل في النظام الغذائي مش معناتها ريجيم ونزيدوا نضغطه على البدن برشا وما نعملوش فرستراسيون برشا ضغط. دونك لو تعديل بسيط مع انه يعمل رياضه وكل هذوكم باش يعاونوا. بالنسبه للزياده السيروتونين اللي انت ذكرتها عندها علاقه صحيح بالماكله وسي سورتو في السنتيز نتاعها. اول حاجه هي معناتها السيروتونين سانتيتيزي ابارتير من حمض امين اللي هو التريبتوفان، اللي التريبتوفان ياخذوا البدن من الماكله.
0: ايوه.
1: دونك دونك هوني لازمنا حاجات اللي هي غيش اون تريبتوفان نلقاوها زاده في العظام.
0: أيوة.
1: نلقاوها في الحليب ومشتقاته، ناخذوها زيدا من الحوت والاسماك السردين اللي هي اون باراليل فيها والطن وكل فيهم الاوميغا 3 اللي هما زيدا مهمين للجهاز العصبي. فما لي ليغومينوز البقوليات هذوما الكل غيش انتري التوفان اللي هي باش تاثر بعض على معناتها في صنع سانتيز نتاع سيروتونين. فما النوا اللوز معناتها الفواكه الجافه هذوما كل مهمين برشا في صنع السيروتونين. عنا زيد الحاجات اللي هي فيها فيتامين بي 6 وهما كما نلقاو لي ليغومينوز ونلقاو لي سيريال اللي هما بالقمح فيهم الفيتامين فيتامينات بي اللي هما مهمين برشا للجهاز العصبي.
0: نعم
1: دونك هذوما مهمين برشا انهم يكونوا موجودين في الاكل. وكما توا كنت نذكر تلاحظ اللي الحلويات وكل الزيوت وكل
0: مش موجودة مش موجودة
1: أكل نعم صحي. نحن حكينا برشا مرة
0: نعم
1: على لوريجيم ميديتيرانيان دونك قديش هكا ظهر لي الناس قبل كانوا شيخين زيدا وهكا اون بون هومور وكل انتخوتر من الأسباب نجمو نحيلوها للأكل.
0: نعم نعم هنا باش نرجع زادة فما أنظمة غذائية يعني أثبتت علميا أن زادة تكون علاج يعني لأمراض نفسية وعقلية موجودة كما الثنائي القطب كما التوحد كما عديد يعني الأمراض والاضطرابات النفسية.
1: هون فما بعض الدراسات اللي بعض الدراسات اللي تقول مثلا في هناك امراض اللي تنجم تعاونهم بعض الرجيمات او الانظمه اما ما فماش توصيات نهائيه.
0: نعم
1: على
0: نعم.
1: خاطر
0: للتوضيح فقط.
1: اغلب نعم. الامراض النفسيه المزمنه فما دواء اللي تاخذ نعم. بطريقه معناتها مستمره
0: مدروسه مع الطبيب. نعم
1: بالطبيعه دونك ما فماش هوني شخص يمشي ياخذ
0: ما نجمش نحيو الادويه نتاعنا ونعوضوه بنظام غذائي.
1: هذه مستحيل.
0: نعم هذا للتوضيح. نعم
1: وما فماش حتى توصيات علميه في حين انه اتباع نظام باوقات مثلا منتظمه بالنسبة للأمراض اللي ذكرتها أو أوقات تكون منتظمة باش يتعاون في تعديل الهرمونات باش تخلق لاستابيليتي.
0: أيوة.
1: لاستابيليتي متاع الماكلة لاستابيليتي هرمونال ولاستابيليتي متاع الجسد ككل إنه باش ينجم ياخو حاجيته.
0: نعم.
1: ويكون معطى بطريقة منتظمة ومتكاملة كل مع بتبيع خاصة كي تكون فما دويات اللي هي تنجم تزيد خطر انه يصير عنده مثلا سكري نوع سنين على خاطر الأمراض اللي ذكرتها قد يكون معطى فما دويات اللي تأثر زيادة على جانب الاي في. دونك مهم برشا انه نهتموا بالنظام الغذائي ككل ما نمشيوش زيادة نتبعوا نظام واحد
0: معين. نعم
1: بشي بري كومبليتمون وكل يساعدوا اما ما همش الحل الوحيد والنهائي.
0: نعم شكرا لك اخصائية التغذية مريم الجندوبي نخلي لك يعني الكلمة بالنسبة يسمعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. التغيير البسيط يعني كانت تنصحهم يبدأوا ملتوى باش يعني نحميه ونفسيتنا وعقولنا من أي مرض ومنهم الأمراض النفسية.
1: أول حاجة أنا نحب بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية نذكر كو المرض النفسي وإلا القلق النفسي راهو لا يقل أهمية على الأمراض الأخرى معناتها باش إنه نتبعوا وننظموا وناخذوا دوينا ونمشيوا مراقبتنا للطبيب وزيدا ما هو شكل لي نهاية العالم متاع كان هو وأنا وليت شخص مختلف على الأشخاص الآخرين. لا حاجة عادية اللي الشخص يعيش حياته بطريقة عادية وثوية. نقول للناس تكلموا حاولوا تعبروا حاولوا راهو أكيد معاكم برشا أشخاص دايرين بيكم يحبوكم يعزوكم يحبوكم تكونوا لاباس. اطلبوا يد المساعدة من طبيب نفسي، من مختص التغذية، في حاول ديما أنك تلقى النظام الحياتي اللي
0: يناسب. نعم
1: يلائمك، معناتها سي تو تونيجين دو في اللي هي ما تقل زيد أهمية على الدواء. انك ساعات انك تقوم وتعمل فطورك هذا انجاز كبير. ينجم يكون الماكسيموم نتاع شخص في فتره نفسيه صعيبه. نحاولوا دونك نعملوا دي زيفور، مش المهم النتيجه نوصلوا لها طول، اما نحاولوا نكونوا زاده برشا توليرونس مع رواحنا. الاحساس بالذنب في الماكله خاصه راهو باش يزيد يدهور الصحه النفسيه. فما اللي تعرضوا بشويه لحظات نتاع دي كريز دو بوليمي نهم، ذوكم كل راهم حاجات تتعالج، ما تخافوش. سي اون بيريود و تتعالج، المهم نمشيو للبروفيسيونيل دو سونتي، نحاولوا نكونوا بيان اونتوري. راهو نحب زيد نذكر اللي العائله، صحاب، الناس اللي مع الشخص اللي يتقلق كيما
0: دورهم مهم. نعم
1: سكر والا يطلع له سكر وكل الى بزوان شكون يذكروا خذ الحاجه هذيا الحلوه باش يطلع السكر، اعمل لك الحاجه هذيك. كيف كيف في المرض النفسي ما نخليوش الناس اللي نحبوهم نكونوا ديما معاهم.
0: أكيد
1: وإن شاء الله الناس كل بخير وصحة
0: إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك أخصائية التغذية مريم الجندوبي على كل هذه التفاصيل. اليوم الحقيقة نعيش ثورة علمية حقيقية في فهم العقل البشري. يكفي أنه نعرف أنه جائزة نوبل في الطب لعلم البصرية الوراثي ركزت بالكامل على فهم كيفية تحكم الدوائر العصبية في مشاعرنا وسلوكياتنا مثل اكتئاب عبر تقنيات الضوء. هذا الاهتمام العالمي يثبت أنه الصحة النفسية هي علم مادي وعضوي، وغذائنا هو الوقود الأساسي لهذا الدماغ. التغذية العلاجية لم تعد يعني الحقيقة أمر يعني ثانوين، بل هو أو هي شريك مع الدواء لترميم كيمياء السعادة داخلنا. شكرا مجددا لضيفتنا مريم جندوبي. نحن مازلنا مواصلين مع المستجدات العلمية على النطاق الوطني والعالمي مع النجاحات التونسية. بعد قليل بيكون معنا الأستاذ يونس حامد، أستاذ الجيولوجيا بجامعة قفصة والباحث المصنف حاليا في المرتبة الأولى.

0: إدراك.
1: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
0: إدراك،
1: نافذة على جوهر الأشياء.
0: إدراك،
1: إدراك مع وفاء بركة.
2: في برنامج إدراك نرجو معاكم ومع التميز مع كفاءتنا التونسية اللي تثبت أن المستحيل مش تونسي، ومن قلب الإمكانيات المحدودة ينجم يولد تميز علمي غير مسبوق. اليوم سعداء بكل فخر واعتزاز استضافة قامة علمية رفيعة، أستاذ جيولوجيا بجامعة قفصة والباحث المصنف حاليا في المرتبة أولى عالميا ووطنيا في مجال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وفق آخر تصنيف من ألف سكولر لسنة 2026. اليوم نستضيف البروفيسور يونس حامد معنا مباشرة عبر الهاتف. صباح الخير.
3: صباح النور مدام.
2: مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك في إذاعة تونس الثقافية، وألف مبروك لك ولي تونس، وهذا تتويج الحقيقة تاريخي مستحق ومشرف ونفتخر به التوانسة الكل. إذن نمشي للتتويج كباحث، يعني شنو هو التتويج هذا والتصنيف، يعني كقيمته العلمية لكباحث وكقيمته لجامعة قفصة وللبحث العلمي في تونس، وكان تفسر لنا يعني للمستمعين يعني كيفاش يتم هالاختيارات، هل فما مقاييس علمية في هذا التصنيف؟
3: يعطيك الصحة. في البداية نحب نعرف بروحي، معناها أنا يونس حامد، أستاذ تعليم عالي ب

0: كلية العلوم بقفصة، جامعة قفصة.
1: نعم.
0: معناها فرحان برشا بهذا التتويج هذايا، اللي هو التتويج المميز من منصة عالمية، معناها مش منصة في تونس ولا في البلدان العربية.
1: نعم. نعم.
0: هي منصة عالمية تكون فيها المنشورات العلمية، تكون فيها المشاريع، وعادة براءات الاختراع، وعادة تكون المشاريع حتى معناها حقلية، ما تبقاش اللي يقول لك والله هي ضمة ممكن مشاريع أوراق علمية فقط. لا، احنا في علوم الجيولوجيا، وهذا هو التسمية الكبيرة، هي علوم الأرض والجيولوجيا والجيوفيزياء، لكن في الحقيقة أنا اختصاصي مياه ومناخ وتلوث.
1: نعم.
0: وزملائي حتى هما يعطيهم الصحة، سي حكيم معايا من تونس.
1: نعم.
0: اللي هو اختصاص جيوفيزياء، وسي محمد سوسي من كلية العلوم بتونس.
1: بتونس. نعم. هي المرتبة الحقيقة في المرتبة 38 عالميا، البروفيسور حكيم القبطني من مركز بحوث تكنولوجيا المياه بقطب التكنولوجيا بورسدرية، والمرتبة 39 عالميا البروفيسور محمد السوسي من كلية العلوم بتونس. وهذا الحقيقة يعكس حضور متميز للكفاءات التونسية في مجالات البحث الجيولوجي والجيوفيزيائي، وهذا نفتخر به. قبل ما ندخل معك بروفيسور يونس للحقيقة الأبحاث، كما أنت قلت أستاذ تعليم عالي في اختصاص الجيولوجيا بكلية العلوم بقفصة جامعة قفصة، ونحب زادا نوضح على بعض الأرقام وأشارات علمية. يعني شرط أكثر من 137 بحث علمي في مجالات دولية محكمة، تجاوزت يعني بحوثك 3600 استشهاد علمي، يعني خلاف شبكة التعاون العلمي الأكاديمي الواسعة اللي تمتد من تونس، الجزائر، العراق، أوروبا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخرا هذا التصنيف وتصنيفات أخرى باستمرار، يعني في المرتبة الأولى والثانية تقريبا في تونس في مجالات العلوم الأرض، الجيوكيمياء البيئية والنظرية، وفق منصات عالمية أخرى مثل research.com و أدي ساينتيفيك اندكس. يعني هذا أكيد بعد تعب وبعد أبحاث علمية متميزة. كان يعني نفكوا ونبسطوا هذا الاختصاص، معنى كيفاش تساعدنا الجيو الكيمياء النظرية في قراءة مسارات وتاريخ المياه الأرض بجنوب تونس. بروفيسور،
0: هذه منصة كما كنت طرقتي، هي منصة عالمية فيها الأرقام، الأرقام هذيك استشهادات عالمية. أيوة. بالأشغال تاعي اللي موجودة في العالم، على خاطر أيوة. الأشغال ما خدمتش كان في تونس فقط، أنا خدمت في الشمال التونسي، الوسط، الجنوب، خدمت في أمريكا معناها دراسات، خدمنا في الولايات المتحدة، في بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، السعودية، الشرق الأوسط بصفة عامة. نرجع لك معناها إلى المياه الجوفية، كما كنت تحكي أنت على التطبيقات الجيوكيمياء اللي وقعت في الجنوب التونسي. احنا نعرف معناها هذه حقيقة، أن شمال أفريقيا في عنا أكبر مخزون مائي مياه جوفية لتمتد في الجنوب التونسي وجزء من القطر الجزائري والقطر الليبي. أنا خدمت نسموهم هذوما الخزانات العابرة للحدود.
1: أيوة.
0: العابرة للحدود باعتبارها جيوسياسة، جيوسياسية موقعها وأهميتها في العالم، مش أهميتها حتى كان في تونس، أهميتها في العالم كمخزون حياتي، على خاطر لا قدر الله في مشاكل في حروب باش الدولة باش تلتجأ إلى المياه الجوفية.
1: أيوة.
0: عندنا مياه جوفية.
1: أيوة.
0: في بعض الدول تلقاها ما عندهمش، معناها نسبة ضئيلة من المياه الجوفية، وهذوكم وحتى الأمطار وعندهم حتى نقص في السيول. أيوة. يسموهم دول فقيرة مائيا، وبالطبع فقيرة مائيا باش تكون فقيرة غذائيا، سلة الغذاء مين باش تجي من الماء.
1: نعم.
0: احنا ما شاء الله ربي سبحانه وتعالى اعطانا في الشمال الامطار والسدود وفي الوسط نسبة متوسطة، في الجنوب نسبة ضعيفة في الامطار، لكن ربي سبحانه وتعالى في فترات زمنية ماضية كانت امطار كبيرة، كانت سافان، هي كانت قبل نسموها السافان، السود دي سافان.
1: نعم نعم.
0: هذيك اللي جابت المخزون هذا.
1: ايوه. به وشنو تقول لنا يعني الحقيقة العلمية اللي معناها اكتشفتها ببحوثك يعني بخصوص التأثيرات والتغيرات المناخية على مخزون الماء التقليدي باش يعني تنصحنا لمواجهة يعني خطر مثلا ملوحة المياه الجوفية بسبب الري المكثف وعديد يعني التحديات الموجودة.
0: هو احنا عملنا ان استراتيجي باش ما نعملوش معناها الري المكثف في الخزانات هذه، على خاطر الخزانات راهي هذه باش تتجدد الاف السنين، ما تجددش كما الموجود في الشمال. العكس، هذه مشكلتها التجدد نتاعها ضعيف ياسر، والتجدد باش تجينا من الجبال الاطلس اللي هي موجوده في جزء تونسي وجزء في الجزائري تحبلها مئات السنين. يعني يلزمنا حكم معناها رشيد في التصرف. شنو هي الحلول؟ الحلول ما نستغلوش المياه الجوفيه هذه مثلا في الميدان الصناعي، ما يلزمش نستعمل المياه هذه في البترول، ما يلزمش نستعمل هذه في الفوسفات في غسل الفوسفات، اللي هما هذوما يستغلوا في كميه كبيره، كميه معناها رهيبه في غسل الفوسفات ولا في استخراج البترول والغاز الموجوده في الجنوب التونسي. اعطينا الحلول، هي نجيبوا المياه الشمال. هذايا دراسات خدمتها من 2017 و2016.
1: أيوة.
0: جلب مياه البحر من صخيرة إلى قفصة باش نحلوا مشكلة الماء، مش كان في قفصة فقط، بنحلوا في قابس وفي قفصة وفي توزر وفي قبلي، مشكلة الصناعة والزراعة ومعناها حتى الشرب اليومي للإنسان، باعتبار احنا باش نعملوا جزء منه محطة تحلية.
1: أيوة.
0: لكن الغالب ما نعرفش، احنا ديما نخدموا العلم للعلم، لكن في بعض الاحيان مش مسؤولين على
1: كيفاش توصل يعني توصل الابحاث هذه لاصحاب القرار يعني. ومعناها انت اثبت هذه النتائج؟
0: اثبتناها. وما كانتش معناها راهي ورقه علميه، في البدايه كانت ورقه علميه، لكن في الاخر خرجت مشروع سميناها المشروع القرن. وخرج من قفصة ومشينا للوزارة التعليم العالي والوزارة المناجم والصناعة والبيئة، وعملنا عدة اجتماعات، أنا عملت عدة اجتماعات في وزارات و لكن الغالب وصلت ممكن ستوب، ما نعرفش شنو الأسباب، ممكن أسباب مالية، أسباب اقتصادية، أسباب جيوبوليتيكي، ما نجمش نجاوبك على خاطر ممكن ما عنديش الإجابة الكل، ما نجم نغلط كل مي علمياً موجود الدوسي هذا
1: موجود علميا، فما نتائج علمية. نعم. وفما أبحاث أخرى باش نواصل فيها مزيدا، فما دراسات ميدانية حول التأثيرات البيئية لتعدين الفوسفات في حوض قفصة. شنو هي أبرز النتائج اللي لقيتوها وكيفاش تنجموا يعني تجمعوا بين استمرارية إنتاج الفوسفات وحماية الثروة المائية وصحة المواطن؟
0: بالطبع احنا تونس راهي معناها من الدول الرائدة في صحة الإنسان والشرب، هذا معناها حقيقة، معناها أنا درت معناها عدة بلدان في العالم، تونس راهي نعتبر ما شاء الله في المجال هذا، وإحنا ما زلنا معناها من عندنا الريادة في الحكاية هذه. وحكينا على نوعية المياه الشرب، نوعية المياه معناها يلزمها تستعمل في الزراعة، على خاطر كان يستعملوا مياه مالحة راهو باش نملحوا التربة وتمليح التربة بالطبع بعد معناها الرنتابيليتي نتاع النباتات ولا الزراعات ولا الثمار باش تطيح، اللي كنا باش نجيبوا مثلا في آلاف الكيلوغرامات من الدقلة والطماطم والفلفل واللي هو راهي باش تطيح. علاش؟ لأنها نوعية الماء ما عادش نوعية المياه جيدة، والتربة ما عادش جيدة، وعندها تداعيات أخرى، مثلا هجرة الناس، الشباب ما عادش يخدم، ما يقول لك أنا صاي التربة ما عادش نجم نخدم، الفلاحة ما عادش تجيب لي حتى شيء، شو يعمل؟ مشي هاجر. شفت مشكلة من الماء، مشينا للهجرة غير شرعية. نعطيك دراسة جديدة توا واللي هي النوعية والأولى في تونس، ما خدمها حد، خدمناها كان احنا توا، استخراج مادة الليثيوم من المياه الحرارية الجوفية اللي موجودة في الجنوب التونسي. الليثيوم كنقولوا الليثيوم توا راهو ماشيين للسيارات الكهربائية اللي تمشي بالبطارية الليثيوم. اللي هو معدن رار، معناها مش متواجد، اللي مستعمراته معناها دول الصين وبعض الدول الأخرى. احنا في تونس توا نجمو نستخرجوه ونكونوا دولة رائدة
1: والأولى
0: في المجال هذا.
1: نعم بكميات يعني كبيرة معناها مناسبة،
0: كميات مناسبة مناسبة ما شاء الله، نجبدوها من الشط الجريد والمياه الحرارية والشط الجريد معناها من الأملاح اللي موجودة فيه بكميات رهيبة. يزمنا الطاقة، يزمنا فلوس، يزمنا مشاريع، هذه جديدة معناها.
1: وين وصل هذا المشروع أستاذ يونس؟
0: توا أونلاين، توا موجود، هي دراسة علمية خرجت لها يومين.
1: وآخر نتائجها يعني
0: احنا توا نعملوا في البروتوتايب، حذر معناها باش نخرجنا من المخبر باش نمشوا نعملوا بروتوتايب، نخرجوا كمية معناها باش نخرجوا مثلا 200 غرام 300 غرام ليثيوم. بالطبع من بعد باش نلوجوا على الشركات ولا الدولة ولا اللي هو، فما شكون يتبنى الفكرة باش نخرجوا كميات كبيرة ونجموا نصنعوا حتى البطارية هذه ونستعملوها في شكون ينجم يستعملها في بطري في السيارات وتولي سيارة تونسية. علاش لا؟ لأن البطري هي أصعب حاجة، هي الليثيوم. احنا عندنا وخرجناه وعملناه البطري، وش مازال الكركاس تاع الكهرباء معناها سهلة، معناها البقية كله سهل. معناها نجموا نكونوا احنا عن الريادة في صناعة السيارات الكهربائية.
1: المعد الأساسي موجود يعني لصناعة يعني هذه يعني محركات السيارات الكهربائية.
0: الكهربائية
1: نعم، ومختلف استعمالات أخرى. وين نجموا نستعملوا؟
0: بالطبع احنا انت باش تخرج كميات، اذا تنجم تستعملها في بلادك ولا تنجم تبيع ولا كذا، هذيك استراتيجيه الدوله. انا ما نجمش نفرض على الدوله نقول لها هي لازم تعمل كذا. هي استراتيجيتها انها تبيع ممكن اربح، هذيك معناها استراتيجيه للناس الخبراء في الاقتصاد وكذا. انا كخبير في المياه حدي لهنا، بقيه تجي معايا خبراء اخرين وناس تفهم في الاقتصاد ويفهم في السياسه والكل، وناس كل تقعد في الطاوله ويخرجوا معناها المشروع متكامل.
1: نعم، وتثمين هذه الأبحاث العلمية. إذن آخر سؤال سي يونس حامد، شنو يعني لك البحث العلمي وكيفاش نضمن الاستمرارية البحث العلمي في هذا الاختصاص الحيوي، ورسالتك كباحث تونسي متوج عالميا للباحثين الشبان؟
0: والله البحث هو شغف، ما ينجمش واحد مش شغوف يكون عنده فكرة البحث والاستمرارية البحث. على خاطر احنا راهو انا يونس حامد خدمت بالموارد الخاصة، معناها للأمانة ما عاونتنيش لا وزارة ولا حتى كان عاونت بنسبة ضعيفة.
1: يعني فما تحديات يعني في
0: تحديات، لكن في بعض الأحيان من باش ما نظلمش هذيك الموجودة عندنا، معناها هذيك الموجودة
1: الإمكانيات الموجودة.
0: نعرف بلادنا ونعرف اقتصادنا ونعرف كذا، معناها ما كانتش مقصرة، لكن كانت تنجم تكون تعمل مخير. على خاطر باش تخرج لك أفكار تخرجك معناها تعطيك اقتصاد وتعطيك مرتبة عالمية. اليوم وقعت مرتبة عالمية في العلم، العلم هذا لازم تستثمر وباش تخرج منه تكون مرتبة عالمية في الطاقة. اللي صارنا عام الصيف اللي فات ما عادش يعاود لنا. اللي صار توا السيارات الكهربائية اللي نجيبوا فيها بال 200 مليون
1: نجموا نصنعوا في تونس.
0: نصنعوا في تونس، حتى ما نصنعهاش في تونس، نصنع جزء منها
1: تركيبة.
0: اللي فيها ب 300 مليون
1: تنقص التكلفة. نعم.
0: الشركات الأجنبية اللي هي تصنع وبعد تجيب لها السيارة، أنا عندي لنا الليثيوم وعندي البطري وعندي هي تجي تعمل الشركات لنا، تولي تنقص من البطالة وتنقص وتنقص وتنقص وتولي ما شاء الله تولي السيارة صحيح. حتى كان ما كانت تونسية 100% تكون عندها نسبة 30-40.
1: نعم مهم جدا. شكرا لك البروفيسور يونس حامد على كل هذه التفاصيل، نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يكون يعني أكثر التثمين. فما عديد البرامج الموجودة لتثمين البحث العلمي وتطبيقه على أرض الواقع لإيجاد يعني الحلول يعني الآنية، وخاصة نحن نحكي وهنا على مواضيع مهمة، الشح المائي، الحفاظ على البيئة، على مخزون المائي أيضا، ونوعية التربة، هذا مهم جدا في أمن الغذائي والصحي، خاصة أيضا كي نتحدث على الصحة الواحدة. شكرا لك مجددا. احنا مازلنا مواصلين مع النجاحات، خليكم معنا، متبعدوش في برنامج إدراك المتواصل معكم حتى نص النهار.

0: إدراك.
1: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
0: إدراك،
1: نافذة على جوهر الأشياء.
0: إدراك.
1: إدراك مع وفاء بركة.
2: ما زلنا مواصلين مع النجاحات والامتيازات التونسية مع التصنيفات. أيضا نستضيف الأستاذ والباحث الدكتور وليد زرديق، المصنف ضمن المرتبة 64 عالميا ضمن أفضل 1000 باحث في مجال تأثيرات السيليكون في الزراعة، والمرتبة الأولى وطنيا في هذا المجال وفق آخر التصنيفات 2026. نقول ألف مبروك للأستاذ الباحث وليد زريق، مرحبا بك.
3: يعيشك، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نشكر إذاعة شباب على الاستضافة، على الدعوة الكريمة.
2: نحن استضفتك في إذاعة شباب المرة هذه في إذاعة تونس الثقافية.
3: إذاعة تونس الثقافية.
2: نعم، الحقيقة هي كانت عديدة الاستضافات في إذاعة الشباب. يعني للتوضيح، يعني كنا برنامج أوريكا هو برنامج علمي، وإن شاء الله في تجربة جديدة ومواصلة للتجربة الأولى في الإذاعة الثقافية في برنامج إدراك.
3: إذا نصلح غلطتي،
2: هي مش خطأ ولا
3: خطأ.
2: احنا كنا إذاعة تونسية،
3: وفي كل الحالات شكر خاص ليك سيدتي العزيزة وفي بركة على الاهتمام بالبحث العلمي والشغف الكبير هذا بالبحث العلمي.
2: نعم، شكرا.
3: مهما كانت الإذاعة.
2: نعم، هذا هو الهدف، هو تقريب هذه الأبحاث، تبسيط المعلومات العلمية خاصة يعني لعامة الناس، للمواطن باش يفهم شنو موجود في تونس، وأيضا المختصين، وهذا للتشبيك أيضا مهم جدا كما كنا نسمعه في البروفيسور زادة يونس حامد، أنه معناها يكونوا هالأبحاث هذه يسمع بها صاحب القرار، الصناعيين، الفلاحة، المواطن العادي، باش يكون فما وعي في هذا المجال وعديد الاختصاصات. إذا نرجعوا للتصنيف، يعني أستاذ وليد زريق، وإحنا الحقيقة وكبنا عديد المشاريع، لكن مرة هذه بنحكيه على السيليكون في الزراعة. وخليني زادة نزيد نذكر أنه أستاذ وليد زريق هو أستاذ باحث بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية، وزادة من أحد أبرز القامات العلمية الشابة في تونس، ويعتبر مرجع في إفريقيا والعالم العربي المختص في البيوتكنولوجيا النباتات وتثمينها في ظروف قاسية. إذا هنا أكيد بعد عمل هذايا كبير ماهوش سهل. إذا استخدام السيليكون في الفلاحة، شنو يعني فاش يتمثل هذا البحث، وكيفية توظيف هذا العنصر لتقوية النباتات ولا الخلايا النباتات؟ قبل هذا شنو يعني لك زاد التصنيف؟
3: والله هو تصنيف مهم جدا. أنا نعتقد لي أنك اليوم تصنف ما بين أفضل 100 باحث عالميا في مجال معين، هو معناها تصنيف مهم في مسيرة بحثية.
2: نعم.
3: يهم خاصة كما قلت تأثير عنصر السيليكون اللي هو بالفرنسي يتسمى لوسيليسيام، اللي هو سيتان اليمون بينيفيك في المجال الفلاحي. نأكد اللي هو ماهوش تتويج شخصي، هو تتويج فريق عمل كامل معنا.
2: نعم.
3: طلبة معنا، باحثين دكتوراه، باحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه، عديد الزملاء، زادة كيف عديد لي كولابوراتور اترانجي معانا، زادة كيف صناعيين، اقتصاديين، مؤسسات من النسيج الاقتصادي والاجتماعي. دونك هذا تتويج فريق عمل كامل، انا ما نعتبروش تتويج شخصي، اللي بفضل الفريق هذا تحصلت بوتيت شخصيا على هالتتويج هذا، ما ورايا فريق كامل اللي هو خلاني نوصل للمرتبة هذه، الحمد لله ربي.
2: الحمد لله.
3: نبدأ بتات بالإشكالية اليوم. تعرف فما مشكل كبير اللي هو مشكل التغيرات المناخية.
2: مناخية. نعم.
3: شفنا صيف السنة السخانة اللي تعديت على البلاد، وتأثير السخانة ذيك فيما يخص نقص المياه، الجفاف كذلك، السخانة نقص المياه يصعبوا خدمة الفلاح اليوم في تونس.
2: نعم.
3: ويخليوا الماء أكثر ملوحة، والنبتة هنا تضر، والمردودية متاحة تطيح بطريقة كبيرة. لذلك احنا في مركز البيوتكنولوجيا بورسدرية نحاولوا نلقاو حلول باش نخليه الانتاجيه تتحسن، وكذلك من ناحيه الكميه والكيفيه نتاع المحاصيل تتحسن. احنا لهنا أيوة. نخدموا على عنصر اللي هو عنصر كما قلت لو سيليسيوم سي لو اس اي، سي ان اليمون اللي اليمون نافع جدا، واليمون اللي يخلي النباتات والمحاصيل بصفه عامه تقاوم هالاثار نتاع التغيرات المناخيه.
2: تخلي
3: هو لهنا العنصر هذا نافع على عديد الاصعده، يخلي النبته تحافظ اكثر على المياه وتستعمل المياه بطريقه اكثر معناها أيوة. مدروسه. يخلي النبته مثلا تقوم بعمليه التمثيل الضوئي اللي هي تتحصل بها الغذاء نتاعها بطريقه انجع بطريقه انفع. لاحظنا اللي المردوديه تحسنت بطريقه كبيره ياسر وقت اللي النبته نزيدوها العنصر هذايا. كيف كيف زاد لاحظنا اللي حتى الكاليتي نتاع البلانت تتحسن باضافه العنصر هذايا. والعنصر هذايا نجم نضيفوه معناها للنبته بعديد الطرق، معناها نجم نضيفوه ديريكتومون في معناها في مياه الري. نجمو مثلا وقت اللي نزرعو اون هيدروبوني، معناها نزرعو خارج التربه، نزرعو في المياه، نحطو زاد كيف كيف في المحاليل اللي نستعملوها. نجمو نستعملوه بطريقه معناها اللي نرشو بها النبته، كيما نجمو نعملو بها المعالجه المسبقه للبذور. وفي كل الطرق اللي حاولناها حاولنا استعمال عنصر لو سيليسيوم، قينا اللي عنده معناها نجاعة كبيرة في تحسين المردودية وتحسين الإنتاج بصفة عامة، وتحسين حتى الكاليتي نيوتريسيونيل متاع النبتة.
2: نعم.
3: لدرجة أنه مثلا في تجارب معينة وصلنا عنها إنتاجية زادت حتى 100% مقارنة بالنباتات اللي ما حطينا لهمش عنصر لوسيليسيوم. دونك الإنتاجية تحسنت بطريقة كبيرة ياسر، وخاصة بالنسبة للنباتات اللي تتعاني من الإجهاد البيئي. معناها قد ما يكون فما إجهاد بيئي أعلى، قد ما تكون النبتة معناها معرضة لأكثر جفاف، قد ما تكون معرضة لأكثر ملوحة، قد ما تكون معرضة لأكثر عناصر، قلة عناصر، حتى سمية العناصر. كل ما تكون النبتة في وضع بيئي صعب، قد ما يكون العنصر هذا نافع. الحاجة الثانية اللي هي مهمة ياسر، العنصر هذا عنصر نافع حتى بالنسبة للإنسان، معناها لوفيت أنا ندخلوه في
2: صحي.
3: معناها اليوم نلقاو مثلا دي كومبليمون اليمونتير باز دو سيليسيوم موجودين في لي فارماسي، في لي بارا فارماسي. معناها نأكد على هذا، معناها أنك تزيد تدخل العنصر هذا في عملية إنتاج النباتات، يخليها يعني اكثر حتى صحيه، ويخلي من بعد كما نقولوا لاشين اليمونتير ندخلوا لها ان ليمون اللي هو ان ليمون بينيفيك. أيوة. اللي يخلي بنادم حتى بالنسبه ليه عنده عنصر نافع اللي يخليه حتى صحته خير. معناها ما فما حتى ريسك سانيتير بارابور للهجوم تاع ليمون هذه في لاشين اليمونتير.
2: نعم. مهم نضمن نوعيه النبته وانها تقاوم هذه التغيرات القاسيه، واللي بالتالي باش تقاوم معناها التصدي للأمراض الفطرية، باش يعني زادة هنا ما نحتاجوش زادة للمبيدات.
3: بالضبط.
2: نعم.
3: بالضبط.
2: أيضا الحشرية
3: على الأقل ما نقولش ما نحتاجوش، ما نقلوا من استعمال المواد الكيميائية الضارة اللي هي تنجم تضر الإنسان.
2: إلى جانب الصحة، صحة الإنسان.
3: إلى جانب صحة الإنسان.
2: صحة الإنسان هنا أكيد الإضافة باش تكون إضافة مدروسة بكميات معينة. هنا معناها وصلتوا لآخر النتائج في هذا البحث، يعني وين وصل يعني تو البحث هذا؟
3: احنا خدمنا على عديد انواع النباتات على
2: أيوة.
3: خدمنا بطبيعه قبل ما نبداو نخدموا على اي نبته كانت لازم نلقاو كيما نقولوا احنا لا دوز اوبتيمال، معناها
2: المناسبه
3: صحيت لا كونسنتراسيون اوبتيمال اللي هي باش تخلي الانتاجيه تتحسن.
2: أيوة.
3: في اقصى على اقصى طريقة ممكنة.
2: تختلف من
3: تختلف نبتة من نبتة نبتة تختلف من نبتة نبتة. الاختلاف ماهوش كبير.
2: أيوة.
3: مي كل نوعية متاع نباتات عندها الدوز اوبتيمال اللي باش تخليها تحسن أكثر الإنتاجية متاعها بطريقة فعالة أكثر ما يمكن.
2: على أين هي أكثر نباتات اللي خدمتوا عليها؟
3: والله خدمنا على عديد النباتات، خدمنا على القمح، خدمنا على الشعير، خدمنا على الطماطم، خدمنا كيف كيف نبتة الخس الليتيو، خدمنا على الحبق، خدمنا على عديد الأصناف النباتية. وكل مرة ورينا اللي العنصر هذا نافع، وكما فسرت خاصة وقت اللي تكون النبتة معرضة للإجهاد البيئي، معناها يظهر أكثر الآثار الإيجابية للعنصر هذا كي تبدأ النبتة معرضة للآثار هذه اللي هي الآثار اللي نحاول نلقاو لها حلول، من في ذلك الجفاف، الملوحة، قلة العناصر، سمية العناصر. دونك هذا كله يخلي النبتة تتجاوب أكثر مع العنصر هذا، تحافظ أكثر على الماء، تستغل ضوء الشمس أكثر باش تصنع الغذاء متاحها بالطبيعة يحسن النمو الإنتاجية. هذه كلها من الأثار الإيجابية اللي لاحظناها وقت اللي نزيدوا العنصر هذا. واليوم نخدموا مع عديد شركاء الاقتصاديين والاجتماعيين اللي هم مهتمين بالعنصر هذا.
2: أيوة.
3: نخدموا كذلك مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اللي مهتم كذلك بالعنصر هذا. وقمنا مع عديد قمنا بعديد التجارب منهم اللي كانوا في التربة منهم اللي كانوا خارج التربة.
2: هذا سؤالي يعني هل المشروع هذا أو البحث هذا مازال يعني في المخابر أو تم يعني خروجه من المخبر ويكون على أرض الواقع يعني؟
3: هو في الحقيقة مش بحث واحد، هو عديد البحوث. معناها احنا في المجال هذا اليوم عنا أكثر من نقول لك 20 مقال علمي في مجلات علمية عالمية محكمة.
2: نعم.
3: في في فيما يخص استعمال عنصر السيليكون. دونك ماهوش بحث واحد، معناه عديد الأبحاث
2: ومدير التقدم التطبيقي النظري يعني
3: بالضبط. بالضبط اليوم مثلا خدمنا مع زملائنا مركز سنتر دي ماتيريو اللي هو تابع القطب التكنولوجي بورسدريه ذلك كذلك باش مع زملائنا وقع تصنيع معناها ان بيو ستيمولون باز دو سيليسيوم، هو سي دو سيليكات دو صوديوم اللي صنعناه من التربه.
2: ايوه
3: خاطر احنا التربه معناها في الاخر التربه سي دو سي او 2 اللي هو فيه عنصر السيليكون بطريقه كبيره ياسر. دونك وقع تصنيع بيو ستيمولون باز دو سيليسيوم من التربه، واحنا في تونس ماناش ناقصين تربه، معناها عندنا الصحراء، عندنا كيف كيف الشطوط، عندنا لي كارير. دونك نجموا من التربه هذه نثمنوا التربه هذه ونصنعوا منها هالمحفزات النمو لي بيو ستيمولون هذوما باز دو سيليسيوم اللي من بعد تعدينا من مرحله المخبر. قمنا بتجارب كما قلت مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قمنا بتجارب مع فلاحة، قمنا بتجارب مع ديزيدروبونيست. أيوة. قمنا بتجارب مع منبت مبروكة، قمنا مع عديد الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. أيوة. ورينا فاعلية المحفز هذا، محفز النمو هذا في كما نقولوا معناها جراند ايشيل، معناها خرجنا من المخبر وتجاوزنا مرحلة المخبر. اليوم ولا عنا برودويز هذا كيف كيف، معناها عندنا براءة اختراع فيما يخص استعمال العنصر هذا بالنسبة للزراعة. دونك فوتنا مرحلة المخبر واليوم وصلنا بحوث بتاعنا اللي التطبيق. ان شاء الله يولي موجود ويستعملوه برشا الفلاحة. في تونس مازال مش معروف برشا. ان شاء الله في وقت من الاوقات يولي عنصر معروف برشا عند الفلاحة في تونس ويوليو يستعملوه بطريقة كبيرة وفعالة باش نحسنوا الانتاجية متاع المحاصيل متاعنا.
2: نعم ينجموا معناها يزوروا الفلاحة يعني المخبر ويتعرفوا يعني على التقنية اكيد.
3: مرحبا بيهم.
2: نعم وفما يعني المشاريع عدة واللي سبقت واللي تحقت على الأرض الواقع وحكينا فيها كيما مشاريع في توكلين أيضا زاد الزراعة المائية أيضا الهيدروبونيك زاد معناها هناك نربطوا يعني كيفاش مع المشروع الجديد هذه الحقيقة نجم نقوله تقنيات حديثة اللي تنقذ يعني يعني المشاكل الموجودة في الفلاحة التونسية.
3: هو صحيح احنا البحوث اللي نقوم بها في المخبر نقول انا انتر كونيكتي معناها مترابطة مربوطة ببعضها. مثلا فيما يخص مثلا البروجي في توكلين هو بروجي مهم زادة يهدف لاستصلاح مواقع المصبات العشوائية باستعمال نباتات مناسبة، مش اي نباتات، معناها النباتات اللي تقاوم الملوثات بطريقة كبيرة وبطريقة فعالة. هي سي لا سبيسيفيسيتي دو نوت لابوراتوار ولا فيتوروميدياسيون والا حتى لو سيليسيوم راهو بديناهم مع الدكتور بروفيسور شادي العبدلي اللي هو مؤسس المخبر، تحية ليه. وتواصلت البحوث هذه لليوم اللي وقت اللي لا فوندي نوت لابوراتوار خدمنا في البداية على النباتات اللي هي تسمى نباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية اللي هي تتحمل الظروف القاسية، واستعملناها فيما بعد لتنقيط المصبات العشوائية من الملوثات الموجودة فيها، أحيانا حتى تفكيك بعض المواد الضارة الموجودة للحد بطبيعة من تلوث وحماية المحيط. دونك هذا مشروع كبير اللي تم اختياره ضمن آلية جرين امباك مؤخرا اللي هي تابعة لمشروع عرس لدعم البحث والتعليم العالي في قطاع البيئة. هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج تونس خضراء ومستدامة وتنفذ فيه الوكالة الوطنية للنهوض والبحث العلمي. كما قلت الهدف هو كما نقولوا استصلاح المصبات العشوائية. ولهنا ما نجمش ما نحييش زميلتي ريم غبريش وزميلي سيد أحمد دباز اللي هما بدات الفكرة هذه معهم وفي إطار التواصل مع عنصر لو سيليسيوم. دونك احنا اليوم ولينا نحاولوا نحطوا العنصر هذا للنباتات اللي نستعملوها في المقاومة في الاستصلاح المصابات العشوائية باش نحسنوا في التوليرانس نتاعها, في قابليتها لتفكيك العناصر السامة هذه, في قابليتها لتحميل العناصر السامة. دونك فما ترابط ما بين المشاريع. دونك حتى عنصر السيليسيوم نجم نستعملوه لتحسين لكاباسيتي دو فيتوروميدياسيون اللي هي قابلية النباتات لاستصلاح الأراضي الملوثة بصفة عامة.
2: نعم, وتم يعني المشروع هذا يعني مع البلديات.
3: هو مشروع يجمع مركز بيوتكنولوجيا بوش صدرية, يجمع كذلك مركز بحوث وتكنولوجيات المياه, زملائي زادة كيف في السرت نحييهم, وبلديات كل من بلدية سليمان منزل تميم وقليبيا. أيوة. كذلك معنا الغرفة الفتية الاقتصادية منزل تميم والجمعيات البيئية في الثلاثة بلديات اللي ذكرتها. كما قلت الهدف هو استصلاح ثلاث مصبات عشوائية باستعمال المعالج النباتي للتربة.
2: نعم, هذا زاد المشروع يجمع بين العلوم والثقافة أيضا, يعني بعدك يعني هالفضاءات هذه تنجم تكون بعد ثم مشروع آخر يعني مع الباحث ريم
3: مع زميل ريم غبريش. نعم, بالحق
2: تكون يعني نجم يكون فما مسرح
3: بالضبط
2: ثقافي.
3: هو لو بروجي فيتو دورا اللي هو سي لو بروجي بورتي زميل ريم غبريش زاد كيف لو سيت دو ديشارج نون كونترولي للاسف موجود بحث معناها مسرح هواء طلق. دونك هي تو تهدف انه يقع استصلاح المصب العشوائي هذاك باش تكون زاد كيف فضاء ثقافي, فضاء زاد كيف ينجم يجيوه صغيرات, نجم يجيه العائلات في ظروف صحية مناسبة وفي ظروف بيئية مناسبة.
2: نعم, وبالنسبة للهيدروبونيك زادة توفر زادة 90% من المياه الرايكين. هو يعتمد على المياه لكن يوفر المياه.
3: هو هنا
2: مقاربة يعني
3: مقاربة به برشا اللي هي الزراعات المائية. الزراعات المائية هي استعمال محلول مغذي للنباتات لزراعة نباتات في عوض التربة. معناها الفكرة أنك من ناحية زراعات مائية شوية ساعات مش مفهومة الحكاية, يقول لك كيفاش احنا عنا شح مائي عنا قلة مياه ونعمله في زراعات المائية. لا, هو هنا بالعكس انك تفيها بالزراعات المائية بالعكس باش تستهلك 90% اقل ماء بحكم انه وقت اللي الفلاح يزرع بالطريقة التقليدية اغلب الماء يرجع للمائدة المائية واغلب الماء يتبخر. لا, لهنا نخدمه دون دي سيركوي فيرمي اللي الماء يقعد يدور بطريقة معناتها معينة, يدور عن بوكل وما يقعش لا التبخر نتاعو لا رجوع المائدة المائية دون دي كوندويت يقعد يدور, وبالتالي تستغلوا النبتة معناها بطريقة أكثر فاعلية. وكي نشوفوا لو بيلون تاع زراعات المائية نلقاو نستعملوا 90% أقل ماء مع إنتاجية نجم توصل 4 مرات على الأقل أكثر من الزراعة التقليدية, وفي أحيانا معناها في حالات معينة متاع زراعات توصل حتى 20 مرة أكثر من الزراعات التقليدية مع استعمال أقل بطبيعة للمبيدات الحشرية والفطرية. نعم, والمبيدات بصفة عامة اللي هي ضر ياسر معناها سواء الانفيرونمون ولا حتى السيكوريتي اليمونتير متاع الإنسان. وبالطبيعة حتى في التجارب هذه نستعملوا عنصر السيليكون خاطر الزراعات المائية زادة مهمة في حد ذاتها, من حب نحسنوا إنتاجية الزراعات المائية باستعمال العنصر هذا اللي هو السيليسيوم. دونك كما تشوف معناها صحيح هما عديد المشاريع ما ديما يبقاو انتركونيكتي يبقاو كونيكتي, دونك ديما ما بيناتهم رابط باش نجموا نحاولوا بكل لو سافوار فير اللي عندنا الكل نقدموا بالمشاريع الكل اون باراليل.
2: نعم نعم, شكرا لك استاذ الباحث وليد زوريك. اذا عندك اضافه سي وليد؟
3: والله نعم. نحب نشكر مره اخرى فريق البحث, نشكر زملائي
2: على هذا. وانا سؤالي لشكون تهدي يعني هذا
3: قبل الاهداء الشكر الشكر زملائي الطلبة والمتعاونين متاعنا في تونس والخارج. معنا عندنا دي لابوراتوار دو ريشيرش اللي نخدموا معهم اللي هم موجودين في عديد البلدان, موجودين في المغرب, موجودين في الجزائر, موجودين في فرنسا, موجودين في إسبانيا. دونك عديد الدول اللي خدمنا معهم في مجال استعمال عنصر السيليسيوم.
2: كذلك شركاء تشاركية هي يعني
3: هو خاطر عندنا دي بروجي انترناسيونال اللي معنا مخابر بحث عالمية في المشاريع اللي تهم السيليسيوم في الدول اللي ذكرتها. نعم, شركائنا كذلك في تونس معنا سواء في السيرت ولا زاد كيف سنتر دي ماتيريو زاد في مركز التكنولوجيا في القطب التكنولوجي بورصة الدري.
2: نعم,
3: شركائنا من مؤسسات والقطاع الاقتصادي لي بارتنيرسيو ايكونوميك, وشكر خاص لزملائي بمركز البيوتكنولوجيا بورصة الدرية مدير المخبر سي محسن هنانة والسيد مدير العام مركز البيوتكنولوجيا بورصة الدرية سي شكري مسعود, نشكرهم برشا وقفتهم معنا والحق كل ما استحقيناهم عمرهم رجعونا معنا يعاونونا بالإمكانيات الموجودة بطريقة معناتها فعالة جدا. كلمة بدت من القلب نشكر عائلتي على وقفتهم معايا، أبنائي نور وياسين اللي ساعات معناها يعيش ساعات يبدأ يجري ورايا باش ياخذوا مني شويه وقت اللي ساعات للاسف ما نجمش نوفره لهم كيما يلزم.
2: نعم وقت الباحث يعني هنا توا سؤال يقول لك الباحث يعدي وقته الكل في البحث، كيفاش هنا المعادله بين حياته اليوميه
3: صعيبه ياسر المعادله وفي اغلب الاحيان تكون على حساب العائله للاسف الشديد. ونشكر زاده كيف زوجتي لتضحيتها معايا،
2: تحيه
3: لي عايش. نعم. ونحب اذا تقولي على الاهداء نهدي تتويج هدايا لروح امي وبابا
2: ليحب.
3: كيف بابا حاج اللي هو خالي اللي هو شيخ العربي قربوش اللي امن بيا برشا، واذا انا اليوم لهنا بعد ربي سبحانه هو السبب في اني موجود لهنا، دعمني على جميع الاصعده معناها نفسانيا وماديا ومعنويا والاصعده الكل، وهو بيدو رجل علم من علماء الزيتونة معناها. نعم. إن شاء الله ربي يرحمه.
2: الله يرحم. نعم شكرا لك مجددا الأستاذ والباحث وليد زريق، وإن شاء الله بالتوفيق. احنا مازلنا موجودين معاكم مستمعينا في برنامج إدراك، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: نرجع معكم مستمعينا، هذا برنامج إدراك على موجات إذاعة تونس الثقافية 11:17 دقيقة. تحية كل ما التحق بنا على موجاتنا. احنا مازلنا مواصلين ونمشي والجانب البيئي، وفي مواجهة التحديات المناخية المتنامية تعلن الإدارة العامة للغابات بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن تدشين قاعة القيادة بمركز حماية الغابات بغار ديما، إلى جانب دورة تكوينية ومحاكاة على أرض الواقع لتطبيق فوكوس الجديد يومي 13 و14 أكتوبر 2026. أكثر تفاصيل يحضر معنا عبر الهاتف سي سليم الجرادي، منسق برنامج المشاهد البرية والتغيرات المناخية بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام، وشكرا على الاستضافة على أمواج الإذاعة الثقافية.
0: مرحبا بك. إذن الحقيقة هو إنجاز مهم، خطوة زادة مهمة جدا، يعني كإنجاز تكنولوجي خاصة، يعني هنا فما ضرورة قصوى لحماية ثروتنا الغابية التونسية. كان تقدمنا أكثر تفاصيل عن هذا الحدث، كيفاش يرى الصندوق العالمي للطبيعة أهمية هذه زادة الشراكة مع الإدارة العامة للغابات في مجابهة التحديات المناخية الراهنة؟
1: بالضبط، هو مركز حماية الغابات بغار ديما باش يتعزز بقاعة الإنذار ومراقبة حرائق الغابات، وهذا في إطار الشراكة مع الإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية المنفذية بجندوبة. نعرف أنه تحدي هو تحدي متنامي للتغيرات المناخية، والتغيرات المناخية هذه عندها تأثير كبير على نمط وسرعة انتشار الحرائق. الصيف اللي فاتت كانت مثال على ذلك، وشاهدنا مع بعضنا أنه يعني وتيرة الحرائق وتأثيرها كان كبير برشا، والتغيرات المناخية ساهمت بجانب كبير في ذلك. هذاك علاش من واجبنا الاستعداد لمجابهة مثل هذه الكوارث، وخاصة بالاستعداد والإنذار المبكر. احنا كان شعارنا مع الإدارة عام الغابات في الصيف اللي فاتت انه كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، هذه دلالة على انه ضرورة التدخل الناجع في الدقائق الاولى لاندلاع حريق. لذلك علاش الانذار المبكر ومتابعة الحرائق هو باش يكون وسيلة تساعدنا في كيفية التصدي لها واتخاذ القرارات المناسبة من اجل الحد من تأثيراتها.
0: نعم نعم، هذا كيفاش باش يكون؟ يعني كان تعطينا البرنامج سي سليم، يعني
1: هو ان شاء الله كما ذكرت سيدتي انه البرنامج هو موزع على يومين، يوم 13 أكتوبر و14 أكتوبر 2026. في اليوم الاول ان شاء الله باش يتم تدشين قاعة الانذار ومراقبة الحرائق.
0: أيوة.
1: مركز حماية الغابات في غار ديما.
0: أيوة.
1: وباش تكون فما دورة تكوينية نظرية على تطبيق فوكوس. التطبيق هذا هو يعني حل تكنولوجي خاصة يساهم في عملية الإعلام على اندلاع حرائق من طرف أعوان ومعيني الغابات، والاتصال مع القاعة هذه والمشرفين عليها، وكذلك يعني متابعة وسائل التدخل.
0: أيوة.
1: على أرض الميدان. اليوم الثاني بش يكون يوم تطبيقي، وبش يتم عملية محاكاة لاستعمال التطبيق هذا على أرض الميدان.
0: نعم، إذن تطبيق فوكوس يعني هي المعادلة السريعة والناجعة اللي بتكون يعني يكون فما تدخل ميداني يعني سريع مقارنة بالوسائل التقليدية الموجودة.
1: هو هذا شنو؟ يعني احنا نحاولوا نستفيدوا من الميزات اللي توفرها لنا التكنولوجيا. يعني الان يعني مجهودات اعوان الغابات والحمايه المدنيه في التدخل عند اندلاع الحرائق هي مجهودات مشكوره، لكن نجموا نحسنوا من هذا من خلال بعض الفرص اللي توفرها لنا التكنولوجيا، وتكون اكثر نجاعه من اجل تقليص مخاطر النيران
0: الحرائق. نعم.
1: احنا الحرائق لانه نعرفوا اللي احنا الغابات نتاعنا هي غابات مأهولة بالسكان. وكيف كيف يعني وهي زادة كيف كيف يعني كنز للتنوع البيولوجي يلزمنا نحافظ عليه.
0: نعم، وزاد كيف كيف يعني النظام الغابي المتوسط يعني في تونس يصنف كأكثر يعني النظم هشاشة بسبب يعني الجفاف خاصة يعني من الناحية التقنية. يعني مهم جدا استعمال التكنولوجيا ومثل هذه التطبيقات. يعني الدورة التكوينية أكيد باش تكون فما مخرجات يعني خارطة طريق واضحة للنشر العملية هذه. شنو الخطوة القادمة لصندوق العالم عالمي للطبيعة لضمان تعميم يعني التجربة هذه أو توسيع نطاقها في مناطق غابية أخرى بتونس؟
1: هو إن شاء الله بالضبط يعني هي هذه ما هي إلا خطوة أولى من أجل تجربة التطبيق هذه، وإن شاء الله إحنا ملتزمين بدعم جهود إدارة عام الغابات في التصدي للحرائق ومكافحتها. ان شاء الله هذه ما هو الا تجربه نموذجيه، احنا عاقدين العزم على ان ان شاء الله نواصلوا في نشرها خطوه خطوه في المراحل القادمه ان شاء الله مع الاداره مع الغابات
0: ان شاء الله. شكرا ليك. نذكروا ان باش تكون يعني بالنسبه لهذا الحدث يومي 13 و14 اكتوبر 2026 باش يكون معنا هذا التدشين يعني كما قلنا قاعة مراقبة قاعة قيادية بمركز حماية الغابات بغار الدماء، وأيضا دورة تكوينية ومحاكاة على أرض الواقع لتطبيق فوكوس. يعني هنا بالنسبة للدورة التكوينية فما يعني تسجيل مسبقا
1: هي

تحية كل ما التحق بينا على مجات إذاعة تونس الثقافية والكفوري. وصلنا ل 11:29 دقيقة على مجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل مع المسابقات والتحديات اللي تقدم الحقيقة ابتكارات إبداعية في عديد الاختصاصات العلمية ومنها خاصة المجال البيئي. نتحدث على تحدي جديد أو مشروع صور المناخ إكسبو كليما لتقريب قضايا المناخ للمواطن من خلال الفن والتصوير الفوتوغرافي. وهذا التحدي أطلقت

0: الجمعية التونسية أجيوس تحت عنوان البصمة البيئية التوعية بالفن. أكثر تفاصيل تحضر معنا عبر الهاتف السيدة أسماء الغربي عن جمعية أجيوس، جمعية الأفريقية للتنمية الجغرافية الرقمية. مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيدة وفاء، مرحبا بجميع مستمعين برنامج إدراك والإذاعة الثقافية.
0: شكرا لك. إذا معك أسماء الغريبي باش نقدموا هذا المشروع الجديد للجمعية، أهدافه، شكون المعنيين بهذا المشروع وأيضا النتائج المنتظرة منه.
1: يعطيك صحة سيدة وفاء. أولا أنا أسماء الغربي، باحثة وجامعية ومنسقة مشروع نظرات نحو المستقبل، صور المناخ نظرات نحو المستقبل. هو شرف أن نتعامل مع جمعية الجيوس التونسية، جمعية اللي هي تفتخر بكفاءتها التونسية، جمعية الأفريقية لتنمية الجغرافية الرقمية. المشروع يندرج في إطار برنامج أو مشروع تاجكت اللي هو بروجي دابوي على غوفرنانس انفيرونمونتال اي كليماتيك بوغ اون ترانزيسيون ايكولوجيك ان تونيزي. هو برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل انتقال ايكولوجي في تونس. أيوة. اللي مدعوم ومحمول ويترافقنا فيه الوكالة الألمانية للتعاون الفني وبتمويل منها، مشكورين جيدا. المشروع هذا انطلق يوم 20 أوت 2026. أيوة. ولنا اليوم، احنا اليوم فرحانين اليوم معاك سيدة وفاء باش نطلقوا شارتو الفعلية. واليوم باش نعلنوا انطلاقوا الفعلي سور تيران، معناها في باش نطلقوا في أنشطتنا
0: حصريا في برنامج إدراك على موجات إذاعة تونس الثقافية. وأنا فرحانة برشا
1: على برنامج على موجات برنامج إدراك اللي هو يتبنى أفكارنا ويتبنى، يعني يشجع أفكارنا ويشجع توجهات الجمعية.
0: أكيد كل خطوة تضيف هذايا معنينا كان ندعموه ونوضحوه ونقدموه في برنامجنا، وخاصة برنامج إدراك اللي هو برنامج الحقيقة علمي تثقيفي اللي يحب وصل هالمعلومة هذه وتبسيط المعلومات هذه لعامة الناس أيضا والمختصين.
1: صحيح. وفي هذا أنا نساندك وباش نوصلوا في هذا باش نحكي لك على الإطار الفعلي والعملي للمشروع وفكرة المشروع بصفة عامة. كما اسمه يدل عليه، هو اسمه ريغار سور لو فيتور اكسبوزيسيون فوتوغرافيك سور لو كليما، او بالعربيه نظره نحو المستقبل. نعم. صور المناخ. اذا احنا اليوم كان تعرف سيده وفاء وجميع المستمعين معنا اللي احنا قاعدين نعيشوا وقاعدين نشوفوا بطريقه ملموسه ومباشره اثر التغيرات المناخيه، سخانه برشا، البرد برشا، الفيضانات. نعم. قاعدين نعيشوا فيها كل يوم. اذا احنا اليوم ولينا نوعا ما مهدين في وهذاك علاش يلزمنا نحتاج الى اشكال مبتكره للتوعيه قادره على ابراز هالقضايا المعقده هذه اللي تخص المناخ، وقادره على ان تمثل وسيله لوساطه تربويه وتوعويه وتثقيفيه من اجل الحد من هذه الظاهره.
0: هنا علاش اخترتوا معناها فن التصوير او الفنون بصفه عام؟
1: أول حاجة علاش اخترنا المناخ؟ لأنه اليوم المناخ يمثل انشغال عام عالمي على المستوى كسوة، على المستوى المحلي والمستوى العالمي. احنا كجل اختي 5 جوان الفارط كان تفكر سيدة وفاء احتفلنا باليوم العالمي للمحيط واحتفلت به أجيوس في تونس، كان تحت شعار تغيرات مناخية وانعكاساتها. وفي 8 ديسمبر المقبل عندنا اليوم العالمي للمناخ. اذا هو هذايا يعكس التوجه الاستراتيجي للجمعية، ان نكون ملامسين للقضايا وللمشاكل اللي نعيشوا في انعكاساتها مباشرة على الأفراد وعلى الشباب وعلى المؤسسات.
0: لكن مرة هذه اخترت نعم الفن والتصوير الفوتوغرافي.
1: المرة هذه قلنا التوجه نتاعنا باش يكون عبر الفن وباش تصير التوعية عبر الفن.
0: أيوة.
1: هذاك علاش المشروع يستند الى اليات نجم نقولوا مبتكره ومتجدده حول الوساطه الفنيه هذه. احنا المره سنقوم بوضع الفن او التصوير الفوتوغرافي من أجل التعبير كوسيلة للتعبير للشباب ولكل الأطراف المشاركين اللي باش نحكيو عليهم من بعد، ومن خلال إشراك عطائهم يعني فرصة للتعبير على مواهبهم الكاملة اللي هما ينجموا يكونوا ما يعرفوهاش، وبطريقة أخرى تصوير المناخ الانعكاسات المناخية على مناطقهم
0: ونظرتهم زادة أيضا للتحديات هذه والمحيط والجانب البيئي، لأنها تختلف يعني لكل شخص، وهنا كيفاش باش يوظفها فنيا يعني كتصوير فوتوغرافي اللي هي صور زادة اللي هي تنجم تكون يعني داعمة وتوصل زادة رسائل وتوصل رسائل يعني آنية يعني تأثر فيسع فيسع خاصة المتلقي.
1: احنا اليوم سيدة وفاء نعرفوا اللي شبابنا تبارك الله عليه مبدع ويستحق كان التأثير ويستحق الإحاطة لتطوير مهاراته الإبداعية، وفي حال في إطار برنامج صور المناخ بالذات معرض الصور الفوتوغرافية يكون إنتاج صور ذات قيمة فنية وتربوية عالية. عندها تعبر عن حس فني من جهة، ومن جهة أخرى قادرة على التوعية بالقضايا البيئية والمناخية التي نعيشها والتي يجب استشرافها أيضا ويجب الحد منها. عندنا إذن البرنامج أو المقاربة للمشروع هو المشروع يرتكز على مقاربة فنية تقنية، ترتكز على ثلاثة آليات: الإبداع المشترك التراثي على خاطر باش يتم إشراك وإنتاج أعمال فنية بمشاركة الشباب والنساء والسكان بما يضمن تعبير صادق وقريب ونابع من السكان المحليين وعلى جميع في جهات مختلفة من الجمهورية التونسية. نحكيو على مناطق،
0: فما مناطق معينة ولا داخل جهات الكل؟
1: فما عنا أربع من أهم مناطق. هما أربعة مناطق نموذجية: عندنا مدينة الكاف، مدينة سوسة، مدينة جربة، ومدينة توزر، ثم مدينة تونس اللي باش تحتضن المعرض المتنقل التلخيصي اللي باش يكون فيه مجموع الصور اللي قاموا بها جميع المشاركين في الولايات، في الأربع الولايات النموذجية.
0: نعم.
1: إذن الآلية الثانية، النقطة الثانية المهمة سيدة وفي هي لاناغاسيون كليماتيك، يعني علاش أنت بكري قلت لي على قيمة شنو لابوغ، شنو الدور، شنو الزيادة متاع الفن بالنسبة للتجربة هذه، هي أنه نخلق شباب وأصلا مشاركين حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعطيك الصحة، أنه قادر يوظف قدراته الحسية من أجل
0: الفنية. نعم.
1: فرد المناخ من أجل القيام بالناغاسيون كليماتيك هذه اللي باش تتجسم من بعد في معرض جهوي ساعة ورشات. عنا في مرحلة أولى ورشات جهوية في كل مدينة، ورشة متنقلة من مدينة إلى مدينة، الكيف ثم سوسة ثم جربة ثم تونس. ورشات تكوين في التصوير الفوتوغرافي باش يقوم بها مصور محترف مكون. ثم ورشات مرافقة زادة لمتابعتهم، احنا مش نعمل لهم تكوين ونسيبوهم، لا، احنا باش نرافقوهم ونتابعوا لك المنتوج الفني اللي باش يخرجوا به، باش نعلموهم ونحاولوا ان نوصلوا لهم كيفية التقييم نتاعو، كيفية تحسينه، باش نخرجوا في مرحلة ثالثة في كل جهة. عندنا 20 عندنا مجموعة من الصور اللي باش تأسس معرض جهوي في مدينة تمثل الجهة. إذا أقول باغ إكزومبل الكيف تمثل الإقليم واحد، سوسة تمثل الإقليم، جربة تمثل الإقليم خمسة، توزر تمثل الإقليم أربعة، وتونس في مرحلة أخيرة التي تمثل هذا الحس الترابي وهذه المشاركة، هذا الإبداع الترابي المشترك في معرض مفتوح للعموم. بالنسبة للمشاركين
0: نقطة
1: مهمة سيدة وفاء زادة، وهنا نستغل موجات الإذاعة الثقافية وموجات برنامج إدراك باش نستدعى جميع كل الشباب اللي مهتمين بالناحية البيئية، مهتم بالإشكالية، إشكالية المناخ، اللي عنده لا تونتاسيون ارتستيك والا لو بوتونسييل ارتستيك يحب يطوره، راهو بوزوغي لوكازيون باش يكون عندكم الفرصة باش تشاركوا معنا.
0: يعني هنا الجمعيات في مجال العلمي والفني، لأن فما هناك يعني جمعيات، حتى الجمعية الفوتوغرافية التونسية اللي زادة قاعدة تقوم يعني بهذا العمل، أكيد تنجم تكون مشاركة ضمن هذا المشروع، وجمعيات بيئية أيضا، وحتى اللي يسمو فينا المغروم نتصور
1: المغروم ينجم يشارك على خاطر احنا مش يكون عندنا شركاء أوبيراسيونيل عمليين، وعن طريق شركائنا الدعوة مفتوحة في كل مدينة وفي كل إقليم لكل كل الببليك. أيوة. الشباب خاصة من جنس الإناث ذوي الحاجيات الخصوصية أيضا، خاطر احنا ديما توجهنا راهو سي اون ديمارش انكلوزيف، تدمج جميع الفئات. ونعطيك كلمة أخيرة سيدة وفاء على شركائنا، المخاطر مهم، خاطر البرنامج ما ينجمش يكون قوي من غير الشركاء اللي باش يساهموا في هذا الانفراستركتور البنية التحتية العملية للمشروع. وهنا احنا شركائنا هما الجمعيات المحلية في كل إقليم، وعلى كل إقليم باش تكون عندنا جمعية شريكة مباشرة تقوم بتعبئة المشاركين والشباب والمتابعة بتنسيق معنا. ثم عندنا البلديات، لأن البلديات احنا نحب نوصلوا لهم كهما كمستغلين أو فاعلين أساسيين في استغلال الفضاء العام وفي تحسين صورة الفضاء العام وجودة الفضاء العام. عندنا دور الثقافة أيضا ودور الشباب بالنسبة للوقت الراهن، هذوما أهم الشركاء يعنى إذا، وهو ما يعكس إن شاء الله احنا توا نقولوا التمركز الجهوي متاعنا والترابي، التوجه الترابي للمشروع، وهو يمثل الحقيقة نقطة من نقاط القوة، وإن شاء الله يكون غدوة نقطة من نقاط الإشعاع الفني والتوعوي التربوي.
0: إن شاء الله موافقين، إن شاء الله أسماء الغربي عن جمعية آجيوس، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم.
1: شكرا
0: مرة أخرى. احنا مازلنا مواصلين، فاصل ونعود مع برنامج يوم الكيمياء بمدينة العلوم، خليكم معنا.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: إذن نرجع مع المواعيد القادمة ومع يوم الكيمياء بمدينة العلوم اللي باش ينتظم يوم 24 أكتوبر تقريبا، يبدأ 10 متاع الصباح. أكثر تفاصيل عن هذا البرنامج يحضر معنا السيد رياض العبدلي، رئيس مصلحة الفضاء الاستكشافات بمدينة العلوم. مرحبا بيك.
7: مرحبا، صباح النور ليك ولكل مستمعي ومستمعات الثقافية.
0: مرحبا بيك. الكيمياء وأهمية الكيمياء، إذن الفكرة الأساسية من هذه التظاهرة والبرنامج الكامل نعم معك سيرياض.
7: صحيح، تعرف مدينة العلوم في إطار نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لجميع الفئات العمرية بمختلف مستوياتهم، من أجل دعم القدرات العلمية والمعرفية وتعزيز الطاقات العلمية لكل المستويات.
0: نعم.
7: تنظم عدة أيام علمية في المجالات العلمية الكل، اليوم جاء الدور على الكيمياء. الكيمياء دورة هذه الدورة الثالثة.
0: أيوة.
7: اللي بش تكون إن شاء الله نهار 24 أكتوبر من 10 متاع الصباح تقريب للخمسة متاع العشية في مدينة العلوم وبالتحديد في فضاء الاستكشافات. عديد المختصين المؤطرين العلميين في اختصاص الكيمياء بش يكونوا حاضرين للزوار مع الزوار باش يقدموا برنامج نشوفوهم بعد. برنامج باش يكون ثري متنوع فيه كل شيء هي تفرهيده وتعلم
0: واستكشاف.
7: نعم. في فضاء الاستكشاف هذا كله باش يكون بالشراكه مع نادي الشبان الكيميائيين بكلية العلوم بتونس. مهم ياسر نشاركوا معنا الطلبة في يوم الكيمياء اللي باش يعطيونا رونق آخر. صحيح. في التجارب الفرجوية دونك. نعم. يكون عرض فما عروض فرجوية فما المسابقات فما الألعاب وفما الورشات التعليمية اللي باش يكونوا هذا نهار 24 أكتوبر.
0: نعم.
7: هو اليوم هذا
0: شو اللي يميز الدورة الثالثة وزاد أهمية إبراز هنا الدور الجوهري للكيمياء خاصة في تفسير الظواهر الحيوية وحل يعني معضلات كما البيئة والاقتصاد يعني هذا كل باش نلقاوه في هذا
7: وحياتنا اليومية
0: هي
7: نعم. الفيزياء والكيمياء
0: والرياضيات
7: والرياضيات لكن أكثر حاجة الفيزياء والكيمياء خاطر يفسرون حياتنا اليومية.
0: نعم.
7: ظواهر نعيشوهم نفهموهم سواء بالفيزياء ولا بالكيمياء. يقول القائل أعليش يوم الكيمياء خلينا في أكتوبر. هو تزامنا مع يوم أفوغادرو.
0: أيوة.
7: يوم أفوغادرو يصير نهار 23 أكتوبر.
0: أيوة.
7: نهار 23 أكتوبر شكونوا أفوغادرو شعمل في الكيمياء وشنية النقلة اللي عملها. 23 أكتوبر تنفهموها عليش. أفوغادرو عالم روسي كيميائي عمل نقلة كبيرة برشا في الكيمياء فما علاقة كبيرة بش نحلو قوس بش نحكيه شوية على رقم ولا عدد أفوغادرو. في الكيمياء من نجموش نعملو ونحسبو تجارب ودي رياكسيون شيميك ما نجموش نخدموهم بهبائات وذرات. علاش؟ خطر الهبأة الديبانسيون متاحة الحجم متاحة هي كروية الشكل.
0: أيوة.
7: لا نجمو نمسوها ولا نجمو نراوها.
0: أيوة.
7: معناتها كان ناخو مثال كان ناخو ذرة كربون نزيدها هبأة ثاني الأكسجين باش تعطيني هبأة ثاني أكسيد الكربون. ما نجمش نعمل تجربة ونحسبها بعدد الذرات.
0: ايوه كيفاش هنا باش
7: ما نجموش. دونك جي سي أفوغادرو خذا قال يلزم نخلقوا وحده كميه.
0: ايوه.
7: في الكيمياء اللي هي تتسمى العدد أفوغادرو. ش عمل؟ خذا 12 غرام من الكربون وقال في ال 12 غرام هذو قديش زعمه فما من ذره كربون.
0: ايوه.
7: حسب قديش فما من ذرة كربون في 12 غرام يلقى فما 6.023 10 قوة 23 معناتها 6 تزيدها 23 صفر مليارات مليارات المليارات.
0: مش خليني نحسب
7: ذرة كربون معناتها عدد كبير برش
0: عدد كبير.
7: هذي في قديش في 12
0: غرام
7: شو اللي يقول ما عادش نكتبوا 6.10 قوة 23 شو اللي نقوله ولينا نقوله 1 مول.
0: أيوة.
7: وهكي خلق وحدة جديدة في الكيمياء هي لامول ومن وقت ولينا ما عادش نحكيه بالذرة وبالهبأة.
0: أيوة.
7: وإلا نحكيه بالمول. وقتها. نعم. ولينا حسابنا في الكيمياء سهل برش ونجمو نعملو تجارب ودي رياكسون شيميك وحساب الكون نعتمد على المول.
0: نعم.
7: ومن غادي هذاك علاش صارت نقلة كبيرة في الكيمياء أترافير أفوغادرو.
0: نعم.
7: علاش 23
0: يعني
7: أكتوبر 10 قوة 23 دونك 23 خليناها العدد في النهارات والعشرة هو الشهر العاشر هذاك علاش نحتفلوا بأفوغادرو يوم 23 أكتوبر هذه. نعم. قوس باش السادة المستمعين يفهموا
0: ايش
7: معناتها المول. راي الكيمياء ما هي صعيبة ما هي صعيبة نجم نفسروها بلاش ورقة وبلاش ستيلو نجموا فسروها في دورنا في مدينة العلوم. احنا في مدينة العلوم ديما نحاولوا سواء في الرياضيات خاطر فما دي ماتير فما
0: معادلات هكا ديما موجودة
7: فما مواد أغلبية الصغار والكبار يحبوا يبعدوا عليها كيف ما الرياضيات كيما الكيمياء يحبوا يبعدوا عليها. لا رانا احنا عنا طرق مؤثرين علميين عندهم طرق سهلة نفسروا بها مفاهيم علمية ما غير ورقة ما غير ستيلو بالتجربة.
0: نعم. نجم تفهم التجربة هذه مهمة جدا يعني حتى تطبيق. نعم.
7: بالنسبة للبرنامج متاع نهار 24 أكتوبر 24 أكتوبر باش يكون برنامج الكل ورشات هي تجربة أيوة. جديدة
0: فما الكل التطبيق
7: الكل ورشات
0: أيوة.
7: ركزنا على التطبيق
0: أيوة. شنو باش يلقاو في
7: الورشات باش يمسوا الصغيرات متاع الابتدائي
0: أيوة.
7: متاع الاعدادي متاع الثانوي والطلب معناتها الفئات العمرية الكل في يوم الكيمياء باش يلقاو حظهم. دونك انا نقول زيارة العائلة لمدينة العلوم نهار 24 اكتوبر العائلة الكبر كلها بصغارها بكبارها باش يلقاو شنو يتفرج فما المسابقات
0: أيوة.
7: فما الالعاب أيوة. حتى للصغيرات جبنا لهم فما ورشة البيبوت
0: أي.
7: فهم هو روبو سيتجول في جدول العناصر الكيميائية وبه هو نتعرف على بعض العناصر الكيميائية كما الهيدروجين الفير الكويفر نتعرف عليهم ونعرف بعض الخصائص معناتها هو باش يلعب وفي نفس الوقت سيكتشف العناصر الكيميائية اللي يستعملها فين في حياته اليومية.
0: نعم.
7: كيف ما الأكسجين اللي يتنفسه الفليور اللي يلقاه في معجون الأسنان الفير الحديد النحاس في النلقاوة هذوما الكل سيكتشفهم الطفل وهو يلعب بك الروبو الصغير.
0: نعم.
7: من بين الورشات عنا ورشة من الذرة إلى المول دونك هذا الحساب وكل باش نوريو نعطيهم فكرة كيفاش نجمو نحسبو في الكيمياء. فما ورشة المحاليل محلول مائي كيفاش نقوي التركيز كيفاش نقص التركيز علاش احنا كيفاش ننظفوا كيفاش ناخذوا مواد تنظيف ناخذوا برشا ماء وناخذوا
0: شويه
7: مادة التركيز باش نقصوا التركيز كيفاش نجموا نعملوا عملية العكس نكبروا التركيز يلزمنا نغليوا الماء باش نبخروا الماء دونك يقوى التركيز هذوما الكل باش نوريوهم كيف عندنا خاصية الماء والهواء خاصيات كيميائية باش نعملوا مقارنة بين الحالة السائلة والحالة الغازية والخاصيات نتاعها الكيميائية. فما عنا مسابقة الكويس الزوار من خلال الهواتف الذكية نتاعهم باش نعطيو أسئلة ويجاوبونا مباشرة بالهواتف فما جوائز في هذا إلى جانب برشا ورشات باش يلقاوهم على ذمتهم باش يلقاو مؤثرين عندهم اختصاصات في الكيمياء خاصة
0: أيوة.
7: باش يوريوهم كيفاش نجموا نركبوا الهبائات لي فونكسيون شيميك هذوما باش يكتشفوهم. فما في الكيمياء تعرف فما الكول فما الاسيد فما ليزستير فما الالديد فما السيتون
0: كيفاش يستعملهم هذوما
7: كيفاش التركيب نتاعهم
0: واستعملاتهم
7: بالطبيعه
0: نعم.
7: وهذه فرصه باش الصغير ياخذ الهبائات ويركب اكل الاسيد كيفاش يركبوا التسميات نتاعهم نعرفوا اللي احنا التسميات في الكيمياء تسميات الانترناسيونال معناتها نعم. انت تكون في تونس ولا في امريكا ولا في فرنسا نسميه
0: نعم.
7: كيف
0: نعم.
7: شنو ما الطرق متاع التسمية هذوما الكل باش يلقاوهم في يوم الكيمياء. هذاك علاش قلت هو باش يكون يوم فرجوي في بالاساس طلبة كلية العلوم بتونس باش نخصصوا لهم مكان باش يعملوا تجارب فرجوية في الكيمياء والزوار يخدموا معاهم. مهم برشا راهو الصغير كي يلبس البلوزة البيضة وحتى الكبير ما تحتلوش فرصة باش يلبس البلوزة البيضة يهبط المخبر مدينة العلوم ويلبس البلوزة البيضة ويخدم على صغيره بالحق حاجة حلوة برشا ويفهم الحاجات اللي كان يتصورهم أصعب. هذو الكل في مشي القوام في فضل استكشافات نهار 24 يرجع. أكتوبر
0: نعم ويرجعك الشغف بالنسبة للطفل ولا للتلميذ ولا حتى للولي يعني أكيد يعني نحن هذية قريناه في المدارس وفي الليسيات، لكن بعد مع الاختصاص ومع مرور الزمن يمكن يعني ينسى شوية إذا ما اختصش يعني في المجال العلمي. زاد هنا نجمو نرجعوا معلوماتنا أيضا بالنسبة للطفل، يشوف يعني التجارب هذه ويشوف اللي بعده، يعني خاصة الطلبة هنا مشاركة الطلبة مهمة جدا، هنا الطفل يشوف المستقبل أيضا مهم جدا، هذه المسابقات اللي تخلي يعني الجانب التحفيزي عند الطفل، ويمكن يسأل أسئلة أخرى يعني، ويكون فما نقاش ويكون فما حوار هنا تبنيه زادة على الوعي النقدي عند الطفل.
7: وهبي على شنو نلوش؟ أنت قلت كلمة مهمة برشا اللي هي الاختصاص. راو في مدينة العلوم تعرف فما خمسة فضاءات في مدينة علوم إلى جانب القبة الفلكية، راو ينجم الصغير من مدينة العلوم يلوج ويبحث على الاختصاص اللي يلوج عليه اللي يحبه، فهمني اللي يميل له، كيف ما راو الكيمياء ولا الرياضيات ولا علم الفلك خاصة ولا علم الأحياء، هذوما الكل معناتها موجودين يوميا في مدينة العلوم.
0: هنا سؤالي، كي تقيموا يعني إقبال الشباب على يعني الورشات هذه والاختصاصات هذه والأنشطة العلمية والتكنولوجية يعني في الأواخر يعني الأوقات الأخيرة، كيفاش تقيموهم؟ فما إقبال، فما تزايد يعني على هذه الورشات؟ احنا شفنا فما يعني فما خاصة صحيح في العلوم الفلك يعني الفضاء صحيح
7: فما أما احنا نحبوا ما أكثر الحقيقة احنا نحبوا ما تعرف عليه هابش اقول لك عليش. اليوم تونس تفتخر بحاجة اللي عندها مدينة علوم بالحق، خاطر في افريقيا يعني. في افريقيا راي تونس ثاني دولة عندها مدينة علوم، فما زوز دول في افريقيا عندهم مدن علوم ما هيش موجودة. في اوروبا صحيح موجودين مدن العلوم، لكن في افريقيا تونس تفتخر اللي عندها مدينة علوم.
0: إذن احنا نحبوا
7: كمؤثرين علميين نحبوا تكون مدينة العلوم معبية بالشباب متاعها، خاطر موجودين مؤثرين علميين عندهم اختصاصات متعدة، نحبوا اكل الباجاج سيانتيفيك اللي عنا نوصلوا لشبابنا، فهمني؟ ومن غاديك راهو نزيد نعاود الاختصاص متاع الصغار راهو ينجم ينطلق من مدينة العلوم.
0: من مدينة
7: صحيح. العلوم خاطر تلقى عنا جميع الاختصاصات تقريب العلمية، جميع الاختصاصات العلمية، والصغير يلوج شنية المادة اللي هو يرتاح لها أكثر. راو مش بالضرورة في عام ما نجحتش مثال في دفوار في الرياضيات تقول لي الرياضيات صعيبة وما نجموش نخدمها. لا. وهذاك علاش الهدف متاع الأيام العلمية هذه. أيام العلمية هذه هي أول حاجة تقريب المادة للزوار متاع مدينة العلوم. نذكروا للي يوم الكيمياء باش يكون نهار 24 أكتوبر من 10 متاع الصباح تقريب للخمسة متاع العشية في فضاء الاستكشافات في مدينة العلوم.
0: شكرا لك سي رياض العبدلي رئيس مصلحة فضاء الاستكشافات بمدينة العلوم. وإحنا هكا وصلنا نهاية حصتنا من برنامج إدراك، نقول متابعة طيبة لبقية برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، مع تحيات في الجانب التقني والصوت معنا كان أنيس الحميدي، وفي الإخراج الرقمي مريم الناوة. من أمام الميكرو كانت معكم وفاء بركة الدردوري، إلى اللقاء.
3: إدراك العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
8: إدراك
3: نافذة على جوهر الأشياء.
8: إدراك
3: مع وفاء بركة.
9: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
10: فرقة الإذاعة التونسية
11: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
10: تأليف الحكيم،
9: سينما
12: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي،
9: موسيقى وحوارات
13: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
14: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
15: Bien. Moteur. Action.
14: حديث السينما.
16: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
17: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966
18: احنا شادينا صحيح مش تعمل لسات بيك كل شيء.
19: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج عيش فيها أميرة، قاوموا العدو مادام عندنا قوة، ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
20: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد
21: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كتيرة وملاش أي معنى.
22: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
23: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
24: حديث السينما مع وصال الكسراوي.
25: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إذن حلقة جديدة من برنامج حديث السينما، نحكي فيه على زوز تظاهرات سينمائية وكبناها ميدانيا، نحكي عليها بأكثر تفاصيل بعد الفاصل الغنائي.

0: رجعنا لكم من جديد في برنامج حديث السينما. تحية لزميلتي في الإخراج إيمان سليماني ويسال الكسراوي في الإعداد والتقديم. إذن نحكي على فعالية الدورة 14 من مهرجان أفلام تونسية قصيرة المعروف بالمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف اللي دام 4 أيام في سينما أفريكا. ضمنت هذه الدورة الاحتفالية برنامج من العروض، اللقاءات السينمائية وفقرات مخصصة للاحتفاء بالفيلم التونسي القصير، تجارب مخرجية في موعد يجمع مهني السينما والمهتمين بالفن السابع. تم الإعلان عن برنامج الدورة خلال لقاء تقديمي خصص للكشف عن أبرز الفقرات والمواعيد والعروض، مع التأكيد على مواصلة دعم الفيلم القصير وإبراز التجارب السينمائية التونسية. تحاورنا مع مديرة المهرجان أنس كمون، رئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، وهي مديرة الدورة، على هامش الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس الجمعية. كنت تعطينا فكرة على التحذيرات، التعب اللي تعبتوا، الظاهر اللي فما مجهود، معناتها فما شباب زاد شاركوا معناتها في الجمعية، دونك نحبوا ناخذ فكرة على التظاهرة والافتتاح اليوم.
1: أي جمعية قاعدة تاخذ في منعرج بفضل وجود عناصر شابة، وهذا يعمل إكيليبغ حلو برشا في الجمعية، خاطر فما ناس الجمعية ساعة سنة تقفل 40 سنة، فما فيها ناس عمرهم ما غادروها وأوفي إليها، وفما ناس شافوا الوفاء هذاك وأمنوا به وانخرطوا في الجمعية. دونك حاجة ياسر حلوة قاعدة تصير، المجهود الكل مخلوف والتعب الكل اللي تنسي وقت اللي تلقى سالة معبية، وقت اللي تلقى سالة متأثرة وفاء لأعمال سينمائية أصحابها غادرونا. نحن اخترنا أن نبدأ المهرجان تاعنا بالأفلام القديمة والمهمة، خاطر ان جينيرال نبداو ديما المهرجانات بالافلام الجديده، دونك حبينا خلطنا شويه ما بين الكلاسيكيات التونسيه والافلام الجديده اللي في المسابقه. اليوم شفنا فيلم المحمديه لحمد بنيس، وفيلم قطار لتوفيق الباهي، وفيلم فضل الجزيري الشغل لفاتن الجزيري. دونك خلطه كيما الخلطه نتاع الجمعيه نتاعنا، معناتها ما بين الجديد والقديم.
0: شفنا تكريم زاده للشخصيات اللي غادرونا، معناتها ومضات عملتوهم بالذمة، وفيديوهات وصوت زادة محليه اللي كان يقدم في الشخصيات هذوما اللي غادرونا وخسرتهم الساحة السينمائية.
1: أي نحن كيف ما قلت من بكري، الفيديوهات اللي شفناهم هي أفلام صغيرة، هما سي دي بورتري دي رياليزاتور، خدمناهم الكل مع بعضنا في الجمعية، معناتها عملنا ورشات لكتابة البورتريهات هذوما،
0: خذيتوا تصريحات من بعض وسائل الإعلام،
1: خذينا شوية تصريحات، وأما شغطو عملنا بحوث، معناها باش لقينا الماتير هذية اللي مش سهل باش تلقى. ولا سيدي بورتخي، سيدي بورتخي دوكيمنتير، ومع أعضاء الجمعية هما اللي عملوا الفيديوهات هذوما. أعلننا على الزوز مسابقات، أعلننا افتتاح المهرجان، عنا كيف ما قلت لك زوز مسابقات 16 فيلم شوفوا ما بين نهار جمعة ونهار السبت. عنا مقالات نقدية، عنا زوز ندوات، واحدة تعنى بالأجناس السينمائية في الفيلم القصير التونسي خاصة دونك بعد 2011، وعندنا ندوة أخرى 40 سنة من النقد السينمائي في تونس، على خاطر الجمعية كيف ما قلت لك تغلق 40 سنة العام هذية. وعنا زيدا زوز ورشات مهمين برشا، واحد مع هادي خليل في الوساطة السينمائية، واحد مع طاهر شيخاوي في الكتابة النقدية. وهما زوز زيدا، معناتها هادي خليل هو عضو شرفي للجمعية، وطاهر شيخاوي كان من مؤسسين الجمعية هذية. الهدف متاعنا أن نسترجعوا الناس اللي كانوا، نرجعوا الناس اللي كانوا مروا بالجمعية ويلتفوا حولنا من أجل التكوين.
0: شنو اللي يتميز على الدورات السابقة في الدورة 14؟
1: أنا حاضرة في الدورة اللي فاتت، ما حضرتش في الدورات الأخرين. هو المهرجان قعد 6 سنين منقطع، رجعناه عم ناول تزامن مع عشرينية المهرجان، خاطر هو تأسس في 2005، عم ناول 2025، دونك اختنمنا فرصة العشرينية باش نرجعوه كيما نحبوا نرجعوا الحاجات اللي ضاعت ولا اندثرت بالوقت. لعدة أسباب معناتها مادية وبيئية وحسيلو. دونك رجعنا المهرجان عمناو اللي كانت خطوة أولى باش رسخنا وكان إعادة تأسيس روا كأنه تأسيس معناتها كي ترجع حاجة ممكن ساعات كي تأسس حاجة
2: مش بالسهل.
1: أي ست سنين ممكن ساعات كي تأسس حاجة أسهل من أنك تعاود أي من 2018 أي فوالا ورجع عمناو والسنة حبينا نخدموا على الإشكاليات اللي موجودة خاصة في الفيلم القصير. عمناو اللي خدمنا على الادابتاسيون متاع الأقصوصة التونسية للفيلم القصير التونسي وسنة حبينا نخدموا على الأجناس السينمائية اللي نحن لاحظنا اللي هي بدأت توجد في الفيلم القصير من 2011. دونك نحبوا نحكيوا على حاجات تخص الفيلم القصير. أما الجمعية مهيش مقتصرة كان على الموضوع هذية, نحن نخدموا زادة على السينما العربية. نحن قريب نخرجوا كتاب درار السينما العربية إن شاء الله ونخدموا على الوثائقي الوثائقيات. نحن نساندوا الأفلام اللي ما تتراش برشا, هذايا دورنا باش نظام ولا نحملوا ولا امبورت لو سينما تونيزيان سورتو ونكتبوا على دونك الكلاسيكيات ونكتبوا زاد على الافلام الجديده اللي قاعده تخرج.
0: من بين افراد لجنه تحكيم المخرج محمد بحجر الذي يعتبر المهرجان ارتقى في المستوى وتطور.
2: المره هذه الدوره 14 شنو اللي حسيته مختلف من خلال الافتتاح؟ مانيش نحكيو على الورشات ولكن نحكيو على الافتتاح على الأقل.
3: احنا سنة استمتعنا, حبينا نعملو جو. يظهر لي زاد المهرجان عمل قفزة ملي مهرجان فقير ومتواضع ويحترم التواضع متاعو. سنة عملنا شوية جرأنا نطلعوا شوية في المستوى وعملنا افتتاح فيه ميزون سين ومسرحية صغيرة وسبكتاكل صغير وعملنا
2: احترمتوا شخصيات غدرونا
3: مقبل معناها خدمنا على تيم لو تيم متاع لو سينما دو جونغ ودونك عملنا ناتولي دو ماكياج دو كوستوم. شفتوا الشخصيات جاءوا شويه لاليان وال وتيور ان سيري وال والبيرسوناج اللي من ساينس فيكسيون وكل هذا معناها هو التام خاطر هو التام تاع الندوات نتاعنا هو السينما النوع في السينما الجنس السينمائيه وسينما المؤلف وبلاصتها في تونس وفي مواجهه النقد السينمائي. على خاطر في تونس فما برشا دي جون اللي حبوا يعملوا لو سينما دو جونر واللي هو مش معناها تقليدنا في تونس. احنا سينما في تونس تولد سينما مؤلف وتو ثم مخرجين اللي هما شبان اللي هما قاعدين يحاولوا يعملوا في الجنس الاجناس السينمائيه مختلفه وهذا معناها ستون من تو نحاولوا نشوفوا شنو باش تعطي الموجة هذه جديدة متاع ولادة الأجناس السينمائية في تونس.
2: وقت اللي نحكيه شوي على السرديات ما بعد 2011 والعمل متاع الجمعية والسينما بعد 2011, محمد بحجر من خلال تجربتك لعقود ولسنوات في العمل السينمائي شو تنجم تحكي على ما بعد 2011؟
3: هذه بعد ما بين 2011 رو ما صارش كونستا ديفينيتيف. أنا توا في الجمعية نخدموا على دليل اللي هو يجمع الأفلام لكور متراج الكل من 2011 ما بعد الثورة واللي هو ان فيت ما هل الدليل هذا مش موجود في حتى بلاصة. معناها انت توا تمشي تحل الانترنت ولا تمشي تلوج ما تلقاش في نفس المكان الأفلام اللي خرجوا كل من 2011 مفرتين وما فماش معناها رؤية خاصة أو صار عمل أنه نشوفوا الموجة في العشرية هذيك شنو وين مشيت وين توجهت اتسيتيرا. دونك الخدمة هذه احنا توا بدينا. دونك الدليل هذا احنا توا قاعدين نخدموا
2: ديما تخزروا بالرؤية النقدية ما تحبوا تشوفوا التوجهات الأفكار.
3: نحبوا نشوفوا ثم شو ثم في النقد ثم زوز مستويات, ثم النقد متاع الفيلم كل فيلم بمفرده وفما نقد وثم رؤية الموجات
2: العام
3: معناها يا اما في العشريه يا اما تغزر بالزمن ولا تغزر بالشباب بالعمر دونك احنا توا شنو عندنا السينما مثلا دو جونر اللي هو بدا ديجا من عوام 2000 والمخرجين اللي بداوا بالسينما جونر توا ولاو يعملوا في الافلام الطويله ويندرى اسكو هزوا معهم الغرام هذاك الاولاني المهجه الاولى هذيك ولا ما هزوش. هذا هو سؤال يعني هو راهو توا احنا قاعدين نبربش ونخربش.
2: هو فما مشكله اللي حكيتوا عليها قبل في تظاهرة 5 بالنسبة للأفلام القصيرة على مستوى الترويج، ما فما برشا أعمال ممتازة، فما برشا أعمال تتعدى في مهرجانات وإلا في إطار معناتها مش كبير برشا، ولكن ما هيش منفتحة للناس الكل باش يشوفوها، فماش إمكانية للجمهور باش يتفرج عليها، رغم أنها معناتها أفلام قصيرة فيها مجهود، فيها أفكار باية، أحيانا فيها زيادة حتى نجوم معناتها في السينما. ف شنو التصور، شنو الرؤية اللي تحاولوا انكم تكرسوها باش تتشاف هالأفلام القصيرة، لانه ماهيش قاعدة تشاف كيما يلزم.
3: شو احنا نحبوا السينما مش كان الأفلام، نحبوا السينما والصناعة متاعها وعرضها والتجربة هذيك تجربة 5 على 5، هما 5 أفلام في 5 أيام. دونك التجربة هذيك هي تجربة عندها علاقة بعملها حبيب ترابلسي، هو عضو في الجمعية، وهو عمل هاي دراسة باش نشوفوا أبو بري هل الفيلم القصير عنده جمهور ومطلوب في السوق، ينجم يكون اسكو ينجم يكون يتسوق،
2: اسكو ينجم
3: يتروج. دونك عملنا البرنامج خمسة أفلام في 5 أيام في 5 قاعات في تونس وفي ما بين تونس وبين زرت. وعملنا دي كاستيونير وخرجنا ببحث.
2: فكر لي انا جاوبت عليها ما نعرفش النتيجه، اعطيني النتيجه.
3: موجود البحث نجم.
2: اي شنو السنتيز اللي خرجتوا به والكونكلوجن؟
3: السنتيز اللي هو بحق صعيب، معناها ماهوش معناها التجارب اللي تعملت وفشلت ما فشلتش بوغيان، على خاطر بالحق ثم مشكله تبقى ما نجمش. البحث يقول اللي ما تنجمش تدفن المشروع وتقول راهو الفيلم القصير نهائيا ما عندوش سوق، خلينا زاد تبقى ثم مساله تسويقيه اللي حتى احنا في التجربه نتاعنا ما عندناش القدره ان تعمل تسويق لدرجه انه
2: زعم التقصير من المخرجين ولا من المنتجين ولا من المنظومه بكلها ولا من شكون بالضبط؟
3: لا لا هي 100 مترابطه ويلزم الناس تخدم مع بعضها باش معناها كل واحد يتهم في الاخر ما عنده حتى معنى. هي خدمه جماعيه ويلزم الناس كل يتوافقوا على الهدف موحد ويخدموا عليه باش ينجحوا السينما، ماهيش حاره حروب فرديه.
2: ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله.
3: ميرسي بوكو.
2: كل عام تكون فما دوره جديده للافلام. كيف من المخرجين اللي يشاركوا في المسابقه الرسميه سليم بالهيبه اللي الشخصيه الرئيسيه للفيلم نتاعو اللي جسدها عزيز رمزي في الفيلم يوم شبه عادي تحصل على جائزه افضل ممثل. سليم بالهيبة مخرج تونسي موجود في دورة 14 لمهرجان أفلام تونس تونسية قصيرة، دونك حبينا من خلال مواكبتك للافتتاح ومن خلال حضورك وأيضا مشاركتك في المسابقة الرسمية اللي معناتها نعرفه مليح أنه المهرجان هذايا قعد 6 سنوات معناتها منقطع، والجمعية التونسية للنهوض بنقد السينمائي عملت مجهود، شفنا برش حاجات في الافتتاح معناتها اليوم حسنا فما اجتهاد تكريم للناس غادرونا في عالم السينما، شفنا أفلام مع عروض لأفلام قديمة شوية. شنو رأيك في المهرجان في الدورة هذية، وهل أنك تحس أنه فما اختلاف مقارنة بالدورات اللي فاتت؟
4: هو كل حدث يلم سينما يلم السينمائيين، كل تظاهرة سينمائية من نجمه كان نرحبوا بها، خاصة أنه المهرجان هذية تحضن جمعية يعني جمعية محترمة، هي جمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، فيها أقلام معناها متميزة، فيها نقاد، فيها دكاترة، فيها خيرة الناس اللي تهتم بالسينما. دونك أعتبر أنا محظوظ أنه الفيلم بشي يتبث معنا ضمن المسابقة الرسمية تونس تو كور. المسابقة في حد ذاتها بالنسبة لي مش هدف معناها، لكن انه التتويج ولا لا، انه نعرض الافلام، انه نلتقي بالنقاد، انه نلتقي بالجمهور، انه تكون فما معناها حوارات، تكون نقاشات حول الافلام. هذه اعتبرها نقطة مهمة، لخاطر الفيلم يكتمل السيكل دو في نتاعو في الحلقة الأخيرة اللي هي الالتقاء بالجمهور والحوار والنقاش والكتابة حول الفيلم. يعني الحلقة هذه اللي كانت تقعد ناقصة، اعتبر العملية السينمائية تقعد يعني مبتورة، مش فقط انك تصور فيلم ولا تخرج ولا وتكتفي بهذا معناها. فوالا هذه
2: فرصة ايضا لعرض الافلام القصيرة، مع اللي نعرفه مليح انه فما مشكل في الافلام القصيرة على مستوى التسويق والترويج والعروض نتاعها، بنشوفوها كان في المهرجانات مش كيما الافلام الطويلة اللي عندها حظوظ اكثر
4: طبعا. وزاد المهرجانات هي بيدها قليلة، معناها ما فماش برشا مهرجانات اللي يلقى فيها الفيلم القصير الفرصة. هو حتى الفيلم الطويل معناها، حتى احنا نشوفه تو مثلا في جي سي سي، عدد المقاعد خلينا نقوله اللي مخصصة للفيلم التونسي هي 3 أفلام فقط يعني، وفي العام ساعات فما في العام يتم إنتاج 7 أو 8 أفلام، فيقعدوا المخرجين والمنجين معناها بغصتهم، معناها الفيلم ما يلقاش الفرصة باش يلتقي، خاطر تحب ولا تكره مهرجان قرطاج هو فرصة ممتازة، يكون الجمهور حاضر، القاعة تكون ممتلئة. خارج مهرجان قرطاج يعني تولي القاعات فما صعوبة. توا ولات فما بديل آخر أو طريق آخر خلينا نقوله، مش بديل، هو السينما التجارية. ما هي السينما التجارية؟ ما ولو أني أنا نشتغل أكثر في سيما المؤلف، لكن من نجم كان رحب بهذه، خاطر نجم تعمل مصالحة مع الجمهور، ترجع حركية. الجمهور تخلي تعمل حركية، ترجع الجمهور للقاعات، تخلي القاعات تعيش، تخلي الموزعين يعيشوا، تخلي التقنيين يشتغلوا على طول السنة، باش نجموا في وسط هذا نعملوا الفيلم اللي عنده مشروع ثقافي ويحمل رؤية، فهمتني، رؤية مؤلف، فهمتني، في وسط هذايا باش نجم نحافظوا عليه، سينو هو بيدو يولي يندثر الفيلم على السينما المؤلف تولي تندثر. فوالا،
2: شكرا لك، يعطيك الصحة.
0: وتم اختتام هذه الدورة نهار 4 أكتوبر 2016 الدورة 14 بمركز أفريكا للفنون بمشاركة 16 فيلم تونسي قصير بين روائي ووثائقي وتحريك، وتزامنت الدورة مع 40ات الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، وتم تسليط الضوء على الراحلين من السينمائيين، خاصة تقديم كراس الفيلم القصير التونسي ما بعد 2011 سرديات جيل يتحرك، وتكريم عدد من السينمائيين اللي غادرونا واللي توفوا، إلى جانب ندوة حول 40 سنة من النقد السينمائي.
5: حديث السينما.
6: سينيوري e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
7: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966
8: احنا شادينا صحيح باش تعمل الاستاد بيك كل شيء.
9: انا سوفوني بلادي قرطاج.
0: التظاهرة الثانية اللي مشينا واكبناها كانت في الحمامات في مهرجان بعيوني، هنا مهرجان سينمائي نسائي يسلط الضوء على إبداعات المخرجات والسينمائيات العربيات، ويطرح من خلال الأفلام القصيرة المرأة والمجتمع والهوية. دورة 7 كانت بين العروض السينمائية نقاشات ورشات تكوين اهتمام بموضوعات راهنة مثل الذكاء الاصطناعي وتمثيل المرأة في الصورة السينمائية، وشعار الدورة إيه فيه أمل، وهو عنوان أغنية فيروز على دور السينما كمساحة للتعبير والأمل والتغيير. في هذه الدورة تنقلنا للحمامات، صاحبنا الدورة 7 للمهرجان لفيلم المرأة بعيونهن في فضاء حمامات فن وثقافة. الدورة كيف العادة تنتصر لقضايا السينما النسائية والمرأة العربية. صابر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما المنظمة للدورة السابعة لمهرجان فيلم المرأة بعيونهن. حكينا على الدورة السابعة، سبعة دورات، يعني فما نجاحات، يعني فما ديزيكو دي فيدباك، وفي كل دورة نتصور أنه فما مجهود كبير للحفاظ على سمعة هذا المهرجان اللي يستضيف معناتها مهنيين من قطاع السينما من داخل

0: نعتقد أنه الأمل هو اختيار وهو مسؤولية. يعني أنا ديسيدي قررنا أنه يكون في أمل.
1: إحنا
0: احنا اللي قررنا اكيد فما امل. ماذا قلنا احنا في امل، احنا قررنا باش يكون في امل بالنسبه لنا احنا على الاقل.
1: امل في شنو؟
0: امل في شنو؟ هو نفس السؤال يعني تقريبا يسال معنا كل الناس تسال امل في شنو. امل في كل شيء الساعه باش نكونوا واضحين، هذا في العام، ولكن في الخاص امل في السينما، امل في سينما المراه، امل في صوره المراه، في عيون المراه اللي ترابيهم، دور المراه في السينما. وذاك علاش احنا نشوفوا في صانعات السينما الشابات اللي يجيوا واللي حيعملوا افلامهم الاولى. يعني احنا نستقبلوهم الدول العربيه كلها، عندنا من تونس، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، من لبنان، من سوريا، من مصر، من الاردن. عندنا ايضا هذوما في الافلام المسابقه الرسميه، عندنا ورشه الكتابه يشاركوا فيها ايضا زاد مشاركات يعني من الدول العربيه، وسنه سجلنا حضور لاول مره من اليمن. يعني عندنا زوج يمنيات سنه حاضرين معنا، اللي هو انجاز يتسمى ان نستقبلوا شكون من اليمن. نعرف طبيعه البلاد غاديك توا سورتو كيفاش. ايضا فما لي سيكسيون باراليل، العروض الخاصه في عرض فيلم بابا والقدافي للمخرجة جيان الكيخي اللي هي في بارتي دو جوري، معنا عضو لجنة التحكيم، باش يكون عرض خاص فيلم متاعها. في عرض لشركة المهرجان، نحن ما عادش نحكيو على اوماج، نحكيو على انفيتي كومبليس كما عملنا مع سلمى بكار السنة. قررنا باش تكون السيدة هيني سرور، المخرجة هيني سرور اللي حاضرة معانا وكنا كرمناها في حفل الافتتاح منذ دقائق. فباش نعرضوا أيضا أفلامها، فما فيلم ساعة التحرير دقت، وفيلم ليلى والذئاب، والفيلم القصير اللي عديناه تو في حفل الافتتاح.
1: نوع من المقاومة وتركيز على المقاومة ربما بمنظور المرأة في سياق عالمي
0: أكيد
1: متحرك.
0: أكيد هي المقاومة دائما موجودة، معناها توتي ريزيستونس، توتي ريزيستونس معناها من أي منظور باش ياخذوا المقاومة دائما موجودة. مقاومة ضد ظروف المرأة في مجال السينما، مكانة المرأة في مجال السينما، لي بورسنتاج اللي نحكيو عليهم ولي شيفخ اللي موجودين، اللي مكانة كو سوا قدام الكاميرا أو خلف الكاميرا يعني ماهوش أوسي امبورتون كو لا بلاس دو لوم. معناها جينيرالمون معناها سي دون معناها اون فام دون ان موند دوم، في عالم رجالي معناه وعالم ذكوري. فالمقاومة أكيد باش تكون موجودة بالأفلام وبنظرة المرأة للأفلام. وإحنا وأنا واحد الناس ديما نقول أنه الفستيفال بلوتو فيمينا كو فيمينيست. علاش؟ خاطر حتى مواضيع الأفلام اللي تتناولها، يعني المواضيع اللي تتناولها أفلام المرأة مش بالضرورة تحكي على المرأة، لانه مش حكر على الرجال فقط، مش حكي على المواضيع الكل. يعني مش المراه مطالبه باش تحكي كان على مواضيع المراه فقط، المراه باش تحكي على اي موضوع، على اي قضيه تحب تعالجها. وذاك علاش احنا معناها ما نربطوش موضوع الفيلم، بل بالعكس ما عندنا حتى ليميت، معناها ما عندنا حتى تحديد للمواضيع اللي نختاروها في الافلام هذه. سيليكسيون سير على لوفر ارتستيك، العمل الفني يرتقي او لا يرتقي فقط. حبيت نقول زاد اللي فما دوتخو سيكسيون، فما برامج اخرى في البرنامج، كيما مثلا ورشه دقيقه ضوء، ورشه دقيقه ضوء اللي هي موجهه للشباب من 16 سنه فما فوق، واللي تاسسها السيده ايناس الحراثي والسيده سحر بكبراهم، الاساتذه يعني زملائي في اكاديميه الفنون بقرطاج اللي هي شريك المهرجان. فهذه يعني كيفية تصوير الفيلم بالهاتف الجوال بالبورتابل بالسمارت فون. أيضا فما عرض غزاويات اللي هو سيري دو كوميتراج صوروا في غزة، وهما أربع مخرجات يعني من غزة صوروا، مش مجرد نقل بالبورتابل كما اللي قاعدين نشوفوا فيه يعني على لي ريزو سوسيو، لا هما افلام يعني فيك فما كتابه، فما تريتمون، فما سيناريو، فما توت ان ترافاي، خدمه احترافيه باقل امكانيات ممكن. يعني حتى اللي يصوروا بالبورتابل يصوروا افيك اون غروند سونسيبيليتي، خاصه معناها نحكيو على برشا سونسيبيليتي في الافلام هذيا.
1: حامل لقضيه ومقاومه.
0: بيان سور مقاومه، دونك غزاويات ايضا هو موجود في البرنامج. ولهنا نحب نشكر اصدقائنا وشركائنا فيلم لا بالستاين اللي عطاونا حقوق الافلام هذيا باش نعديوها. يعني ولا تقريبا هذه كل فقرات المهرجان. حاب نشكر السيده سامي عمامي اللي تشرف على ورشه الكتابه اللي انطلقت قبل حتى ما يبدا المهرجان، يعني منذ يومين.

0: ينطلقوا هما في العمل نتاعهم، لأن ورش الكتابة تطلب أكثر وقت، فديجا تقدموا في الأشغال نتاعهم ويعطيهم الصحة الناس الكل.
1: إن شاء الله بالتوفيق، شكرا ليك، وفي الدورة الثامنة والتاسعة والعاشرة وبمزيد من التألق.
2: حديث السينما.
1: مانيل سويسي مديرة المهرجان، حدثنا على الدورة هذه وعلى تحضيرات، قديش قعدتوا تحضروا اليوم؟ معناتها العدد نتاع الحضور تسمى محترم جدا، معناتها شنو نجموا نحكيوا على هذه الدورة؟
3: الدورة السابعة من مهرجان بعيوني هن، هو أكيد جاب بعد هكا شوية خدمة، معناتها احنا بدينا نخدموا تقريبا بعد الدورة اللي فاتت، بدينا نركزوا على الأدين نتاع المهرجان، معناها هو بالنسبة لنا مهرجان منصة لعروض الأفلام النساء، لتمكين النساء عبر الورشات، عبر الإقامة الفنية كتابة السيناريو، وأيضا للذاكرة، على خاطر احنا كل مرة تكون عندنا موعد مع مخرجة هي معناتها نكرموها في المهرجان عن طريق عرض أفلامها وعن طريق زيادة ماستر كلاس معها.
1: كيفاش خدمتوا اليوم؟ الافتتاح كيفاش حضرتوا له؟ الفريق، التقسيم تاع العمل، الدعوات، شكون ضيوف المهرجان من داخل تونس ومن خارجها؟
3: فعلا عندنا برشا ضيوف من برا تونس، تقريبا حكيت 29 او 30 ضيف، اغلبيتهم نساء مخرجات. في الاقامه الفنيه فما 12 مخرجه، واحده بركه تونسيه، جاوا الكل وبداوا نهار 1 اكتوبر يخدموا. كيف كيف الافلام فما برشا مخرجات جاونا من دول مختلفة، لجنة التحكيم يسري نصر الله من مصر، جهين الكيخية من ليبيا، خولة أسباب بن عمر من المغرب، دونك برشا ضيوف، وطبيعة التوانسة وولادنا أولاد الجامعة التونسية نوادي السينما، كلهم موجودين لهنا.
1: المسابقات؟
3: مسابقة واحدة للأفلام، الأفلام كلها أفلام قصيرة، ومعتها فيها الروائي، فيها الدوكيومنتير، فيها أنواع مختلفة.
1: حددتوا ديم للسنان؟
3: لا ما فماش
1: فما حاجة معينة تخدموا عليها؟
3: لا احنا نخليو كل عام المواضيع معناتها مفتوحة على الناس الكل، فقط عملنا سلوغان سنان اللي هو سميناه ايه في أمل لك.
1: فما أمل؟
3: أكيد فما أمل، ما لا لا. إن
1: شاء الله بالتوفيق.
3: عايشك عايشك.
2: حديث السينما. سينيوري
1: إبراهيم الطيف المخرج المعروف موجود اليوم في الدورة السابعة لمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن. وجودك اليوم كمشرف على مشروع وورشة، حكينا شوية على المشاهدة.
4: والله أنا موجود مش في الدورة هذه فقط، كنت في الدورة الفارتة كذلك بنفس المشروع في بداية ولادة هذا المشروع الجديد، في ولكن موجود أساساً كابن الجامعة التونسية نوادي السينما، وين تكوننا فيها، وين حتى لنا مدرسة السينما كما قال يسري نصران الذي مدرس السينما، وتعلمنا بالفرجة بنوادي السينما، فأنا مدين إلى هذه الجامعة وحاضر لي كل ما معناها يفهم أبلموا، كل ما يعيتوني على حاجة. أنا موجود على وجهتين، على الندوة متاع غدوة أين المرأة، في هل الذكاء الاصطناعي يعرف المرأة؟ وهذا موضوع مهم جدا فيما يخص الجندر ويخص علاقة اليوم الذكاء الاصطناعي بما وعلاقته بالمرأة بصفة خاصة، دونك فعندي
1: علاقته زادة بالسينما بصفة عامة، تأثيره على السينما،
4: السينما بصفة عامة
1: وحتى تخوفي.
4: ولكن النقطة هذه مهم جدا، لأنه اليوم كثرة الندوات على الذكاء الاصطناعي وخصوصية المهرجان أنه يمشي إلى هذا الجندر، ومعناها لتحليل خلفيات الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع. وعندي تأطير لورشة دوم 4 أيام اسمها بيتشينج لاب، وإعانة المخرجات العربيات الشابات اللي قادمين بمشروع باش يكونوا ملف ينجموا يخرجوا به من هوني من نابل والحمامات، معناها بعيونهن، على مستوى انهم يفون شيرشي دي فون، معناها باش يلقاو التمويلات ولكن التمويلات اليوم صعبه جدا، فاحنا باش نحاولوا ان نفكوا الاماكن الموجوده فيها التمويلات للنساء وللافلام القصيره اللي هي موجوده بكثره وبقله، ولكن فما خصوصيه
1: هنا الصنعه هذا والخبره نتاعك ابراهيم الطيف
4: الخبره
1: نجم تعاونهم
4: ولا الخبره هذه باش نعاونهم على اعاده ولا اعاده تنظيم الملف نتاعهم وخاصه زاد اليوم مع الذكاء الاصطناعي والكل كيف يمكن ان يفوت جوي وسي التفادي معناها لانه في عديد من اليوم في عديد من لي فون هذوما معناها الصناديق يفون تري اتونسيون على حكايه الذكاء الاصطناعي وتكوين ملف من الذكاء عن طريق الذكاء الاصطناعي مع اعاده كتابه السينوبسيس واللوج لاين نتاعهم حتى يكون الملف معناها معمول
1: تو احنا حلينا قوس نتاع الذكاء الاصطناعي ونحكيو على السينما في عديد الأحيان المهنيين متاع السينما متخوفين من الذكاء الاصطناعي وفما حتى النقد للذكاء الاصطناعي يقولك مثلا السنة الدورة متاع الفيفاك اللي تعدت في قليبيا قالك برشا سيناريوهات تكتبت بالذكاء الاصطناعي فمش روح فمش اجتهاد حاجات تشبه لبعضها شنو تأثير الذكاء الاصطناعي على السينما؟
4: هذيك المشكل لأنه هو كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي أنت اليوم تشوف البوليميك الموجودة في فرنسا حول كتاب مرشح لجائزة غونكور وكيف وقع حذفه من جائزة غونكور بعد ما تحصل على جائزة الفناك هو فيلم من اي تي لمهاجر من اي تي عايش في كندا وحكى على التجربة متاعه متاع الهجرة فما صراع كبير حول كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي بين رافض وقابل لهذا ولكن تبقى ديما العملية
1: انت ابراهيم الطيب شنو رايك في الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السينما بصفة عامة هل انك مع استعماله والذكاء في استعماله وخصوصية كتابة البرومبت وإلا ضد الذكاء الاصطناعي تفضل انه يكون فما الذكاء البشري واللمسة متاع المخرج
4: اليوم مثلا في نحكي في تحضير الفيلم في السينما الذكاء الاصطناعي نجم يربح كثير من الوقت في من ناحية الانتاجية يعني في البريباراسيون متاع الفيلم ولكن ما نجمش يكتب لك سيناريو وما فماش لو سنتيمون اليوم كذا كان نحكيه على موضوع المرأة والذكاء الاصطناعي موضوع مهم اسكو باش نلقاو لا سونسيبيليتي دو سيت فام من خلال ما هو موجود ككتابات لانه الذكاء الاصطناعي ما يفرقش ما بين عندي ما نقول لك لانه المرأة والرجل ولكن كثير من اللي يستعملوا اليوم الذكاء الاصطناعي لحل بعض المشاكل المشاكل العائليه وعديد من المشاكل فكيفيه شنو البرومبت اللي تستعملوا انت لتفادي معناها خاطر بوكو دو بياج في الذكاء الاصطناعي فاليوم الكلنا رانا اونين دي نوفيس ما فماش اليوم عديد من الندوات ولكن مازلنا الاختصاص مازال لازمنا نعرفوا احنا مازلنا نتعلموا ونجربوا ولكن الحديث على الذكاء الاصطناعي مهم انا لست من مستعملي الذكاء الاصطناعي في الكتابه ولكن استعمل الذكاء الاصطناعي في الملفات مثلا في البحث على المعلومه
1: شكون يقول لك راه مثلا ينجم في نهار من نهارات يعوض بعض المهن السينمائيه
4: هو باش يعوض
1: في الديكور
4: لا هو مش
1: حاجات تتكلف
4: في الديكور لا يعني
1: في الهندسة زيدا
4: قلت لك ممكن يعوض في التحضير الفيلم لأنه إذا كنت تعطي اليوم كل المعلومات الدقيقة للذكاء الاصطناعي فكنا احنا مثلا مساعدة الأخراج تاخو 5 أو 6 أسابيع باش نجمو نعملو أن بلون دو ترافاي ونعملو دي في دو سيرفيس اليوم نجمو بالذكاء الاصطناعي باللي بوسيبيليتي الموجود نربحوا برشا وقت في عمليه الانتاج وليست عمليه الكتابه فلا ان
1: شاء الله بالتوفيق
2: حديث السينما
3: سينيوري
1: تحاورنا ايضا مع غانم الزريلي عضو لجنه التحكيم
5: النظام تاع برشا ناس تاع الجامعه التونسيه لنوادي السينما واللي شدوا صحيح ومازالوا يستحفظوا على مهرجانات كيما هكا واللي افيك دي بودجي مع فيري لو بادجت معناتها ساعات معجزات انه يتم مهرجان فانا من موقعي كغانم ندافع على وجود مهرجانات كيما هذه ويهمني يعني نكون حاضر وندعو الناس حتى انهم يحضروا ويحضروا بكثافه باش يشوفوا سينما مؤلف وسينما قريبه لما لها ياسر تكون فيها برشا سنسيغيتي ماهيش
1: خصوصيات الخلاف انه يركز على الكور ميتراج الافلام القصيره،
5: خاصه الافلام القصيره
1: اللي ما تتعرضش برشا كان في التظاهرات الثقافيه السينمائيه، وايضا انه فما مشكل زاده في السينما اللي تهتم بالمراه، وكانه فما عدم اهتمام بالسينما اللي تعنى بالمراه.
5: عدم اهتمام بالسينما اللي تعنى بالمرأة، هذا دليل أنه هنا المهرجان هذا قرر أنه يحتفي بسينما المرأة.
1: اللي تقولي أنت اللي بيجي ضعاف فما فمش اهتمام،
5: مش سينما المرأة برك، اللي بيجي ضعاف في كل شيء. فما مهرجانات تولدت مع دولة الاستقلال في تونس باش مدى واضحين، كسوة سينما ولا مسرح. اليوم المهرجانات هذه تأكلت وسكرت المحل، يعني توفيت ما عادش موجودة، وحتى حد ما هو متقلق. فأنا كي نحكي نقول أنه ما فماش بيجي، أنه الناس تتصرف تتكربس قاعدة باش نجمو نعمل معها،
1: فما بعض الدورات تتلغى وتتأجل.
5: ولا هذا هو معناها، دونك علاش؟ لأنه ما همش فماش رؤية صادقة ولا وعي بأهمية العمل الثقافي والعمل الثقافي الجدي اللي كيما هذا. منعش
1: غانم الزريلي وقت اللي تخرج البرة، وقت اللي تشوف تظاهرات البرة، وقت اللي تحضر كضيف معناتها في دول عربية وحتى دول غربية، شنو تحس على السينما التونسية وعدم ربما الاهتمام بالثقافة كما يجب وإعطائها ربما حقها خاصة في التمويلات؟
5: ما ندخلوش في مقارنات بصراحة، لكن هذا ما يمنعش أنه عندنا بعض مهرجانات في تونس كما مهرجان جابس مثلا، سيتان فيستيفال اللي ولا رنومي باختو معناتها في العالم، ويجيوها فنانين تشوفهم في مهرجان كان تشوفهم في جابس، وفما مهرجان ايام قرطاج السينمائيه، وفما الفيفاك اللي هو معناتها اول مهرجان سينما في دوله الاستقلال، وفما برشا مهرجانات كي من هكا اللي اندثرت واللي شدوا صحيح ماليها باش تقعد موجوده باش تقعد يدافعوا على انها تتوجد. حتى البرة من تونس فما مهرجانات underground شوية ولا مهرجانات low budget. مش نقول لك المشكلة ما هيش متاع تونس برك، السينما المؤلف راهي ديما حاقرينها، ديما حاطينها في مرتبة أخرى. علاش؟ لأنها ما تلقاش إقبال شعبي جماهيري كبير. فهمت؟ فما بعض الأفلام تنجم تشوفها في سينما المؤلف قد تمس الإنسان أكثر من أفلام أخرى. نقول فنعرف اللي عنا هك، شوف اليوم قاع معبي عنا جمهور متاع سينما وسينما جدية وسينما المؤلف في تونس، ويحبوا ناس جي تفرجوا الأفلام القصيرة. فضروري أن نخلقوا أكثر من مهرجان باش يلم الناس هذوما. يعني أنا كغانم زريلي جزء من تكويني في نوادي السينما، نقاشات اللي حضرتهم وأنا صغير والكل أثروا فيا وكونوني وزادوا حجرة في كاريري. فما برشا ناس وبرشا مواهب باش تطلع من المهرجانات كيما هكا. فهذاك راس مالنا. اش قال الشهيد شكري؟ نجموا نخلقوا مئات المهندسين والعلماء، ما باش نجيبوا 10 فنانين صعيب شوي.
2: حديث السينما.
1: سينيوري المخرجة نورة علي من ليبيا اليوم مشاركة في مهرجان بعيوني هنا، شنو تحكي على الدورة هذه والاستضافة في تونس؟
6: أهلا وسهلا بكم. أنا سعيدة بالمشاركة في المهرجان بفيلمي فيلم ألوان اللي جاءت به من ليبيا باش نعرضه في نابل ونشارك به الجمهور التونسي.
1: وشنو الموضوع متاع
6: فيلم وثائقي قصير يتناول 4 سيدات عربيات مبدعات وفنانات.
1: وعموما متعودة تجي للمهرجانات التونسية في السينما، شو المهرجانات اللي
6: جات؟ جات المهرجان نفسه المرة الماضية في ورشة تطوير سيناريو، والمرة هذه جات بالفيلم متاعي.
1: شنو تلقى في تونس في مجال السينما؟ شنو تلقى في
6: كل
1: مجال السينما؟
6: كل شيء في السينما نلقى فيه في تونس، الأفكار، التطوير، المشاريع، المساعدة في خلق الشخصيات. يعني السينما احنا قالبين نلقوا في راحتنا وممارسة سينمتنا في تونس أكثر.
1: شكرا بالتوفيق.
6: شكرا
1: عايشة.
2: حديث السينما.
1: سينيوري المخرج سمير الحربوي اليوم موجود في مهرجان بعيوني هنا. نتصور أنت معناتها من أولاد الجامعة وديما موجود في هذه التظاهرة كل سنة، شنو في هذه الدورة يميز معناتها يميزها عن الدورة السابقة؟
7: شكرا. طبعا ماني ولد الجامعة التونسية نوادي السينما، واللي زينيسياتور نتاع المهرجان هذايا هما ولاد الجامعة من السويسي كومباني مشكورين برشا على البادرة هذه. مهرجان هذايا تو في دورته، أنا حاضر في الدورات كل في الإفتاء الفني اللي تعداو. الدورة هذه يظهر لي باش تميز أكثر، لأنه مشاو فير إسباس آخر اللي هي دار قاعة السينما هذه اللي في الحمامات، قاعة المزيانة هذه والفضاء هذايا عطاو أكثر بعد. لاحظ كان في نابل متمركزة في نابل، تو ولا متنوع يعني من حيث الفضاءات، هذا واحد. ومع القاعة هذه المزيانة تحديدا، مع زادة نوعية كي نشوفوا معناتها يسري نصر الله المخرج المصري الكبير، يعني ما نعرفش الأسماء الأخرين، ومن تونس
1: فما ضيوف من دول أخرى،
7: من كافة الدول العربية تقريبا ثم ضيوف معناتها وزنين، ومن تونس ثم زادة ممثلين باهين معناتها نتاعنا. يبدو لي هكا حسب افي من نظام من الأناقة القاعة نشوف فيها من فرح في عيون الناس، ثم حاجة باهية إن شاء الله تبشر بكل خير
1: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك.
8: إذا كان هذا مهرجان سينمائي نسائي يسلط الضوء على إبداعات المخرجات والسينمائيات العربيات، ويطرح الأفلام وقضايا المرأة والمجتمع والهوية. إن شاء الله نكون وفقنا في هذه التغطية. شكرا لكم على الاهتمام. إن شاء الله نلتقي في حصص أخرى وتظاهرات سينمائية أخرى. إلى اللقاء.

0: Bien. Moteur. Action.
1: Hadith au cinéma.
2: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: احنا شادينا صحيح مش تعمل لسات بيك كل شيء.
5: أنا زوفونيل بلادي قرطاج يعيش فيها أميرة قاوموا العدو مادام عندنا قوة مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد
7: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وما لاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها العرضية بتاعها أرضية سينمائية رؤية مش كلام رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
10: حديث السينما مع وصال الكسراوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: من قرطاج، حيث يمتزج عبق التاريخ بنبض الحاضر وتروي الألحان حكايات الشعوب، تعود الموسيقى لتجمعنا من جديد. من تونس ومن مختلف أنحاء العالم، أصوات وثقافات تلتقي في موعد واحد وتحت سماء واحدة. أيام قرطاج الموسيقية،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: الإخراج الموسيقية.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
3: ومضت الحصة.
4: إذاعة تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.
3: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. نواصل دائما ما تقدم وحلله أستاذنا العزيز في هذه الحصة، ونحاول أن نتقدم أكثر فيما يقترح علينا من دروب فكرية. ولذلك ومن أجل أن تكون هذه الحصة منهجيا صائبة، لابد من السعي إلى التذكير لما تفضل بتحليله وذكره في الحصص السابقة سي حمادي بن جبلة، ثم افسح المجال له كي يواصل في هذا اللقاء، حيث تبين لنا في لقائنا الأخير أن المنهج السليم يقتضي تنزيل تاريخ الفكر التونسي في تاريخ الفكر الإنساني العالمي، لأن تاريخ الفكر في تونس جزء من تاريخ الفكر الإنساني، أو في الأقل هو جزء يقرأ له ألف حساب في تاريخ الفكر بالمنطقة الثقافية الممتدة جغرافيا من بحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي. وكان تبين لنا قبل ذلك أنها منطقة واحدة ثقافيا تحددت معالمها ومكوناتها منذ قدماء المصريين وقدماء العراقيين وقدماء اليونانيين ثم العرب والأوروبيين يوم كانت أوروبا اللاتينية مسيحية. ومما يشير إلى ذلك الانتماء وإلى خطر الإرث الفكري التونسي وتأثيره في العالم، أن من بين الفاعلين فيه كان منهم كما هو معلوم تيرتوليان، وهو من أوائل علماء الكلام في المسيحية المبكرة، عاش في منتصف القرن الأول وبداية القرن الثاني. وذكر الأستاذ حمادي بن جبلة في هذا السياق أن علم الكلام ليس إبداعا إسلاميا، بل هو إبداع يهودي أولا، ثم تقليد فكري مسيحي ثانيا، ثم إنتاج عربي خاصة في عهد الخلافة العباسية. والملاحظ أن علم الكلام في الملل الثلاثة نشأ في مواجهة الفكر اليوناني، والذي سبق له أن انتشر في تلك المنطقة الجغرافية الثقافية بمضامينه الفرعونية البابلية خاصة. قلنا أن فيلون اليهودي أو الإسكندري سبق إلى إبداع علم الكلام في اليهودية في النصف الأول من القرن المسيحي الأول، علما وأن فيلون توفي سنة 50 ميلادي تقريبا. أما في المسيحية فإن علم الكلام المسيحي بدأ في تونس ولا سيما في مدينة الكاف على يد لاكتونس في القرن الثالث وأستاذه أرناب الكافي أرناب دوسيكا، ثم يأتي القديس أغسطين والقديس سيبريان وغيرهم كثير. ومن المعلوم أن القديس أغسطين هو من أشهر علماء الملة المسيحية على الإطلاق حتى اليوم. ذكر معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة أيضا القديس أجلاسي الأول، وهو أيضا تونسي حتى النخاع من قبائل الجلاس. وقد ذكرنا لهذا البابا ثلاث خصال أنجزها يوم انتخب بابا روما من سنة 422 حتى 426، وقد حافظت عليه المسيحية حتى اليوم في جميع أنحاء العالم. الإنجاز الأول على غاية من الأهمية، إذ هو الذي حدد مستقبل الدين المسيحي والمسيحيين، بتمثل ذلك في الفصل بين الأناجيل الموضوعة والأناجيل الحقيقية، وهي في تقديره أربع: إنجيل متى، إنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. هذه النصوص باقية حتى اليوم، كما صححها البابا جلاس الأول من حوالي أكثر من 15 قرنا، فلا زيادة فيها ولا نقصان ولا تحريف ولا تغيير. الإنجاز الثاني تمثل في اختيار حضري سياسي ديني معا، يفصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية ويحدد مجال اختصاص كل منهما. فالسياسة وظيفتها تأمين حياة الإنسان وضمان أسباب عيشه، والعقيدة رسالة تعد الإنسان أي إلى الفوز برضا الإله يوم يقوم الحساب. وقد تمت الإشارة عند هذا الموضع إلى أهم المراحل التي مرت بها العلاقة بين الإمبراطورية الرومانية والدين المسيحي. مرحلة أولى الإمبراطورية من دون كنيسة، ثم المرحلة الثانية الإمبراطورية حامية الكنيسة سيطرة عليها والبابا هو الإمبراطور نفسه، المرحلة الثالثة الإمبراطورية مع الكنيسة، فهما سلطتان أو سيفان يتنازعان السلطة على قيادة المجتمع. أضاف الدكتور حمادي بن جاب الله في الحصة السابقة وفي حصص أخرى من ناحية لغوية أن في تونس فقط ارتقت المسيحية إلى مصافي فكرة الدين بعد أن ظلت حوالي 4 قرون في محل الفرقة أو المجموعة، إذ أن المسيحية كانت تعتبر في الإمبراطورية الرومانية فرقة من جملة الفرق العقدية الخاضعة للقانون الروماني المدني خضوعا للبس فيه. ويذكر التاريخ أن أول من سمى المسيحية دينا هو لاكتونس ابن مدينة الكاف، وأضف على كلمة دين معنى العلاقة بين الإنسان وربه. وليس أدل على ذلك أن جميع المعاجم الأوروبية خاصة الفرنسية والأنجليزية والألمانية تنطلق في تعريف الدين من لاكتونس وسيسيرون، وقد عارض لاكتونس في ذلك كبير أدباء الرومان على الإطلاق وهو سيسيرون. لاكتونس وسيسيرون قدما تعريفين متضادين للدين، وهما تعريفان متضادان. سيسيرون يعتبر الدين علاقة أفقية بين المواطن والمواطن، بين الإنسان والإنسان، أما بالنسبة إلى لاكتونس الدين علاقة عمودية بين الإنسان وخالقه. بالنسبة إلى الأول الدين ظاهرة اجتماعية، بالنسبة إلى لاكتونس الدين عقيدة شخصية، وبالتالي لا حق لأحد أن يتدخل فيها. الإنجاز الثالث للبابا جلاسي إلغاء الاحتفالات الرومانية بعرس الذيب يوم 14 فيفري من كل سنة، إحياء لذكرى أسطورة الذئبة التي أرضعت كما يقال في الأساطير روميليوس مؤسس روما، أو سبدل ذلك التاريخ بيوم الحب أو عيد الحب يوم القديس سان فالنتين. وذلك يعني أن المسيحية تحددت فكرة عقيدة في تونس وتقوسا أيضا في تونس، يوم لا تزال أوروبا كلها بما في ذلك روما وثنية اجتماعيا وحتى سياسيا، فضلا عن أنها في جميع الأحوال حديثة العهد بالمسيحية. هذا ملخص مكثف ومختزل لما تفضلت به أستاذنا العزيز في الحصص السابقة. كان ذلك واجبا إجرائيا ووظيفيا لمحاولة أن نقدم بعض الدروب الفكرية التي قدمتها في الحصة السابقة لمستمعات ومستمعي إذاعة ثقافية، كي يتسنى لنا البحث أكثر في عمق هذه الأفكار. ولكن يبدو من خلال أصداء هذه الحصة وهذه المواضيع التي تطرحها أننا نحاول أن ننبش في جزء من تاريخ تونس وقع نسيانه أو تنسيه أو التغافل عنه. فيبدو أن المسيحية في تونس أو التاريخ المسيحي في تونس لحظة تحول الإنسان والعقيدة من فكر إلى فكر، يبدو أنه قد وقع القفز عليها ومحاولة طمسها بشكل أو بآخر، ومحاولة عدم التذكر أو التذكير بهذا الأفق الذي يجعل بشكل أو بآخر الذكاء التونسي متوقدا في جعل الكنيسة وبجعل هذه الأفكار الدينية شكل من أشكال الذكاء و أيضا إيجاد المعنى. كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز دكتور حمادي مجاب الله. وطبعا أسمح لنفسي بأن أقول أهلا وسهلا بنا في حصتك أحباء الحكمة، وأفسحوا لك المجال أستاذنا العزيز.
6: بارك الله فيك أخي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن مغرون فيما أخذنا فيه من محاولة أعتقد في نهاية الأمر أنها جادة، أو يحق لنا أن نعتبرها جادة. يعني تاريخ الفكر البشري نحاول أن نشهد وحدته. نحن انطلقنا من قدماء المصريين وقدماء العراقيين، وقلنا أن التاريخ بدأ هناك، وأن الإنسان ظهر هناك، وأن اللوغوس أو ما سيسميه الإغريقيون اللوغوس لم يظهر معني بصراحة وبشكل واضح إلا في بلاد الرافدين ثم في مصر القديمة. وعن ظهور اللوغوس وعن ظهور العلم وعن ظهور الإنسان في تلك الربوع ترتب ما ترتب من فكر إنساني، يعني ورثه اليونانيون وثم ورثه العرب ثم ورثت أوروبا اللاتينية المسيحية حتى بداية العصر الحديث. في هذا الجهد التوحيدي حاولنا أن أيضا لا ننسى أنفسنا. نحن قلنا أن الثقافة الإنسانية أو الفكر البشري يعني غطى كل تلك المنطقة الممتدة بين بلاد العرب، فنهر البحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي، بما في ذلك حوض البحر الأبيض المتوسط. قلنا هذه يعني وحدة جغرافية وثقافية. الآن أين نحن من هذا؟ نحن يعني معشر التونسيين بيودي الحقيقة معناه والله ساعات حاجة معناه والله قلت بكي معناه مانيش عارف علاش. راهو الإسلام والعروبة ما عادش فيها شك. هذا مثال، سمحني خلينا نقول حاجة. كان سيدي حمادي، نقول أنا سيدي حمادي معناه سي محمد الهادي الشريف رحمه الله، هو كان عميدي وكان زميلي. من الأسئلة اللي سألته ولح علي هكا راني، قال الرجل نقوبة نحب نبحث نحب نشوف. قلت بربي سيدي حمادي تو هو متخصص في تاريخ تونس، يعني تقريبا من عهد البيات حتى الاستقلال وكذا. تعرفش قد ما بذلت الكنيسة المسيحية باش تسترد تونس المسيحية، أعطاش نتيجة حاجة. قال لي ولا شيء. يعني نحب نقول هذا علاش سيد حمادي الشريف ولا لا أنا قل لي هذا، لأنه يعني أنا لم أعد خائفا على تونس من الغزو شو اسمه هو المسيحي أو اليهودي. يا سيدي قال لي حتى اليهود اللي هو جاء قبلنا وجاء قبل طردوهم من فلسطين، يعني المرة الأولى طردوهم نحو البلاد الرافدين، وهنالك يعني استفادوا ما لم يستفدوه معناها
7: العلوم
6: في شك معناها. لا هنالك حرروا شو اسمه هو الكتاب المقدس، هناك حررت التوراة واستوعبت كل التراث المصري والعراقي والقديم، حيث ما يش حاجة تحشم. يلزمنا نعترفه، اليهود يعترفوا بيه، وحتى يا سيدي ما تعترفش منين جبت هذا بكله. يعني حتى إذا أنكروا صعب عليهم تغطية الإنكار. هذه حوجة جلول. الحوجة الثانية الأخوان المسيحيين راهو بونا جدنا إبراهيم هو الذي سمانا مسلمين، معناه ما استناش الرسول العربي بيسمينا مسلمين، هو الذي سمانا مسلمين، وهو الذي معناها كان، هذا شو معناها كلمة إبراهيم؟ يعني أبو الشعوب، أن الإله هو الذي جعل منه أب هذه الشعوب وأب هذه المعتقدات اليهودية والمسيحية والإسلامية. يعني الحين يقول لنا، وقت اللي يقول سيدي أحمد الشريف راهو لم تفلح اسمه نقول فيالق المسيحية التي جاءت مع الجيوش الاستعمارية، لم تفلح في معناها نقول احنا يعني جلب بعض التونسيين الى المسيحية. يعني بقي تونس عربية مسلمة، حيث عندما اتحدث اليوم انا عن ما سبق في الفتح الإسلامي، الفتح العربي الإسلامي، من فكر وفكر نير وفكر جيد على غاية من الأهمية، فليس لنا أن نخشى أو أن يعني ننزلق إلى مزالق الكنيسة. هم حاولوا على كل حال، معنا ولو حاجة أخرى، مش الكنيسة كلها كانت استعمارية، يعني ثم عن زوج كتب على أقل تقدير في مواقف الكنيسة المناهضة للاستعمار والتي رفضت أن تصطحب الجيوش الغازية. أقول لك لا، إحنا حاجة أخرى معنا. كل حال راه المهم هو أننا بذلنا نحن معشر التونسيين قبل الفتح الإسلامي جهدا بشريا لابد لنا من أن نحييه، لابد لنا من أن نعيد له الاعتبار. إحنا تحدثنا عن هذا وبودي معنا مرة أخرى، لأن تونس يعني قبل الفتح العربي الإسلامي مش مسيحية فقط، حتى وثنية. أنا هذا نحب نشوف. إحنا تحدثنا مثلا على تيرتوليان الذي يعني هو في شك مسيحي، وتحدثنا أيضا على ناس أخرين يعني مادور، يعني فيليكس دو مادور، يعني كان وثني معنا في عهد، هو أستاذ إيش اسمه القديس أغسطين، هو اللي رباه، قال الرجل من ابني ولا لا. وتحدثنا حتى قلنا النصوص متاعه، يعني في رسالة إلى الشيخ القديس أغسطين ابني ولا لا، يقول له يا معنا أوغستان راه أن الإله هو يرفض المسيحية لأنها تبدو له غريبة، لأن فكرة الألوهية لا يمكن أن ترتبط ببداية أو نهاية، ولا يمكن للإله أن يكون له ابن أو أبد، ولا يمكن أن تكون له بداية ونهاية، أو يمكن أن نقارنه أو نشبهه بأي شيء إنساني. حيث القدي ذي فيليكس دو مادور يعني كان في تقديري على كل حال فكرته أوضح في الألوهية من مما كان يعتقد القديس أغسطين. هذايا برشا أشياء أخرى معناها نجوع عليها بالتدقيق، بل تقريبا كأنما هو يقرأ سورة الأوحد، يعني قرناها النص، يعني ليس له ولد ولم يولد إلى آخره، بحيث ولم تكن له بداية ولن تكن له نهاية، يعني هو المطلق. بينما شبهة التثليث، أقول جيدا شبهة، لأن المسيحية رأي هي موحدة، هي توحد الله واحد، تبقينا له أقانيم، هذه الأقانيم المدرى شنو كذا شعنا فيه، مش هذا المشكل. الثاني اللي لابد لنا أيضا من أن يعني حتى قبل المسيحية قلنا معناها هو القرطاجني. تشوف أنت القرطاجني هذا الذي لم يستطع أن يرى، وهو تونسي أيضا، أن يرى قرطاج تحت سنابك الرومان، الجيش الروماني، تحت أقدام الجيش الروماني، فهاجر إلى أثينا. هو اسمه صدر بعل. أو كده كتشوف يعني صدر بعل معنى ولا أزدر بعل. هي تحللها تلقاها عنر لا أكثر أقل معنى، فمش حاجة أخرى يعني آزر. وآزر هو أبو إبراهيم معنى. آزر آزره يعني مؤازر الإله أو من آزره الإله أعانه الإله، هو عون الله لا أكثر لا أقل. ما هو شيء حاجة حكيتك على الطريقة زميلي يقول لي يعني كي تاخذ هو الحقيقة مو زميله كان وزير مو زميلي معنا، أما هكا معني كان عنده عطف خاص عليه وديما يفهمني بارك الله فيه لأنه لنا كان أصحاب. كان وزير الثقافة اللي عام الوراد الثالث من أنا
8: أبو العريس
6: الله يرحمه مثقف ياسر معنا، يقول لي وقت اللي تقف قدام معلم فينيقي ولو كان يقولوا لك الكتيبة هذيك يردوها لك بالعربي ولا بالحروف اللاتينية أكيد أنك مستفهم منها 50% من غير حرج، حيث أغلب هذه الأسماء بعل هو أتدعون بعل وتظهرون أحسن الخالقين اللي هو فينيقي إله فينيقي. وانت تشوف جبل بوغرنينة وتشوف بالضبط باقي كيف كيف يقول معناها يعني هذا عندما انتقل إلى قرطبة إلى أثينا وعجز عن العيش في قرطاج تحت الاستعمار أصبح يعني رئيس أكاديمية أفلاطون. هو مش ولد 40 عام مش حفظ الفلسفة غادي، هو أستاذ فلسفة يعني كبير في قرطاج مش يعني أعجب به القرطاجيون وانتخبوه يعني معناها رئيس أكاديمية أفلاطون حتى لين توفي. أنت تعرف معناها برشا ناس كان هكا يعني بالضبط كما ابن خلدون امشي ولا الشيخ الأصل مليحش إني ومش حتى ابن خلدون برك حتى اللي بعده معنا الشيخ خضر حسين كيف مشى من لازم من قرر من هنا تعارك هو زواتنا مشى لأنه هو ورغمي وندرجمه كذا يحقروه إني مشى ولا الشيخ الأصل مش الشيخ الزيتون. أنت تشوف هذه الظاهرة هذه بنزم ليش نسواها لأن نحب عليها قبل الإسلام قبل التعريب تونس وحتى قبل رومان تونس. ها كنا نحكيه على صدر بعل هو اسمه صدر بعل كليتو ماك دو كارتاج كي مشى غادي عاملوا له عطوه اسم اخر لي باش خاطر صحيح صدر بعل ما يعرفوش عطوه اسم اللي هو دو كارتاج على تونيبو يعني كما يمشي لنا عليا تونسيه والا شو اسمه بيرم التونسي يشدك حكايه التونسي هذيك دو كارتاج كليتو ماك دو كارتاج ولاي باش نشوفه تلمع عبقري معنا تلي اليوم انا كان استاذي رحمه الله خلينا نحب نقول رحمه الله راهو يدبر راسه نهار في الجنه شكون يحب مفتاح الجنه مش عندي انا عند ربي معناه اسمه فيلما جول فيلما معناه كان حقيقه من خيره الاساتذه اللي قراونا. هو ما كانش استاذ في تونس لكن كان استاذ زائر يجينا 3 مرات في العام يعمل دروسه وياخذ يعطي النوت ويمشي يروح. كان أستاذ في السربون ثم في انتقل إلى فما عادش ترقى ولا لا يعني كل حال مشى ال شو اسمه معناها في معهد آخر معهد باريس يسميه لكولاج دو فرانس باه. وش يقول لي ساعتها يقول لي انا بجد ما يمشي يعمل الدروس نتاعو في كولاج دو فرانس ويروح ما عادش يرجع لباريس بكل راهو كي تلقى شنو اللي فيه يعني من الحاجات اللي قرها لنا هو ان هذا كليتوماك دو كارتاج تقريبا هو الذي كان منطلق ما يسمى اليوم ومنذ القديم لو كالكول دي بروبابيليتي لانه معناه هو الذي دونا الدروس ثم نشرها واعتمدت في تلك المرحلة مقدم التقييم أول واحد في البشرية اللي بدأ يعمل ينشر ثقافة لو كالكول دو بروبابيليتي ويغير حتى النظر الأفلاطوني للفلسفة، لأن الفلسفة لا تنطلق يقينا من يقين إلى يقين، بل ربما من احتمال ومن ظن إلى ما يشبه ربما بحثا عن يقين. هذا كل حال هذا شو اسمه كليتوماك دو كارتاج، هذا يعني في عهد سقوط قرطاج، أي في تقريب السنة 140-142 قبل المسيح. هذا تأخذ ناس أخرين، تأخذ مثلا جاليلي في المحنة بتاعه، قلت اللي اتهموه مش بالخيانة الوطنية. أشني هي الخيانة؟ لأنه عرض راهو غريب، عرض على السلطة قال لهم هذا شو اسمه هو المقراب التلسكوب راهو يعاونكم على اكتشاف العدو قبل بثلاث أيام على مسافة 30 كيلومتر، باش تمشي تعمل 30 كيلومتر راهو برشا، أنت تسعد شو ما فيها شيء ملعب حاجة كن هذه. اتهموا بالخيانة العظمى، قلوا لأن هذا المقراب يعني يريك خيالات وأنت تريد أن تضحك علينا البشرية، على الجيش الدراشنوة. قال لهم لا، أنا أنتم كل حال تحبوا أنا نعطيكم هذا إذا أردتم الانتفاع به فانتفعوا، إذا لم تريدوا ما فيش، لا معنى هم يسدوا له فهم الحقيقة. فكتب رسالة طويلة من خير الرسائل التي إلى لديشاس كريستين، قلها اللي تحكم في البلاد واللي هي اللي معناها كم تعيش فيهم، لأن معنى العائلة هو أبوه يقريوا، لكن ما تعرفوا قلناها وما يسالش ما عندهم الشهرية يعيشوهم العائلات الكبار، هم اللي كذا ويحتضنوا الكلية هذيك ويحضروها ويعطوها لهم ثم يعيشوهم. فكتب رسالة، الرسالة هذه فيها ثلاثة من الناس استشهد بها، تيرتوليا وش اسمه هذا بتاع لاكتانس، ولاكتانس راهو الحلايبي، لاكتانس الحلايبي معنى العائلة بتاعه فلاحة، ودير هذاك علاش ما شيء بشيء وقت اللي بدا يعمل في علم الكلام، ايش معناه؟ اي يبين ان المسيحية افضل او على اقل تقدير لا تتناقض مع الفكر الفلسفي اليوناني. وبدأ بسقراط، قال سقراط بو الفلسفة هو بيدو قال أنا لا أعرف إلا شيئا واحدا، لا أعرف شيئا إلا أني أعرف شيئا واحدا أني لا أعرف شيئا، مو هذا إيش معنى؟ قال له صحيح، لكن موش مجازا، سقراط ما يعرف شيء والعلم متاعه. وبدأ وبعد في الخاتم يقول أي فلاح في الكهف أفضل من سقراط، علوه على الأقل الفلاح متاعنا يعيشنا بينما سقراط ما يعمل لنا شيء، ما ليه صحيح ما بعيش أنا فيه، هو يفضل هذا. عنده هذا في كتاب لزال سيتشون ديفين تريبو ليفر، عنده غلطة فهم الغالب يعني ما يمنش أن الأرض دور وكروي، هذيك الحاجة الأولى. قولها جاليلي، قول رغم هذه الهنة وهي بالنسبة لي شنيعة، ولكنه في نهاية الأمر رأوا عنده استدلالات وعنده كذا اللي تمشي مع اللي أنا أقول. ذي حوجة الأول علاش هو يقول أنت سجد به، قول أنه الإله في الكتاب المقدس ثم خلق زوج كتب، الكتاب المقدس هو يقول واحد الإنجيل هو الأناجيل وحاجة من نوع ذا أو العهد القديم إلى آخره، شحنا فيه شنو، ثم كتاب آخر هو كتاب الطبيعة، كتاب الكتاب الأول أو كلمه الكنيسة ورجال الكنيسة أي خليم يقنر واحد، أما الكتاب الثاني فهو موهوب للجميع يتخاصمون فيه كما شاء. قل أنا راني ما دخلتش في الكتاب الأول، أنا دخلت في كتاب الطبيعة، ومن هنا جاءت الكلمة الشهيرة متاعه اللي مشهورة بها ياسر، كتاب الطبيعة مفتوح، ثم كتاب مكتوب بالحروف اللاتينية، وثم كتاب مفتوح مكتوب بالحروف الرياضية. كتاب الطبيعة مفتوح مكتوب بالحروف الرياضية، وهو أن الإله جعله لخصومة الناس، لتباري الناس في فهمه. هذه الحاجة الأولى. حاجة ثانية، معناها في شك، معناها يعني مع القديس أغسطين، يعني يبين القديس أغسطين وعنده حق، يقول لك راهو في اللي معناها راهي حاجة في الدين، ليس لك أن تهرب من أي شكل من أشكال الثقافة، وخاصة ثقافة شو اسمه هما نقول الملاحدة، وخاصة ثقافة الوثنيين، بل يجب أن تعتبر ما فيها أشياء، لأنه ثم معضلة دينية، لأنه ليس من الممكن أن نعتبر الإله خلق الإنسان وخلق له عقلا جعله يضل عنه، لا، لابد. ويقول أنه في جميع الثقافات الضالة، أي غير المسيحية، غير اللي مازال غير اليهودية، لا غيري ما عرفش الإسلام، فيش راهو ثمة أشياء تدل على أن الله هدى الإنسان بطبعه إلى أن يعرفه، ولابد لك أن تقف عندها. أنت تشوف، ثم أول مش يقول لك هو جاب ويستشهد بالتوراة. التوراة فيها حاجة ما فيه شك، أنا ما تعجبنيش، أما على كل حال فيها ياسر ما تعجبنيش، مش هي. قال شعنا فيه، أما نقولها قلت لي ما هو جاء الخروج من مصر، إذن الإكزود خروج، في سفر الخروج ايش فيه تقرأ حاجة لا يقول. قال الإله قال لنا، أمرنا بأن نأخذ كل ما نجد من عندي أصدقائنا المصريين الذين كنا نعيش معهم، كل حاجة اذهبهم، فضتهم، اللي تلقى خوذهم وهزهم أنت باش تعمل تنصر الدين اليهودي، يعني اغتصاب أرزاق الناس لنصرة الدين اليهودي. تفعلنا فيها هو سانت أغسطين شو يقول؟ يقول هذا دليل على أن مش يقول كما أنا شكك فيها الحكاية، لا أنا هو سير مش يشك في العهد القديم، ما يشكش يعني كما المسلم الطيب ما يشكش في القرآن. طيب معناها قول نحن سنأخذ من ثقافة شو اسمه الوثنية كل ما يصلح لنا لدعم الإيمان بالمسيحية، بحيث لا تنغلق عليها مهما كانت الحالة. هو الحاجة الباقي شنو؟ لا تنغلق، مش على خطر قال الإسلام يجب ما قبله. أش معناها يجب ما قبله؟ تو عنتر العبسي، ماذا في عنتر العبسي أن تدفعه؟ هو ما جاش رسالة، ما علموش، لكن أخلاق عنتر العبسي حقيقة معناها حقيقة مش يعني من أرفع ما يكون، يعني عبد صحيح، ولكن ما فيها أنه إنسان شاعر، إنسان نبيل، إنسان كريم، يعني ما عندكش عندك ما تلوح من لبيد، ربما طرف فيه شوية معناها شوية معناها لعب وكذا معناها، لكن عنترة لا معناها يقول إذا بدت لي جارتي معناها نعم روحي ما شفتاش حتى يواري جارتي مأواه، يعني شفت مثلا أنت نجم نجيب لك من هنا أما لبيب ولبيد معناها حقيقة معناها رائع، بحيث تقول أنت يجب ما قبله. خلينا نشوف إيش معناه. شوف يجب ما قبله بالنسبة لي اللي احنا تفهمنا فيها أو عودناها برشا مرات، أولا كل ما فيه شك أو شرك بالله، كل ما فيه. لكن هاتا وتشوف هذيك راهي قاعدة في الإسلام. شفت المشكلة شنو؟ من يعني جبتناها مر في كتاب في الكتب التراث الإسلامي. وقت اللي جاء قال

لا يجي يحارب معك ولا ينزل، فهمتني ولا لا؟ توا شنو مثلا برشا يقول لك في ليلة القدر ربي يهبط للسماء الدنيا ويسمع الناس، توا هكا يا اخي القرآن، القرآن فيه حتى وقت اللي تدعو الله، يعني أن أدعو الله معناها يعني مش شوية، معناها بهدوء، فهمتني؟ وفي أنفسكم، خلي مش تولي فهمتني هو يهبطك للسماء السابعة، أنت شفت معناها. هذه كلها ما نقولش ما ظهر شرك، لكن إذا أخذناها واستمرت يمكن أن تفضي إلى الشرك، يعني بحكم الأذية التشبيهية وكذا، أنه الإمام ما قتلوه على خطر أو عاقبوه على خطر ذاك، شو اسمه أحمد بن حنبل، يعني قال راهو الإله في كذا وهو قاعد يخطب في الجمعة، أنه وهبط قال ينزل كذا كما نزول يا هذا، وعمل واحدة أعطوه تحت باش القبور، عندهم حق ما عندهم مش حق. المهم أنه أشياء من هذا النوع، هذه الحاجة الأولى، التعالي الإله، لا شرك مع الله، لا تشبيه لله ليس كمثله شيء، هذه أمور بسيطة. هاي ما نيجي بنخدم. الحاجة الثانية الحرية البشرية، إذا احتفظت بهذين الأمرين التعالي الإلهي الوحدانية الإلهية إلى آخره، ثم الحرية البشرية المطلقة، الباقي ما عادش تخاف منها، أنه يجي على كذا ولا واحد يقول لك جاء على السحاب، راه هذيك فكرة تلقاها عند الهنود، تلقاها عند اليهود، تلقاها عند الناس كل، أنه هكا يجي على السحاب وكذا، كما راه كما الصغار، الصغار هكا كما هذه الأشياء أنت تشوف يعني كيف أننا يعني احتفظنا، هذا شنو نقول، يعني احتفظنا في التراث الإسلامي، يعني اللي تاخذ الفرق بين الفرق، واللي تاخذ معناها اللي تحكيه على المذاهب وعلى كذا، مع تلقى أشياء غريبة. حكينا مرة على جماعة قالوا توا ربي زعم أكبر هو ولا جبل أحد، توا ذاك مش مشرك معناها راهو قاعد أنا يعني عاجز عن أنه فهم، وإلا الأخر اللي جاء سيدنا علي يحكي، قلت لك أنا حكيتها، قلت أنا نشك فيها لكن من خلينا سيد علي عاقل، عاقل حقيقة عاقل معناها يعني رصين أو شيء، وهذاك علاش معناها قفز عليه شو اسمه هو معناها معاوية، معناها لأنه هو أنين، معناها يعطيك كلمة كلمة الآخر عنده حاجة أخرى حساب آخر، همني وقت اللي يعني جاءوا جماعة معاه يحاربوا معاه ينصروا فيه على معاوية، وقالوا هكا مانيش عارف علاش أنت أنت الله يهودي كيفاش أنا الله يهودي يهديك يهودي كذا، ويقولوا أنه وقت اللي ما حبوش يرجعوا حرقهم بالنار، هذا محال، وقت اللي زاد حرقهم قال الآن تأكدنا أنك أنت الله، لأنه لا يحرق بالنار إلا العزيز الجبار، تلقاها عند معناها في الكتب نتاعنا. هنا هل أقول أنا امتداد الوثنية في الحياة المسلم، مش في الإسلام، مش في القرآن، مش في حياة المسلم، إيش معنى هذا؟ ماذا نستنتج من هذا؟ أنه عندما يدخل الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، ما هيش كيف كيف رأى أي ثقافة تدخل على ثقافة أخرى، فإنها لا تزيلها يعني بسرعة. يعني قلت مع جبت المرة الأخرى يعني معاوية شو اسمه هو يعني فتح مصر، ولا عمرو بن العاص قولوا فتح مصر، ظهر فيه شيطه، وذاك علاش عمر نحاه. طيب إيه لكن وقتها ايش معناها؟ المصريون باقوا على القرون على دينهم النصارى، ومش هكا، هناك من يطعن في اصحاب الفتح يقول لهم لم يقبلوا منهم ان يتحولوا للاسلام، لانهم ارادوه ان يبقوا كذلك حتى يستنفعوا من الجزيه. صحيح غارت ما هوش هذا، المهم هو أن الدين القديم الثقافة القديمة بوزنعام تمتد حتى بعد الفتح، وربما مصر تقريبا تقديرات تقول لك بعد 4 قرون باش ربما أصبح أغلب المصريين يعني مسلمين وأصبحوا يتكلمون العربي. تونس متى أصبحت تتكلم العربي وانتشرت العربية فيها؟ يعني مع شو اسمه بني هلال

0: مش قبل قود من الفتح يعني من شو اسمه عقبة بن نافع إلى آخره حتى البنو هلال لا تلقى قرون مش بسيطة معناها. وحتى هكاك باقي تمتد معناها إلى آخره، لأنه حاجة واضحة هذه ماهوش راهو، لأن الغزاة أو الفاتحون أو اللي تحب نسميهم يعني، لأن القانون عام يعني كما الحضارة الرومانية كما اختوى الحضارة الرومانية نحات اللغة الأمازيغية ما نحتهاش، بل الأمازيغيون حفظوا اللغة تعلموا اللغة شو اسمها اليونانية اللاتينية. هذا القضية كي نقولوا يجب ما قبله أو يغيره أو يعني قول أنا هذا يا كل حال. المهم في كل هذا أننا لابد من وجود أو من إيجاد ممرات سبل للوصل ولحوار ثقافتي مع ثقافتي. أنا مسلم الحمد لله، أنا عربي الحمد لله، لكن مش معناها ما عادش نقرأ ترتوليان وإلا ما عادش نشوف لا هذوك أولاد بلادي جدودي، ومعناها لا لابد لنا من أن نحاول أن نفهمهم، خاصة من سيدي سفيان، وأن يعني مكانتهم في العالم غريبة. تأخذ مثلا ترتوليان، تأخذ واحد كما فريدريك نيتش أخسر من هال، يقول معناها عنده كتاب اسمه أورور الفجر اللي يحب يطلع شوية منها، يعني تأخذ الفقرات اللي يعني كما نقوله احنا تأخذ الفقرة ثلاثة وأربعة وتأخذ في أول الكتاب في المقدمة على الكتاب، شفت كيف معناها يتحدث وكأنما هو يعتبر ما جاء به هذا الترتوليان هو الذي حدد العقلية معناها الجرمانيست مش اسمها معناها الألماني خاصة في الفقرة الرابعة معناها في المقدمة بتاع الكتاب هذا إذا كانت تحبك. ثم في الفقرة 417 تقريبا قبل نهاية الكتاب يعني في الأول وفي الآخر كأنما يعني همه هنا هو أن يفهم ترتوليان وأن يربط علاقة بين الألمان والشيخ ترتوليان. أنا ما نقولش أنه محق أو شيء من هذا القبيل، لكن إذا كان مفكك من هذا يعني يعطيه هذه الأهمية فما بالك أنا إيش معنى يعني مثلا مبني يقول يعني وقت اللي يقول ترتوليان كريدو كويا أبسوردو، أنا أؤمن بالشيء الفلاني بالمسيحية ولا أنه السيد قتلوهم بعد قام القيامة إلى آخره مهم شنو قل راه هذا الذي حدث العقلية الصوفية العقلية الألمانية هذا النوع من التفكير وهو الذي هيأ الألمان لقبول المسيحية. يعني يقول لك معناها هو ربما ان بيشي كنت الاسبري معناها ربما اثم او ظلم للفكر ولكنه في الحقيقه معناها كريدو كويا ابسوردوم است افك ال لا لوجيك الماند انتر بور لا بروميير فوا دون ليستوار دو دوغم كريتيان افك سا افك العقليه هذه وهي التي انتشرت عندهم. يعني ثم انت ترى انه ربما حتى كانت الصيغة المهيمنة على الفكر الألماني هي الصيغة الصوفية، لأن حتى ليبنيتس يعني في نهاية الأمر كان ديكارتي كنت حب كان ديكارتي نقدي صيلة نقدية، لكن حتى كانت الصيلة الغالبة الفكر الغالبة على الفكر الألماني هي الصوفية. هذا ثم مثلا يقول لك في نهاية الأمر معنى حاجة مؤسفة يقولها. ايش معنى يقول؟ يقول حكاية كريدو كوية أبسوردو راهي ليست بعيدة عن شيء آخر يشبه لها. أشنو اللي هو مش يجيبوته مش عن ترتولي ها؟ أشنو أمني يعني كريدو كوية أبسوردوم سوم نيتش كمان يعني من كريدو كوية أبسوردوم أعتقد أؤمن بذلك لأنه غير معقول لأنه عبثي أبسورد إلى أنه شنو النتيجة نتاعها في الأمر يقول لك إذا كان تبع تقول كريدو كويا أبسوردوم سو أنا أؤمن بذلك لأني أنا غير معقول يعني أن الإنسان نفسه يضع من الإنسان يضع نفسه موضع التساؤل المعمق وبالتالي فإنك لن تفهم الإله إلا إذا فهمت نفسك ولن تفهم نفسك إلا إذا جيت للسمي هو لبيشي دلسبري يعني كأنك تأثمت ضد الفكر هذا شو اسمه ثم واحد آخر هاو نعطيه مثلا أكبر فيلسوف في إسبانيا أنا ريمو اسمه ميغيل دو أونامينو ما عندهمش برشا فلاسفة عندهم واحد حقيقة يعتبروه أهم واحد عنده عنده كتاب اسمه دو سنتيمون تراجيك دو لافي على خاطر قرته بالفرنساوي دو سنتيمون تراجيك دو لافي أول جملة حتى لاخر الكتاب كله ان كومنتار نبني نتاع معناها جو سويز ان هوم أنا إنسان هو بو معناها نتاع ترتوليان توا يعني الأخرى تشوف شو يقول معناها يقول جو سوي هوم ريان سكو هيومان أو أول جملة ده بتحل الكتاب اللي هي بتاع لا هذه بتاع شو اسمه مش ترتوليان شو اسمه بتاعنا تيرانس هكا تيرانس شفت من ترتوليان مع نيتش الى شو اسمه تيرانس مع هذا ميغيل يونامينو وحتى مع هيغل حتى مع اللي تحب يقول لك شو معنى يقول لك اي جو دري بيان بلوتو يقولها يقول انا مش نزيد عليه فهمتني راهو لخر الكتاب اللي هو كانما هو يعني يفسر هذه المقولة معناها يقول أنا معناها اللوم اللوم أنشاري أنوس سلوي كي ني سلوي كي مر سلوي كي مار سلوي كي يعني اللوم نسميه احنا نقوله هك الإنسان الحقيقي الإنسان الفعل يعني إن كونكريتو يعني كونكري مش الإنسان هو هذا كتشوف النزعة ضده يقول هيشك حتى نيتشرا يختم بها يقول الحكايه هذه نتاع شو اسمه تيرتوليان هي ضد نيتش ضد هيغل ناخري شفت الواحد ثم تشوف مثلا يعني تاخذ حتى الشعراء يعني كما فيكتور هوغو عنده ان ريكوي دو بوان خارق الحقيقه معنا. يعني نجم تشريه بال ليفر دو بوش معناها أمور بسيطة يعني في المقدمة نتاعو يفسر الوحدة المقول ويعبر عليها بفي شك طريقته هو شو يقول معناها يقول انسانسي كي سي كو جو سوي با توا شفت كيف يعني كيف راهو معناها في نهاية الأمر ويحدث على شو اسمه تيرانس Qui sait que je suis pas toi? Insensé. Qui sait que je suis pas toi? شفت الحاجات من هذا. شو اسمه بودلير. بودلير. ثم يقول لي حسب ما نذكر نتاع قريتنا هذه في سان كيمان السكوندير. ابن ولا قريناها. يعني قصيدة اسمها هوموسوم. نتاع ترتوليان. هوموسوم. أنا إنسان. Je suis un homme. إلى آخره. في عنده الديوان نتاعه لي فلور دو مال. يزهر السوء. حاجة منه والشر أو شيء من هذا القبيل إني أنت تشوف فيكتور هوغو بودلير شعراء فلاسفة غاليلي اللي تحب بكلهم تحدوا عليهم إلا إحنا حقيقة معناها رزق هامل مشكل. يعني بالضبط المصريين قعدوا قداش من قرن ما يعرفوش الحيوت متاع الفراعنة شفاها يا أخي، غير ما إلا ما جاء الفرنسيس، إحنا إلا ما يكتبون جاء شسم نختم بهنا. كان صديقي الحقيقة صديقي بارش برش، هو قرأ عنا في الكلية 9 أبريل ابني ولا قبلي، أنا ما في شك قبلي شوية مش برشا دير في السن مانيش من بعد بعضنا بس، هو جون فونتين. جون فونتين اللي كان أنا تقول أنت الإمام بتاع الكنيسة اللي في شارع الحبيب بورقيبة، فالإمام عرش يعني البريتر بتاعه. لو إنسان مثقف بشكل غريب، خذ الإجازة في اللغة العربية من قرأ تقريب فرد فترة فرد بروموسيون هو حمادي صمود إني يعني فك سيرة هذه كمان يوم قبلي أنا 4-5 سنين هكاو، حيث مش هو بدأ يكتب شوي على، لكن توفى في ساعة من أبوه. تحدثنا مرة على إبراهيم الغربي أيضا رحمه الله، أيضا كيف نجمش يتحدث شوي عليها، لكن بعد بو الظروف منعته من أنه، بحيث ليس لنا أن نهمل إرثنا ثقافتنا، ويمكن أن نحاور العالم بها. من لا يعرف العالم كله، من الشيخ أوغستان وإلا تيرتوليان وإلا شو اسمه هما الناس هذوما اللي من كبارات الدنيا يتحدثون عنهم يكتبون عنهم، ونحن نقرأ ما يكتبون، ولكننا لم نجعل من التاريخ الوطني على امتداده من حيث ابتدأ إلى يوم الناس هذا، أنها فترات في شك، معناها أجيال متعاقبة، لحظات مختلفة، ولكنها دائما يعني أمة تعيش تتثقف وتتقدم.
1: وذلك بعض من فضلك ومن فضل هذه الحصة أستاذنا العزيز، حصتك أحب الحكمة في أن نعود إلى التاريخ، وأن نحاول أن نذهب إلى الفلسفة والتاريخ والأنثروبولوجيا وغيرها من العلوم الإنسانية التي من خلالها يمكن لنا أن نعرف ذواتنا وجزء كبير ومهم من تاريخنا. كل الشكر لك أستاذنا العزيز معد هذه الحصة الدكتور حمادي بن جبلة. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس التوقيت، مع تجديد الشكر لكل من يتابعنا من مستمعات ومستمعي إذاعة ثقافية، وتجديد الشكر والامتنان لأستاذنا الدكتور حمادي بن جبلة على هذا المجهود الأسبوعي. إلى اللقاء، مع تحية كامل الفريق، الدكتور حمادي بن جبلة في الإعداد، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: ومضت الحصة.
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي اختاروا موجاتنا، موجات صوترة الحياة وموجات الإذاعة التونسية في هذا العدد الجديد من برنامجنا على طريق الإبداع، والذي نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت للحديث في حصة اليوم نصا شعريا بعثت به إلينا الشاعرة صديقة البرنامج ريحان لطرش، وقد جعلت لنصها هذا عنوانا هو إلى الشاب.
4: إطلالة بداية.
2: إذن دكتور فؤاد اختار لنا اليوم نص إلى الشابي لصديقة البرنامج التلميذة والشاعرة ريحان لطرش. وريحان حاضرة معنا هاتفيا في هذا اللقاء، وهي فرصة للاستماع إليها تتحدث عن نفسها وعن تجربتها وعلاقتها بالأدب والشعر. أهلا بك ريحان.
5: مرحبا بك أستاذ عروسية، شكرا لك وللدكتور فؤاد الجرجوري الذي استفدت من نصائحه كثيرا خلال استماعي إلى البرنامج.
2: شكرا ريحان. ريحان لطرش صديقة البرنامج، ليست المرة الأولى التي يتم تناول أحد نصوصك فيها، فقد سبق وأن كان لك حضور على أثيرنا وفي فضاء على طريق الإبداع. هذه المرة بحضورك وبتفاعلك معنا ريحان نطرح السؤال، ماذا يمكن أن نعرف عن ريحان لطرش كتلميذة وأيضا عن علاقتك بالأدب وبالكتاب الأدبي وبالشعر بالخصوص؟
5: ريحان لطرش أدرس برابع رياضيات بالمعهد النموذجي بسوسة، مولعة بكتابة الشعر والقصة والرواية، ونما شغفي عندما جمعت دار نقوش عربية قصائدي الطفولية، محاولاتي الطفولية التي نشرتها عبر الفيسبوك في ديوان اختاروا له اسم ريحان، وقد كان عمري وقتها 8 سنوات. شاركت في عدة مسابقات جهوية ووطنية وفزت بعديد الجوائز، كما سافر بي ديواني الأول ريحان إلى لبنان حيث شاركت به في برنامج لقناة عربية خاصة. تلي ديواني الأول ديوانان وهما هدوء تام وأنا أريد وقصة لليافعين، فزت بها في مسابقة عربية، ورواية سجين الساعات الست.
2: مسيرة حافلة من سن مبكرة ريحان، يعني أول ديوان صدر لك في سن 8 سنوات.
5: نعم.
2: وكيف كانت البداية مع عالم الكتابة الأدبية ومع الشعر، وأنت علاقتك بالأدب لا تنحصر في الشعر، فكتبت القصة وكتبت الرواية، لكن البدايات، من ألهمك حب الكتابة الإبداعية، من ساندك، من شجعك، وبمن تأثرت ريحان؟
5: في البداية كان عمري لا يعدو 5 سنوات أو حتى أقل، عندما كنت أقول كلاما مبعثرا ولكنه موزونا بعض الشيء، فكانت أمي تستغل تلك الحالة التي أكون فيها وتسجلها في مقاطع فيديو، تسجل الكلام الذي أقوله، حيث أن أول محاولة شعرية بسيطة قلتها كانت قبل أن أتعلم الكتابة، كتبتها عندها ابنة خالتي. ومع مرور الوقت مع تعلمي للكتابة أصبحت أدون كل ما يخطر ببالي من خواطر أو محاولات شعرية، قد نقول أنها قصائد صغيرة أو قصائد نثرية، إلى أن تطور الأمر بتعلمي لبحور الشعر وبكبر سني مع الوقت.
2: وكيف تعلمت وتمكنت من إدراك بحور الشعر وفهمها وأنت التي اخترت الاختصاص العلوم وتحديدا الرياضيات؟ يعني هنا هذه المقابلة ما بين اختصاص علمي وميولات أدبية.
5: الأمران ليس متناقضان. أنا أحببت الشعر قبل أن أفكر في هذا التخصص وقبل أن أدخل المدرسة الإعدادية حتى، وبسلاسة حاولت أن أفهم بحور الشعر التي ساعدتني في فهمها والدتي كذلك. كان الأمر صعبا قليلا في البداية، ولكنني تعودت مع سماعي للقصائد قراءتي للقصائد الجاهلية أو للقصائد الموزونة أصبح الأمر أقل صعوبة مع الوقت.
2: لمن قرأت ريحان وبمن تأثرت من الكتاب سواء كان في الشعر الجاهلي أو في الشعر الحديث؟
5: ليس لدي شعر مفضل أقرأ كلما أجد أمامي، ولكن من أكثر الشعراء الذين أحبهم وتأثرت بهم هو الشاب الذي كتبت فيه هذه القصيدة، هو صديقي منذ الطفولة. فأول ديوان شعر جاءني هدية وأنا طفلة كان للشاب، تعودت بقصائد الشاب في مرحلة أولى، ثم قرأت لأبو الطيب المتنبي الذي أحب شعره كثيرا وأحب تلك الصبغة في الشعر الجاهلي، أستمتع عندما أقرأه. أقرأ كذلك أنواع أخرى لجعفر ماجد، منور سمادح، محمود درويش الذي كتبت معارضتين لقصيدتيه سجل أنا عربي ولا شيء يعجبني، المنصف المزغني أيضا استحسنت شعره ونظمت قصيدة معارضة لقصيدته المعتمدة كذلك.
2: نعم
3: ريحان، أهلا وسهلا بك.
5: شكرا.
3: في برنامج على طريق الإبداع، والحقيقة أنك من أسرته الوفية الحريصة على التواصل معه على الدوام، وكم أسعدنا في هذا البرنامج أن نتابعك من خلال بعض نصوصك وأن نراك تتقدمين من خلال ذلك كله في تجربتك الأدبية. إذن هذا بطبيعة الحال نباركه وهذا نشجعك عليه، ما في هذا شك، ونرى فيك كاتبة كأنك ولدت هكذا، فأنت موهوبة منذ نعومة أظفارك وأنت شغوفة بالأدب وبتعاطيه وبمزاولته، وأنت تقبلين على الكتابة الأدبية بصفة تكاد تكون طبيعية. بطبيعة الحال الفضل في هذا يعود إليك أولا وإلى المهجة التي تسكنك، لكن لا شك في أنك وجدت من الإحاطة ما أعانك على ذلك. ماذا كان دور العائلة؟ ماذا كان دور المدرسة؟ ماذا كان دور الأساتذة؟ ماذا كان دور البيئة العامة التي نشأت فيها في صقل هذه الموهبة لديك وفي تحفيزها حتى أتيح لك أن تنشري ديوانا وأنت في الثامنة من عمرك؟ هذا سؤال أول أحببت أن أسمعك تتحدثين فيه وفيما يتعلق به. ثم أسألك سؤالا آخر، سأسوق إليك أسئلتي دفعة واحدة ثم تجيبين بما ترين من المعلومات والملاحظات. سؤالي الثاني إليك هو أنك كأنك تميلين أكثر إلى ما نسميه الشعر العمودي الذي يصاغ بمقتضى البحور الخليلية المعروفة، فما يسمى الشعر الحر وما يسمى الشعر الحداثي بمختلف صيغه وصوره وألوان تشكيله، كأننا من خلال تجربتك لا نحس بأنه يستهويك أنت، يبدو منك خاصة ولع بالشعر العمودي التقليدي، فأحببت إذن أن تحدثينا عن تعاملك مع مختلف صيغ الكتابة الشعرية. آخر سؤال أتوجه به إليك هو كيف تعيشين معاناة الكتابة؟ أو بالأحرى كيف تعيشين تجربة الكتابة؟ هل الكتابة عندك لعبة أم هي تمرين؟ أم هي صناعة واحترام للقواعد وجري وراء إتقان الصناعة؟ أم هي معاناة بأتم معنى الكلمة تتداخل فيها الذات مع فعل الكتابة؟ أرجو أنني كنت واضحا في أسئلتي إليك وأرجو أن نسمعك تتحدثين في هذه المسائل التي أحببت أن أطرحها عليك.
5: نعم، بالنسبة للسؤال الأول، وجدت إحاطة من عائلتي وخصوصا من والدتي التي وجدت كما قلت منذ قليل في ذلك الكلام المبعثر بداية موهبة أو بداية شغف بالشعر والكتابة وباللغة العربية عامة. فكانت هي أول من يدفعني وأول من يدون ما أقوله أو يحثني إلى تدوين كل شيء حتى عندما أغفل أنا عن ذلك، ويحثني إلى النشر وإلى الإصلاح. كذلك خالتي هي أستاذة عربية كانت تصلح لي محاولاتي، فكانت هي وأمي من القراء الأوائل لما أكتبه. بالنسبة للمعلمين في المدرسة الابتدائية وللأساتذة، وجدت تحفيزا من أغلبهم، تحفيزا من الأصدقاء من العائلة. كان أغلب من تعرفت إليهم في حياتي كان يحاول مساعدتي وتحفيزي، حتى لو لم يكن من أهل الاختصاص فكان يحاول أن يدفعني إلى الإنتاج أو إلى الكتابة أكثر. بالنسبة إلى السؤال الثاني، أنا أحب كل أنواع كتابة الشعر وكل أنواع الكتابة. أرى في الكتابة العمودية أولا فنا وكتابة جميلة وأساليبا رائعة وإيقاعا رائع لا يجب أن يندثر، رغم أن القصائد العمودية قد غدت أقل مع ظهور قصائد الومضة والقصائد الحرة. فأنا في هذه الكتابة أشعر أنني أكتب شيئا جميلا موزونا خفيفا على السمع، وكذلك أحيي فنا مثل ما أراه أنا لا يجب أن يندثر. نعم لا ننكر أن كتابته صعبة وتأخذ وقتا أكثر بكثير من أي نوع آخر، ولكن أنا أحاول أن أجعل القصائد موزونة دون أن يسرق الميزان جمال التعبير أو أن يفقد الفكرة معناها من أجل الحفاظ عليه. لقد جربت أيضا القصائد الحرة وهي تجربة رائعة وجميلة. كذلك لدي محاولات في قصائد الومضة أظن أنها يجب أن تتطور أكثر، وأنا أحاول في هذا المجال الذي حاولت أن أدخله أو أن أقتحمه حديثا. بالنسبة للسؤال الثالث، الكتابة لدي هي متعة وهي أيضا تدريب. الكتابة تجعل من يكتب أكثر إتقانا للغة العربية أو اللغة التي يكتب بواسطتها. لا أظن أنها معاناة رغم أنها ليست ذلك الشيء السهل، ولكنها ليست معاناة، هي موهبة وهي شغف، ومن يكون شغوفا بشيء لا يمكن أن يشعر بأنه معاناة أو عبء ثقيل على ما أظن.
3: لا، المعاناة فيما كنت أقول لا تعني ما تبادر إلى ذهنك من الفهم. المعاناة تحيل على التجربة الذاتية التي يعيشها الكاتب وهو يصوغ نصا جديدا، فيكون الأمر عنده بمثابة المخاض الذي تعيشه أم شريفة محترمة حين تتهيأ لتمنح الحياة لمولود جديد. بهذا المعنى ولمزيد تدقيق هذا المعنى لديك وأنت المولعة بالشاب المغرم به الوفية له، وهذا يحسب لك ويحسب لجيلك كما سأقول هذا بعد حين بمزيد من التفصيل، ما دمت على ما وصفت فاقرأي ما يكتبه الشاب في هذا المجال، طبيعة الفعل الأدبي، طبيعة الكتابة الأدبية، وأحيلك خاصة على المذكرات هو وعلى الرسائل كذلك. هو يفصل القول تفصيلا في هذا الأمر في المذكرات، مذكرات الشاب، ولست أشك في أنها متوفرة لديك، وكذلك في رسائل الشاب التي تبادلها مع صديقيه محمد الحليوي من جهة وعبد الخالق البشروش من جهة أخرى. على كل حال هذه هي بداية حديث، أشكرك مجددا على عمق الإجابة، وأشكر بالمناسبة كل من أحاط بك حتى أصبحت اليوم على ما أنت عليها من البروز ومن التفوق في مجال الكتابة الأدبية.
5: شكرا.
3: وبعد هذا كله ريحان الأطرش يطيب لي ويسعدني أن أتوجه إليك دائما بعبارات التشجيع والتحفيز على المواظبة، فتقديري أنك في يوم من الأيام ستصبحين اسما لامعا في مجال الأدب التونسي وفي مجال الأدب العربي بصفة عامة، وما وصلت إليه الآن يبشر بذلك ويعد بذلك.
4: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
5: إلى الشاب رحلت سريعا كطيف النسيم، توارى سناؤك خلف الغيوم، تركت القوافي يتيمات دهر وأخفى الضياء سواد الغيوم، ولكن عذب القصائد يبقى بديوان شعر غزير الهموم. تلوت الأغاني بحب صدوق يداوي الشقاء عنيد الكلوم. إذا الشعب يوما أضافت جمالا بحضن نشيدك أم رؤوم، ونادى بها عند ثورة شعب كل الخواص وكل العموم. أغاني الحياة شآبيب شعر تداعب قلبا شديد الوجوم، نفاسة صدر حبيس السقام وتعبير وجه كثير السهوم. شدوت الطبيعة عند السواقي وحذو الجبال وتحت الكروم، تغنيت بالحب في كل يوم وفي كل ظرف عنيد ظلوم. وما الشعر عندك إلا فضاء لتبليغ حرف شديد الهجوم، ولولاه من جاب هول الحياة بحلو ومر كثير السموم. ببحر الشعور رسمت القضايا وخصت نزالا بتلك الرسوم، تواجه مستعمرا بالحروف رصاص الكلام كوخز السموم. حذاري فتحت الرماد اللهيب خطاب إلى المستبد الغشوم، توغل صوتك بين الشعوب تغنت بشعرك كل النجوم. صدحت جميع البحور بشعر تجاوز سحره كل التخوم، ورمزا ستبقى بشعرك حيا لأنه ضد الممات الزئوم.
2: شكرا لك إذن ريحان على المداخلة والمشاركة في بداية هذه الحصة من برنامج على طريق الإبداع. نعلم أنه لديك التزامات دراسية تمنعك من مواصلة الحوار معنا في هذه الحصة، لكن أكيد أنك ستتابعين هذا اللقاء وستنتبهين لكل ملاحظات الدكتور فؤاد وأيضا إلى تحليله لهذا النص الشعري إلى الشاب. ننتظر منك مزيدا من التفاعل معنا ومع هذا اللقاء عن طريق صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. شكرا ريحان، بالتوفيق لك، وإن شاء الله تكون سنة مكللة بالنجاح والتميز في البكالوريا في اختصاص الرياضيات
5: إن شاء الله. شكرا.

0: إذن دكتور فؤاد، بعد أن سمعنا إلى صديقة البرنامج ريحان دطرش وهي تقرأ علينا نص هذا النص إلى الشاب، من أين سندخل عوالمه لتحليل المعنى والمضمون فيه؟
1: إلى الشاب نص شعري منظوم على منوال الشعر العمودي، هذا أشرنا إليه وتحدثت في ذلك صاحبته أيضا، وقد وضع بمقتضى منوال البحر المتقارب، ورويه الميم، والروي هو آخر صوت في البيت الشعري. بلغة القدامى يمكن أن نقول هذا النص إذن ميمية كتبتها ريحان لطرش بمناسبة حلول ذكرى وفاة شاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي الذي توفي في 9 أكتوبر من سنة 1934. نحن إذن أستاذ عروسية في هذا السياق، سياق إحياء هذه الذكرى، وفي ذلك تكريم لروح أبو القاسم، وفي ذلك اعتزاز بتجربة أبو القاسم وبعبقريته وبما أضافه إلى الشعر التونسي وإلى الشعر العربي، بل أحرص على القول بما أضافه إلى الشعر الإنساني بصفة عامة. فالشاب شاعر تونسي ما في هذا شك، شاعر عربي ما في هذا شك، لكنه شاعر عالمي، وأستعمل هنا مصطلح المشتغلين في حقل الأدب المقارن وما يسمى كذلك بالأدب العام، ذاك هو أبو القاسم الشابي. مات في 9 أكتوبر من سنة 1934، لكنه ولد قبل ذلك في 24 من شهر فيفري من سنة 1909. إذن مات في 25 من عمره، مات شابا
0: في أوج العطاء،
1: مر بالحياة مرورا سريعا، أضاء نجمه ثم سرعان ما خبى. أكاد أقول في هذا المقام إن أبو القاسم الشابي من أولئك الشعراء الذين وجدوا في مختلف الثقافات شرقا وغربا، هو من أولئك الشعراء الذين لم يعيشوا طويلا، فكأن تجربتهم الشعرية المتوهجة تستنزفهم فيرحلون في سن مبكر. هذه ظاهرة تدعو إلى التفكير في طبيعة الظاهرة الإبداعية والفعل الإبداعي، تدعو إلى التفكير في ذلك حين تكون التجربة الإبداعية عميقة أليمة متوترة، فيكون لها تأثير في النفس والضمير والوجدان، ويكون لها تأثير كذلك في الجسد وأحواله وما قد يعتريه من جراء ذلك من الضعف والوهن. هذا أمر يدعو إلى التفكير حقا. أعود إلى النص، هو إذن يدرج فيما نسميه أدب المناسبات، والمناسبة هنا هي إحياء ذكرى وفاة أبو القاسم الشابي. هو كذلك من أدب الوفاء، والوفاء هنا من قبل شاعرة شابة اسمها ريحان لطرش لشاعر كبير اسمه أبو القاسم الشابي. هذا هو إذن السياق العام الذي يندرج فيه هذا النص الشعري العمودي الذي أخذنا نتحدث عنه بمثل ما أبدينا من الملاحظات.
0: نعم، بعد أن وضعنا هذا النص في إطاره دكتور فؤاد، نأتي الآن فعليا لتحليل معانيه ومضامينه، ونبدأ بالعنوان عتبة النص ومدخله. كيف سنقرأ هذا العنوان إلى الشاب وهذه الرسالة الموجهة مباشرة إلى أبو القاسم الشابي؟
1: صيغة العنوان أستاذ عروسية، وقد انتبهت إلى ذلك من خلال الملاحظة التي سقتها الآن، صيغة العنوان تجعلنا نفهم أن النص سيكون رسالة موجهة من باعث إلى مرسل إليه، ولا تكون الرسالة إلا كذلك في بنيتها الأصلية. الباعثة ريحان الأطرش، الشاعرة ريحان الأطرش، والذات المتكلمة داخل القصيدة التي خلقتها أدبيا وفنيا وإبداعيا ريحان الأطرش، والتي هي ظل الشاعرة في النص، ما في هذا الشك، في قضية الحال على الأقل. هي رسالة من حي إلى ميت، ولا يكون التعلق من قبل الأحياء بالأموات إلا عنوانا للحب والوفاء. هذه القصيدة كذلك رسالة من شاعرة جديدة اسمها ريحان الأطرش إلى شاعر سابق اسمه أبو القاسم الشابي، وفي هذا ما يدل على احترام اللاحق للسابق، وفي هذا ما يدل كذلك على تقدير اللاحق للسابق وعلى إعجاب اللاحق بالسابق. العنوان يشي بكل شيء، العنوان يصرح بكل شيء. هذه شاعرة اسمها ريحان الأطرش، وفية للشاب، محبة له، متعلقة به، مقدرة له، معجبة به، تتخذه نموذجا ومرجعا وقدوة. اربطي هذا أستاذ عروسية بما قلته منذ حين تحدثت عن تواصل الأجيال الإبداعية في ثقافتنا التونسية وفي ثقافتنا العربية بصفة عامة.
0: نعم.
1: كل هذه المعاني يوحي بها العنوان. السؤال الذي نصل إليه هو كيف ستعبر القصيدة عن هذه المعاني؟ كيف ستفصل القصيدة هذه المعاني التي وردت مجملة في العنوان؟ بهذا العنوان شرعت الشاعرة في البوح والتصريح وفي الإيحاء والتلميح، وهذه هي وظيفة العناوين، أو على الأقل هذه وظيفة من أبرز الوظائف التي تطلع بها عناوين النصوص بصفة عامة.
0: هذا بخصوص العنوان دكتور فؤاد. ندخل رويدا رويدا إلى النص وعوالمه، ونبدأ الآن في كشف خفاياه ومضامينه في قراءتك التحليلية دكتور.
1: أنا أريد دائما أستاذ عروسية أن أنظر في النص من علن، أتحدث عن النصوص بصفة عامة لأتبين معماره العام، لأقف على صورة بنيته العامة. أفعل ذلك بالنسبة لهذا النص، فأرى بنيانا قوامه ثلاث لحظات زمنية. لحظة التلفظ، أي لحظة الكلام الذي تقوله الذات الشاعرة داخل النص، وهي لحظة تحيل على الزمن الحاضر، فالنص كتب في الزمن الحاضر. الزمن الحاضر هو زمن الكتابة. هذه اللحظة هي لحظة إحياء الذكرى، هي لحظة التذكر. هذه اللحظة لا تدوم طويلا، فقد حصل فعل التذكر، وعندئذ ندخل لحظة زمنية ثانية هي لحظة الماضي. عاد الماضي وطفى على سطح الذاكرة. عندئذ يظهر الشاب بصورته الجليلة مكللا بأعماله وإنجازاته وشعره وكل ما ساهم في أن يجعل هذا الشاعر في المرتبة التي بلغها في سماء الشعر العربية، كما يقول الشاب نفسه ذلك في إحدى رسائله. هذه اللحظة الثانية يقبل المحتفي بالذكرى، تقبل الذات الشاعرة، تقبل ريحان الأطرش على استعراض أمجاد الشاب وأنجازاته ومآثره، وتتحدث عن شعره وعن عبقريته، ويستغرق هذا الحديث هو الجانب الأوفر من النص. لكن حين نصل إلى البيت الأخير من القصيدة، فنحن عندئذ نجد أنفسنا في سياق لحظة زمنية ثالثة يمثلها كما قلت البيت الأخير، هي لحظة الانفتاح على المستقبل. تعود الذات الشاعرة من الماضي، من الحديث عن الشاب، لتنظر إلى المستقبل فتقول عندئذ: ورمزا ستبقى بشعرك حيا، لأنه ضد الممات الزؤوم. هذا هو النص في بنيته العامة، وهذا هو تشكله على أساس تلك اللحظات الزمنية الثلاثة التي أشرت إليها.
0: نعم.
1: إذن في ضوء هذه الملاحظة سيكون تحليلنا لهذا النص مركزا خاصة على متنه الذي يستغرق اللحظة الثانية. ذاك هو مضمون الرسالة، ما دمنا نتحدث عن رسالة من ريحان الأطرش إلى أبي القاسم الشابي.
0: إذن كيف ستحدثنا ريحان الأطرش عن الشاب وعن محبتها واهتمامها بكتاباته وإبداعاته؟ كيف ستترجم كل هذا الحب وهذا الاهتمام وهذا الاعتراف أيضا بقيمة هذا الرجل من خلال الغوص أكثر دكتور فؤاد في معاني هذه القصيدة؟
1: الناظر في القصيدة أستاذ عروسية يتبين له أن حديث ريحان الأطرش عن الشاب يقوم على جملة من العناصر التي تريد في القصيدة متتابعة تتابعا منطقيا، فهي تشير أولا إلى موت الشاب في سن مبكرة، ثم تتحدث عن حزن الشعر لموته، وتقول إن الشعر أصبح يتيما بعد أن مات الشاب. تشير بعد ذلك إلى خصائص شعره، فشعره يمتاز بالعذوبة، يداوي أوجاع النفس، فيه روح ثورية، وفيه تعبير صادق عن المعاناة، وهو شعر كفاح ونضال وتصد للظلم، وشعر يتردد صداه بين شعوب العالم. وفي ضوء ذلك كله

وترى فيه شعرا يساعد الشعوب على المقاومة، لأنه يدعو إلى الحياة ويدعو إلى الحرية. ثم تتحدث بعد ذلك عن ديوان أغاني الحياة وتشير إلى بعض قصائده، فتقول: تلوت الأغاني، تقول بعد ذلك: أغاني الحياة كذا وكذا، تستحضر بعض ما جاء في بعض قصائده. إذا الشعب يوما، تستحضر المعاني الواردة في قصيدة شعري المعروفة. ثم تشير بعد ذلك إلى بعض أغراض الشعر عند الشاب، وأبرزها الذات وأوجاعها، الثورة، الطبيعة، الحب، الوجود، الكفاح. وإذن تستحضر هذه الأغراض وتبرزها، ثم يصل بها الأمر إلى إجمال ذلك بالحديث عن عبقرية الشاب. وهذا واضح جلي في البيت قبل الأخير من القصيدة. وعلى هذا النحو نتدرج تدرجا منطقيا إلى خاتمة القصيدة، إلى بيتها الأخير، حين تتحدث ريحان الأطرش عن عبقرية الشاب، فتقول: هو عبقري والعباقرة لا يموتون. هكذا إذن تنتهي القصيدة. وبهذه الصورة أحبت ريحان الأطرش أن تختم قصيدتها. لا ننسى أنها تتحدث عن شاعر الحياة أبو القاسم الشابي، لا ننسى أنها تحيي ذكراه، أي تريد أن تبعث فيه الحياة من جديد. فلاحظ أستاذ عروسية كيف ترتبط الأمور بعضها ببعض مثل هذا الترابط المنطقي. نحن إذن في الظاهر نحيي ذكر من مات، لكن في الحقيقة نمجد الحياة حتى ونحن نتحدث عن الموت. وذاك هو جوهر رؤية الشاب للوجود. وأريد أن أشكر ريحان الأطرش لأنها انتبهت إلى ذلك، وليس الانتباه إلى ذلك أمرا يسيرا، الانتباه إلى ذلك يستدعي دقة كبيرة في الظفر بجوهر رؤية الشاب للوجود. وتقديري أن ريحان الأطرش اهتدت إلى ذلك، لذلك شكرتها واعتبرت هذا الأمر إيجابيا في قصيدتها التي أحيت بها ذكرى وفاة الشاب. هذا إذن أستاذ عروسية ما ورد في القصيدة من المعاني، وهي كما ترين وكما نرى معك معان معروفة، معان متوقعة لا تفاجئ أحدا. كأن القصيدة إذن من حيث مضمونها لا تضيف إلى قارئها أو سامعها معطى جديدا حول الشاب وحول تجربته الشعرية والأدبية بصفة عامة. وكأن قيمة القصيدة عندئذ مرتبطة بلحظة كتابتها وبالمشاعر التي اختلجت في وجدان الشاعرة ريحان الأطرش، وهي تستحضر الشاب ومآثره، فعبرت عن تلك المشاعر بمثل ما عبرت عنه. معنى هذا أن الأدب والفن عموما، وقد قلنا هذا مرارا وتكرارا، لا يقيمان ولا يقومان على أساس ماذا يقال، إنما نقوم الأدب أي نبحث له عن قيمة، ونقوم الفن ونقوم الشعر بالإجابة عن هذا السؤال: كيف قال المبدع ما قال من الكلام؟ قلت دائما في هذا البرنامج: الرهان الإبداعي هو رهان صياغة لا رهان مضمون. بطبيعة الحال هنا الفصل بين الشكل والمضمون هو فصل منهجي، ما في هذا شك، ولا مضمون خارج الشكل، ما في هذا شك، لكن منهجيا أحرص دائما

0: إيماننا على التركيز على الصياغة الفنية، لأن الأدب لا يكون أدبا والفن لا يكون فنانا إلا بصياغة مخصوصة. فضل المبدع في الكيفية التي يقول بها ما يريد قوله بصفة إبداعية. فلنبحث إذن على هذا الأساس عن خصوصية التشكيل الفني في هذه القصيدة.
1: فلنبحث إذن عن هذه الخصوصية في هذه القصيدة. دائما معك دكتور فؤاد.
0: تقديري أستاذ عروسية، بعد النظر في هذه القصيدة وبعد الاستماع إلى صاحبة القصيدة وهي تقرأ علينا قصيدتها، تقديري أن ريحان الأطرش قد اعتمدت في صياغة قصيدتها جملة من الأساليب الفنية وجملة من الأدوات الفنية، تلك الأدوات التي بها يصاغ الخطاب الفني بصفة عامة. الخاصية الأولى التي أريد أن أتحدث عنها في هذه القصيدة هي الخاصية الإيقاعية، والخاصية الإيقاعية إيقاع النص متولد أساسا عن وزن البحر المتقارب. لا ننسى أننا إزاء قصيدة شعرية عمودية معروف أن المتقارب وزن يعتمد في الأغاني والأناشيد، ويعتمده الشعراء لما يمتاز به من سرعة وتجانس إيقاعي. وفي السياق بدا لنا إيقاع البحر المتقارب في هذه القصيدة، بدا لنا صورة لحياة الشاب التي هي أيضا مرت بسرعة وانقضت بسرعة. أول ما قالته ريحان الأطرش في قصيدتها في رسالتها إلى الشاب وهي تحيي ذكراه، أول ما قالته: رحلت سريعا كطيف النسيم. إذن هذه السرعة في تقديري موجودة في المعنى وموجودة في الإيقاع وفي الصياغة التشكيلية للقصيدة.
1: نعم.
0: في مجال الإيقاع الصوتي يمكن الحديث عن الإيقاع الميمي المنغلق بواسطة الروي الساكن. تقول: الغيوم، الغموم، الوجوم وما إلى ذلك. إذن هذا الروي المنتظم المتوفر في القصيدة من بدايتها إلى نهايتها أكسبها إيقاعا منغلقا، وإني لا أرى في ذلك صورة لمعاناة الشاب في حياته وشعره، وأرى في ذلك صورة لمعاناة الشاعرة وهي تحيي ذكرى وفاته، فينقطع الصوت في حلقها كمن يجهش بالبكاء. حين نذكر ميتا ألسنا نجهش بالبكاء؟ وحين نجهش بالبكاء ألا ينقطع الصوت أو يكاد ينقطع؟ إذن هذا ما أشير إليه. بعد الخاصية الإيقاعية أتحدث عن خاصية معجمية. المعجم أعني به الألفاظ التي نستعملها في صياغة الكلام. لاحظ أستاذ عروسية أن معجم الحزن والألم يطغى على القصيدة: الغيوم، الغموم، الهموم، الكلوم، الوجوم، السهوم، نفاثة صدر وما إلى ذلك. من الخصائص الفنية المتوفرة في القصيدة جملة من الصور التشكيلية تحيل على بعض المناظر الطبيعية. قالت ريحان الأطرش: توارى سناؤك خلف الغيوم، أي الليل يخيم أو الظلام يخيم حين غاب السناء في الغيوم، حين حجبت الغيوم السناء، والسناء هو اللمعان وما شبهه بصفة عامة. في لوحة أخرى شبيهة باللوحة السابقة قالت ريحان الأطرش: أخفى الضياء سواد الغموم. في لوحة ثالثة قالت: شدوت الطبيعة عند السواقي وحذو الجبال وتحت الكروم. هذه لوحة طبيعية أخرى، والشاب شاعر الحياة وهو أيضا شاعر الحب وهو كذلك شعر الطبيعة كسائر الشعراء الرومانطيقيين بصفة عامة. خاصية أخرى تشكيلية تتمثل في استعمال الاستعارات. طيف النسيم، تركت القوافي يتيمات دهر، ما الشعر عندك إلا فضاء. تتحدث ريحان الأطرش عن بحر الشعور، تحدثت عن رسم القضايا، عن رصاص الكلام، تغنت بشعرك كل النجوم، النجوم تتغنى، تجاوز سحره كل التخوم. هنا شخصت السحر كما ترين. وبطبيعة الحال هذه الاستعارات أضفت على النص ما أضفت من الشعرية. قلت في مرات عديدة وأؤكد ما قلت في تلك المرات، إن الاستعارة مصدر من مصادر الفيض الشعري في الخطاب، هذا بصفة عامة بطبيعة الحال. لكن الخاصية الأبرز فيما أرى، عن الخاصية الفنية، إنما تتمثل في ظاهرة التضمين بمختلف درجاته وأنواعه. والتضمين عند البلاغيين هو إدراج كلام لغيري من نصوص أخرى فيما أكتب من النصوص لغاية استدلالية برهانية، أريد أن أقوي بما أعتمده من تضمين حجتي وموقفي، أو لغايات فنية، بشرط ألا يبلغ ذلك حد الانتحال فأنسب الكلام لنفسي والحال أن الكلام لغيري. وهذا يصل إلى ما يسمى السرقة الأدبية، وهو باب كبير في النقد الأدبي كما هو معروف. في النظريات الأدبية الحديثة هذا وجه من وجوه التفاعل بين النصوص، وأكتفي بهذه الإشارة دون مزيد من التفصيل النظري. ونعود إذن إلى بيان مظاهر التضمين في هذا النص. التضمين في قصيدة ريحان الأطرش ورد على درجات. نجد ما أسميه شخصيا تضمينا جزئيا صريحا، في قولها مثلا رحلت سريعا كطيف النسيم، هي اقتطفت كلاما معروفا من قصيدة معروفة للشاب وأدرجت ذاك الكلام في خطابها الشعري على وجه التضمين، لأن الأمر واضح. أصل البيت خلقت طليقا كطيف النسيم، هي قالت رحلت سريعا كطيف النسيم. تضمين جزئي صريح آخر يتمثل في قول ريحان الأطرش إذا الشعب يوما أضافت جمالا، تعني ما جاء في قصيدته المعروفة إذا الشعب يوما أراد الحياة، الأمر واضح. قالت على وجه التضمين الكامل الصريح، هذه المرة كنت أتحدث عن التضمين الجزئي الصريح، هذا تضمين كامل. أغاني الحياة شآبيب شعر، هي استعارت عنوان ديوان أبي القاسم الشعبي. تضمين جزئي صريح يتمثل في جملة من السياقات تحيل على قصيدة الشاب المعروفة شعري، هذه قصيدة معروفة تحدث فيها الشاب عن شعره وجعلها بمثابة الميثاق الإبداعي بينه وبين القارئ وبينه وبين نفسه قبل ذلك. قالت نفاثة صدر حبيس السقام، الشاب قال شعري نفاثة صدري. قالت حذاري فتحت الرماد اللهيب، خطاب إلى المستبد الظلوم، هذا ما قالته ريحان الأطرش. الشاب يقول حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجني الجراح. قالت ريحان الأطرش ولولاه من جاب هول الحياة، وقال الشاب لولاه من جاب عني غيم الحياة الخطير. وجه آخر من وجوه التضمين الجزء الصريح في قولها وما الشعر عندك إلا فضاء، وهي تشير بقولها ذاك إلى بيت الشاب الوارد في قصيدة شعري ما الشعر إلا فضاء يرف فيه مقالي. إذن هذا التضمين الذي نجحت فيه ريحان الأطرش، أعترف لها بذلك، هذا التضمين جعل القصيدة تتداخل مع نصوص الشاب وتتوحد بها وتذوب فيها. على وجه الإجمال أقول إن ريحان الأطرش كتبت قصيدة أذابت فيها بعض ما تعرف من قصائد الشابي، ذوبت قصيدتها في شعر الشابي، والعكس بالعكس في هذا أستاذ عروسية. لاحظي كيف أن الظاهرة الشكلية تحيل على المعنى وتحيل على الرؤية، في ذلك صورة لتعلق الذات الراثية بالذات المرثية. هي من فرط تعلقها بها كأنها تتوحد بتلك الذات التي خرجت من الحياة وفارقتها.
1: ولا ننسى أن مأت هذا التأثر دكتور فؤاد أن الشاب رافقها منذ الصغر، يعني كما ذكرت منذ قليل إحدى هدية عيد ميلادها كان ديوان الشاب وهي في مرحلة صغيرة من العمر. يعني
0: تماما، إذن ما حدث لها في حياتها ينعكس على النص الذي كتبته، فإذا العلاقة بينها وبين الشاب علاقة توحد، هي من فرط إعجابها به كأنها تريد أن تتوحد به، والتوحد به دلالة على أنها تعتبره المرجع الأسمى الذي لا مرجع بعده، المثال المطلق الأعلى الذي لا مثال بعده.
1: نعم.
0: فجاء نصها صورة لذلك، قصيدة متوحدة بقصائد الشاب التي أشرنا إليها. قلت هذا نستحسنه من ريحان الأطرش بطبيعة الحال، ونرى فيه صورة أخرى من صور تعلقها بالشابية وانبهارها به وبتجربته الشعرية. التضمين أستاذ عروسية يؤثر فينا، لاحظي كيف أنني أخرج الآن من دائرة النص إلى دائرة التلقي، إلى دائرة الاستماع إلى النص والتفاعل مع النص. أسألك، هل يؤثر فيك هذا النص؟
1: في الحقيقة أثر في بأسلوبها المتميز، خاصة عندما ضمنت نصها عبارات تعود إلى الشابي، فوجدت هذا الخيط الرابط بينهما، بين شاعر ترك الأثر ويستلهم من شعره الأدباء اليوم والشعراء وتدرس أشعاره في جامعات عالمية دولية، وبين هذه التجربة الفتية لشاعرة اختارت أن يكون الشابي قدوتها في مسيرتها الأدبية والشعرية.
0: لا شك في هذا، والنص يؤثر فينا لأنه يجعلنا نستحضر نحن في مقام القراءة تلك النصوص التي انبهرنا بها ورددناها واعتبرناها من رائع الشعر ومن سامي الكلام، كما قال الدارس الفرنسي جان كوهان وهو يتحدث عن الشعر. إذن بمثل هذه الخصائص الفنية شكلت ريحان الأطرش قصيدتها، وتقديري أنها حققت بذلك قدرا من النجاح يحسب لها ما في هذا الشك.

0: في الميزان إذن سنضع الآن دكتور فؤاد نص صديقتنا ريحان لطرش نصها إلى الشابي، إلى أي حد ربما ترى أنها قد وفقت في صياغة هذه القصيدة الشعرية من حيث الصياغة اللغوية؟ كيف يمكن أن نتحدث وماذا يمكن أن نقول عن لغة ريحان لطرش في صياغة النصوص الشعرية؟ إلى أي مدى وفقت إذن ريحان لطرش في هذا التحدي؟
1: أمر إلى إبداء جملة من الملاحظات حول الصياغة اللغوية وحول الصياغة الفنية في هذا النص. أبدأ بالملاحظات اللغوية. جاء في بعض ما قالت ريحان لطرش وهي تخاطب الشاب: شدوت الطبيعة عند السواقي. كأننا في اللغة العربية لا نستعمل فعل شد يجدو بهذه الصيغة من التعدي، كأننا نستعمل هذا الفعل متعديان، نقول شدا بي مثلا، لكن شدا غناء كأن الأمر يستدعي من الناحية التعبيرية مراجعة. عودي إلى المعاجم وابحثي في هذا الأمر. تقديري أن هذه الصيغة لا تقبل بهذا الوجه، شدوت الطبيعة عند السواقي. هي تفكر في غنيت أو تغنيت. هي ستستعمل تغنيت في البيت الموالي، لكن على ريحان لطرش أن تلاحظ أنها قالت في البيت الموالي تغنيت بالحب في كل يوم، بينما هنا استعملت شدا كما قلت، استعملت الفعل بوجه متعد. لعل احترام الوزن هو الذي فرض عليها هذا وحرصها على احترام الوزن. في جميع الحالات في اللغة العربية كأن في الأمر مشكلة، وعليها أن تراجع صيغ استعمال فعل شداء في المعاجم. الملاحظة نفسها أسوقها بالنسبة إلى استعمالها فعل صدحا. تقول مخاطبة الشاب دائما: صدحت جميع البحور بشعر. صدحا كذلك لا تستعمل مثل هذا الاستعمال، نقول صدحا بكذا، الفعل يتعدى بحرف هو أيضا. وإذا هذه الملاحظة تحيل على الملاحظة السابقة. أسألها بعد ذلك عن حديثها عن الممات الرؤوم. الرؤوم تعني في اللغة العطوف، ولذلك نقول أم رؤوم. إن هي قصدت رؤوم فالكلمة في غير محلها، هي حقيقة لا تناسب الموت، الموت لا يكون عطوفا. إن هي فكرت أو أرادت استعمال كلمة زؤوم لأننا نتحدث عن الموت الزؤام، ففي الأمر مشكل آخر. المشكل يتمثل في أن كلمة زؤوم لا توجد في اللغة العربية، لا وجود لها. عدت إلى لسان العرب فلم أجد أثرا لزؤوم هذه. في جميع الحالات الأمر يستدعي مراجعة. لا رؤوم تنفع لأنها في غير محلها، ولا زؤوم تصلح لأنها لا توجد في اللغة العربية. وهذا بطبيعة الحال يجعلني أصل إلى إبداء ملاحظة تتعلق بالصياغة الفنية. ريحان لطرش اختيارها الشعري واضح، وأكدت هذا من خلال الكلام الذي قالته منذ حين، وهي حرة في أن تختار ما تشاء. هي متعلقة بالشعر العمودي واعتبرت نفسها صاحبة قضية في هذا المجال، هي تريد أن تحافظ على الشعر العمودي، هذا أشارت إليه منذ حين. هي حرة في اختيارها، لكن ما أدعوها إلى التفكير فيه دائما هو أن تتجنب الوقوع في النظم. الشعر العمودي ليس مركبا سهلا، قلنا هذا عديد المرات. أحيانا، وهذا يحدث للمبتدئين خاصة، وريحان لطرش لا نعتبرها الآن مبتدئة، هي ذات تجربة محترمة. لذلك ندعوها بإلحاح إلى الانتباه دائما إلى عدم الوقوع في النظم، والنظم يخرجنا من دائرة الشعر حتى وإن بدا محترما للوزن ومحترما للقواعد العروض وما إلى ذلك وما إلى ذلك. ما دامت مولعة بالشاب وهذا يحسب لها، وما دامت مقتدية به وتعتبره مرجعها الأسمى الذي لا مرجع بعده، فلتسر كما سار. فلتتجاوز مرحلة النظم. هي ليست تماما في مرحلة النظم، لا، يتقول الشعر، لكنها أحيانا تقع في النظم. إذن عليها أن تقتدي بالشاب لتقطع مع النظم قطعا نهائيا، وتنطلق انطلاقتها الكبرى في فضاء الشعرية وفي خضم الشعر والكلمة للشاب كما هو معروف.
0: منتهى المطاف، منتهى المطاف. نأتي الآن إذن دكتور فؤاد إلى منتهى المطاف ومنتهى رحلتنا وتجولنا في عوالم نص إلى الشاب لصديقتنا ريحان لطرش. نأتي لنقدم بعض الملاحظات الختامية ربما حول هذه المحاولة الإبداعية، فماذا ستضيف من ملاحظات إلى صديقتنا؟
1: في منتهى المطاف أستاذ عروسية، أشير إلى أن قصيدة إلى الشاب التي بعثت بها إلينا الشاعرة ريحان لطرش تمثل محاولة محترمة في الكتابة، سواء تعلق الأمر بالمضامين والمعاني التي وردت فيها أو بمختلف الصيغ الفنية التي اعتمدت في تشكيلها. في هذه المحاولة المحترمة ما يدل على أن ريحان لطرش قد قطعت شوطا كبيرا في طريق الإبداع. وفي هذا النص ما يدل كذلك على أن ريحان لطرش تتقدم بخطى ثابتة وبرؤية واضحة في طريق الكتابة الأدبية بصفة عامة، وفي طريق الكتابة الشعرية بصفة خاصة. بطبيعة الحال نثمن هذا كله ونؤكد ما قلناه لريحان لطرش من ضرورة التفكير في تلك الجوانب التي أشرنا إليها، سواء تعلق الأمر ببعض الملاحظات اللغوية أو بالصياغة الشعرية في حد ذاتها. إذن عموما نجدد الشكر لريحان لطرش لوفائها أولا لشاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي، ثم لهذا البرنامج الذي نريد به أن نرافق الكتاب والكاتبات في ما يخوضون من تجارب أدبية. نشكر لها حرصها على التفاعل مع برنامج على طريق الإبداع، ونوصيها بالمواظبة، ونوصيها كذلك بتوسيع دائرة مطالعاتها لمختلف التجارب الشعرية حتى يساعدها ذلك على فتح آفاق جديدة بها تطور تجربتها. نتمنى لها النجاح والتوفيق في دراستها وفي تجربتها الأدبية.
0: شكرا دكتور فؤاد، هذا ما نرجوه لصديقة البرنامج ريحان لطرش صاحبة نص إلى الشابي الذي كان محور هذا اللقاء من برنامجنا على طريق الإبداع.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. انطلقنا في حصة سابقة في النظر في شاغل من الشواغل التي شغلت المسرحيين والمؤرخين للمسرح العربي وممارسيه في لحظة من لحظات الحياة المسرحية العربية، تمثلت في طرح سؤال جذور المسرحي انطلاقا من ملاحظة، من حقيقة لا يمكن أن تنكر، هو أن ليس في الثقافة العربية والإسلامية ما هو شبيه بالمسرح بميم التاج، تي ماجسكول، تياتر ماجسكول، أي في صورته الغربية، وأن صلة الثقافة العربية بالمسرح صلة حديثة من خلال تلك الصلة التي أقيمت في من خلال زيارتي، سواء من خلال الاستعمار، الحضور الاستعماري وجلب المسرح، سواء وبين ما يذكر ويكرر حملة نابليون بونابرت على مصر، وكيف وصف الجبرتي وهو يشاهد مسرحا مقدما وهو يتكلم عنه دون أن يعرف أنه مسرح، فوصفه كان أقرب ما يكون من الخارج. إذن يعني فما يؤكد أن المسرح في مكوناته، هذا اللقاء المنظم، هذا اللقاء القائم على فرقة تقدم عملا ومشاهدين يأتون بشكل إرادي ومقصود، أمر غريب على المصريين وقتها وبقية العرب. ونعلم كذلك ما أنجز وما أنشئ من مسارح للجاليات، وإن منها الإيطالية أو الفرنسية، ما هو المسرح البلدي في تونس هو من نتاج هذا الحضور الثقافي للمستعمر، والذي طبعا اعتبر بالنسبة إلى المثقفين التونسيين وقتها، حتى نتكلم عن تونس، أنه مجال من حق التونسيين أن يمارسوا. على كل المهم أن هذا المسرح، هذا الموروث المسرح، هذا الرصيد المسرحي الكبير الثقيل المتنوع الذي قام في البلدان الأوروبية وامتداداتها، سواء خاصة في أمريكا، هو شيء لا نجد له جذورا، ولا نجد له جذورا بصورته تلك، وهو ما دعا بعض المؤرخين أولا للتساؤل عن سر غياب هذه الجذور المسرحية، وساروا في ذلك مسارات وذهبوا مذاهب، سواء منها ما هو إشارة إلى نقص أصاب الحضارة والثقافة العربية الإسلامية وبني عليها ما بني، وهي توجهات طبعا يمكن أن تسقط في المفاضلة بين الثقافات واستنقاص الثقافة العربية الإسلامية مقابل الثقافة الغربية الأوروبية التي بنت سرديتها بالشكل الذي أرادت. فبدأت الحضارة مع اليونان، ما قبل اليونان ليست هناك حضارة، إذن هناك إشكالات. لكن المهم ما يعنينا نحن في المسرح أن هناك رصيدا مسرحيا قائما متماسكا. السؤال الذي طرح وطرحه المسرحيون المؤرخون أولا للمسرح والثقافة العربية الإسلامية، وبعده الممارسون المسرح، هو كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الموروث الذي هو يحيل على مرجعيات ثقافية، مرجعية نفسية، مرجعية تاريخية، مرجعيات ذوقية. والحال أن الإقرار بقيمة المسرح نعم، ولكن أي مسرح؟ هل يقوم، هل محكوم على الثقافة العربية، على المثقفين العرب، على المسرحيين العرب أن ينقلوا، أن يستنسخوا ما أنجز في البلدان الغربية؟ طبعا هذه قضية كبيرة وإشكالية، لأن هناك من اعتبر أن ما يمكن أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو أن يضاهي ما أنجز وما أنجزه المسرحيون في مختلف أقطار البلدان الأوروبية وعبر رصيدهم العظيم المتعدد. ومنهم من رأى أن لعلنا في البحث عن بعض ما هو ما يحيل على المسرح، ما كان يمكن أن يكون جذورا لمسرح عربي إسلامي فيه ما فيه، لا مسألة المواضيع المتعلقة بقضية الإنسان العربي والمسلم أو في العائلة الذي يعيش في البلدان الإسلامية، وإنما فيه في شيء رقيق، حس يحيل على الخصوصية إن شئنا التي تميز الإنسان المنتمي للحضارة العربية الإسلامية. وطبعا هذا دفع إلى السعي إلى ما سمي بتأصيل هذا الفن، البحث له عن أصول أو اختلاق أصول من شأنها أن تقطع فكرة الاستنساخ التي كانها مفروضة على من يمارس المسرح ويتكلم. هذه هي المسألة. وسار المسرحيون مسارات مختلفة سعيا إلى البحث عن هذه الجذور التي كان من الممكن أو يفترض أن تؤدي بموازاة ما قام في البلدان الغربية أن ينشئ مسرحا. وصاروا في ذلك كما قلت مسارات. أصبح هناك فعلا إعادة نظر لمنجزات أدبية ثقافية بصفة عامة منظور لها من زاوية البحث فيها عما يمكن أن يكون مدى مسرحي. طبعا كانت الاجتهادات متعددة، الاجتهادات كثيرة، وهناك من جمع أغلب ما اعتبر رصيدا كامنا لما يمكن أن يكون ذا مدى مسرحي، ما كان يمكن أن ينجم عنه مسرح، وفي الآن نفسه ما يدعو إلى أن يتعامل معه ليبنى هذا المسرح. سنعمق نفصل بعض الشيء في هذا الأمر. سترافقنا في هذه الحصة موسيقى رأينا أن تكون متناغمة مع أحد مؤلفي ومبتدعي لون أدبي اعتبر لأسباب مختلفة قريبا بل أكثر من قريب من المسرح ومن الحالات المسرحية، أقصد بذلك بديع الزمان الهمذاني الذي سنتكلم عن مقاماته. إذن قلت اخترت موسيقى من إيران. معلوم أن الهمذاني ذو أصول إيرانية وهو أو فارسية، نتكلم عن إيران وقتها فارسية، لكنه يلح على طبعا عروبته وانتمائه إلى لغة الضاد والدفاع عنها. ترافقنا في هذه الحصة أعمال أوزخشت فخاك، أرجو أني نطقت اسمها كما يجب، قطعتين موسيقيتان. القطعة الأولى هي تأليف موسيقي للكون القديم، والقطعة الثانية لوعة العشق. نبدأ بالقطعة الأولى.

بعد أن استمعنا إلى هذا التكوين الموسيقي أو التأليف الموسيقي للكون القديم للموسيقي الإيراني أوزهشت ضحاك، نعود إلى الكلام في ما دفع عددا من المؤرخين والنقاد والمفكرين العرب إلى البحث في الرصيد الثقافي والأدبي العربي عما هو قريب من المسرح وعما هو قائم على الحالة المسرحية، على سيرتان تياتراليتي، هو من الحالة من الترجمة بالتمسرح إلى اون تياتراليتي. وهنا انفتح الباب في حقيقة الأمر للنظر لعدد من الأجناس الأدبية من زاوية جديدة. معلوم أن الكلام عن أنواع من الأجناس سواء منها القصصية أو السردية أو الشعرية تم التعامل معها باعتبارها في صورتها تلك. لعل لي علي عقلة عرسان الفضل في كونه جمع في كتاب نشره وتطوره في كل نشرة جديدة له أطلق عليه عنوان الظواهر المسرحية عند العرب، وبين أن الكلام عن الظواهر المسرحية فيها شيء من الحذر، أي أن ما سيعرضه ليس مسرحا بممتاج، وإنما فيه أو في هذه الأجناس روح مسرحية، روح للحالات المسرحية، ولعلها كانت حالات مسرحية لكنها لم تقم وتستقم لتصبح جنسا فنيا متواصلا متصلا في إنتاجه وفي التعامل معه. إذن علي عقل عرسان وقف عند هذا العنوان الظواهر المسرحية عند العرب، واستعرض كما رأينا في حصة سابقة مختلف هذه الأجناس والتعابير التي قامت في مختلف في عدد كبير من البلدان العربية خاصة، واستعرضها ورأينا في حصة سابقة كما قلنا بعض أشكالها. سنركز في هذه الحصة وفي حصص لاحقة على جنس بذاته وبتنوعه هو المقامة أو المقامات التي رأى فيها عدد من الأدباء، عدد من المفكرين، عدد من المسرحيين أنها تقوم على روح مسرحية، وأعيد النظر فيها بشكل من هذه الزاوية، إما بحثا عن هذه الروح المسرحية وهذه الحالة المسرحية التي من شأنها أن تحقق ما عبرت عنه أنا بالعمق المفقود. إذن هو بحث عن عمق لمسرح يمكن أن يقوم أو من المفترض أن يقوم. المقامات، عندما نقول المقامات فهناك على الأقل اسمان يبرزان لنا من ناحية الهمذاني ولنا تلميذه أو امتداده وهو الحريري. إذن لنا مقامات الهمذاني ومقامات الحريري، ولكن لا يعني ذلك أنهما وحدهما من مارس فن المقامة، ولكن للهمذاني فضل السبق والتأسيس لهذا الجنس من التعبير الأدبي الذي يبحث فيه عن مدى يتجاوز الأدبية إلى بعد فرجوي كامن فيه يمكن أن يتصور، وسنقف على بعض العينات، أنه في حقيقة الأمر هو أدب لا يقرأ فحسب وإنما يستمع إليه أو يشاهد، أن فيه مدى مشهدي.
المقامة مثل ما يشير الجذر الكلمة من المقام مكان الإقامة تعني المجلس والجماعة، وهذا مدى هام جدا بالنسبة إلى من يبحث عن مدى مسرحي ما، لأن المسرح مرتبط بالمجلس، هو مجلس وهو كذلك التقاء جماعة بجماعة أخرى أو فرد بجماعة. هناك في مفهوم المقامة في المجلس والجماعة هناك مفهوم كذلك البث والتلقي، الارتباط بالناس. وطبعا تستعمل المقامة في مجالات وسياقات مختلفة، منها ما هو سياق وعظي، سياق تعليمي، ولكن هناك كذلك سياق أكاد أقول وصفي لحالات اجتماعية، حالات بشرية، بعض من الذكاء، بعض من الخبث. إذن حالات اجتماعية تحيل على واقع معيش. ولعل في بعض المقامات ما يرسم لنا الباحثين عن المدى المسرحي في المقامات يجدون بعض ما يسعون إليه. من بين ما يمكن أن يتجلى في المقامات، سواء منها الهمذاني، مقامات الهمذاني ومقامات الحريري، هناك شخصيات، بيرسوناج، وهذه الشخصيات هي أقرب ما تكون إلى الشخصيات المسرحية بالمفهوم الغربي. يمكن أن نتكلم عن لماسك، الأقنعة. لنا قناعان أو قناع يختزل عددا من المواصفات، عددا من الميزات التي تحيل على ميزات اجتماعية. كلا الكاتبين الهمذاني والحريري ابتدعا شخصيتين. فلنا بالنسبة إلى الهمذاني عيسى بن هشام وأبو الفتح الإسكندري. إذن لنا شخصيتان، وهذا مهم جدا. عندما نجد شخصيتين يتكرر حضورهما في مختلف المقامات، النصوص الأدبية التي كتبت، التي كتبها الهمذاني، فهذا فيه بعد لا سردي فحسب، بل فيه بعد مسرحي، لأن هذه الشخصيات تتجلى دائما في حالات تصبح بالنسبة إلى متلقي هذه المقامات منتظرة. ذلك أن أبو الفتح الإسكندري يحيل على مجموعة من المجموعات التي عرفت في المجتمعات العربية في القرن الرابع والقرن الثالث، علما وأن الهمذاني ينتمي إلى القرن الرابع الهجري الذي يناسب القرن التاسع والعاشر ميلادي. قلت نجد أن هذه الشخصيات تكتنز سمات تبرز طبيعة الحالات الاجتماعية، وقلت إن أبو الفتح الإسكندري يحيل على نوع من الشخصيات ذات الدلالة، لأنها قادرة على الخروج على النظام القائم، الخروج عليه والاحتيال عليه. أقصد بذلك ما سمي بالتكدي والمكدي، من بين معاني التكدي والكدية ذاك الذي يتلون، يغالط من يتوجه إليه قصد الحصول على ما يريد، وعادة يقصد أن يحتل عليهم لأخذ بعض المال، ولكن بشكل فيه نوع من الأناقة، الأناقة التي تتجلى في الصيغ الأدبية، التألق في الكلام، وهو ما قامت عليه
المقامات سواء عند الهمذاني أو الحريري التي أوغل صاحبا هذه المنتجات هذه المنجزات الأدبية المقامات في تأنق في الكلام وفي استعمال أجناس التعبير المختلفة وخاصة استعمال الرصيد اللغوي الثر الغني غير المتواتر عند الناس، وهو ما جعل هذه المقامات دائما في أغلب الأحيان ينظر إليها باعتبارها كنزا من كنوز المعجم العربي، إذن العبارة، ولكن كذلك باعتبارها تمرينا أو قدرة على الصياغة البلاغية، الصياغة تبحث عن أسلوب في التعبير لا يخضع لمقتضيات الأسلوب العادي، بل فيه أجناس أنواع البلاغة من التورية من الكناية من السجع. إذن فهناك مدى موسيقي وهناك إيقاع تقوم عليه المقامة في بنيتها، فالمقامة لا يمكن أن تكون مقامة دون أن تتوفر هاتان الشخصيتان، إذن هذا المكدي وهذا الباحث عن المكدي والمتفاعل معه، وكذلك هذا المستوى من التعبير المتأنق والتعبير الذي يكتنيه شيئا من الذكاء الاجتماعي الذي يجد صداه عند المتلقي. ويمكن أن نرى أو نستمع إلى روح هذه المقامة، هذه روح المقامة

المقامة الساسانية تبرز انتماء المجال الكلامي والمجال الاجتماعي للمقامة وما تقوم عليه إلى هذا النوع من الشخصيات، شخصيات المكدي. يقول بديع الزمان الهمذاني في المقامة الساسانية: حدثنا عيسى بن هشام قال: حلتني دمشق بعض أسفاري، فبين أنا يوما على باب داري، إذ طلع علي من بني ساسان كتيبة قد لفوا رؤوسهم وصلوا بالمغرة لبوسهم، وتأبط كل واحد منهم حجرا يدق به صدره، وفيهم زعيم لهم يقول وهم يراسلونه ويدعو ويجاوبونه. لاحظوا هنا، إذن نحن أمام مشهد أشبه ما يكون بجوقة، أو أشبه بالجوقة الأبكار، ولكن جوقة فيها نوع من اللبوس مثل ما قال لافت للانتباه، لكن هناك نوع من النظام الذي يمثله هؤلاء والذي تمثله هذا المشهد. نحن أمام مشهد، هذا المشهد يصفه عيسى ابن هشام الذي هو في ذاته شخصية مبتدعة من شخصيات بديع الزمان الهمذاني. إذن لاحظوا هنا النسبة، إذن بني ساسان، وبني ساسان تنسب إليهم الكدية والتكدي، إذن الرؤوس الملفوفة، الاستعمال النوع من المغرى لبوسهم، وتأبط كل واحد منهم حجرا يدق به صدره. إذن لاحظوا هذه الوضعية المسرحية القائمة. ثم لأن بديع الزمان الهمذاني دائما يصل بين الشخصيتين، شخصية هذا الذي يروي، هذا السند الذي هو عيسى بن هشام، وهذا الفاعل، هذه الشخصية الفاعلة التي هي أبو الفتح الإسكندري. إذن فلما رآني، هنا الكوريفي، إذن رئيس الجوقة، رأى عيسى بن هشام قال، وهنا يدخل طبعا استعمال الشعر كذلك، وهو في طبيعة البحث عن إيقاعات والبحث عن تعبير يخرج عن التعبير العادي: أريد منك رغيفا يعلو خوانا نظيفا، أريد ملحا جريشا، أريد بقلا قطيفا، أريد لحما غريضا، أريد خلا ثقيفا، أريد جديا رضيعا، أريد سخلا خروفا، أريد ماء بثلج يغشى إناء طريفا، أريد دن مدام أقوم عنه نزيفا، وساقيا مستهشا على القلوب خفيفا، أريد منك قميصا وجبة ونصيفا، أريد نعلا كثيفا بها أزور الكنيفة، أريد مشطا وموسى، أريد سطلا وليفا، يا حبذا أنا ضيفا لكم وأنت مضيفا، رضيت منك بهذا ولم أرد أن أحفا. قال عيسى بن هشام: فنلته درهما وقلت له: قد أذنت بالدعوة وسنعد ونستعد ونجتهد ونجد، ولك علينا الوعد من بعد، وهذا الدرهم تذكرة معك، فخذ المنقود وانتظر الموعود. فأخذه وصار إلى رجل آخر ظننت أنه يلقاه بمثل ما لقيني، فقال: يا فاضلا قد تبدى كأنه الغصن قدا. يواصل إذن الكلام، وطبعا مثل ما رأيتم

هناك تعبير يقوم على التكرار، أريد منك، أريد أريد أريد أريد، وكلها تحوم حول طلب الأكل، طلب الأكل ليس أي أكل، وكأنه من حقه أن يأخذ من هذا الذي يتوجه إليه. ونلاحظ أن عيسى بن مشان هنا هو المتلقي أو أحد الجمهور الذي استجاب لطلبه تفاعلا مع أناقة تعبيره، وهذا هذه السمة الأدبية في كلامه. ولكن سيكتشف أن الأمر لا ينتهي عنده هو، فهو هذا العمل سيقوم بنفس الشيء مع شخصية أخرى. قال عيسى بن هشام: فلما فتق سمعي منه هذا الكلام علمت أن وراءه فضلا، فتبعته حتى صار إلى أم مثواه، ووقفت منه بحيث لا يراني وأراه. لاحظ هنا النظر، يراه ولا يراني، إذن متابعة. وأماط السادة لثومهم، فإذا زعيمهم أبو الفتح الإسكندري، فنظرت إليه وقلت: ما هذه الحيلة ويحك؟ فأنشأ يقول: هذا الزمان مشوم كما تراه غشوم، الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم، والمال طيف ولكن حول اللئام يهوم. إذن من هنا ترون أولا أن أسلوب كلام عيسى بن هشام هو أسلوب يلتقي مع أسلوب أبي الفتح الإسكندري في مستوى البحث عن الأناقة. لكن لنرى هذا الحدث، هذا الحدث الذي تمثل في الاحتيال في نهاية الأمر، والتنظير والتبرير، طريقة تعامل أبي الفتح الإسكندري ومن معه مع المجتمع الذي ينتمي إليه. وكأن الكلام هنا يتجاوز كلام من هو في حاجة لمن يعينه إلى نظرة تكاد تكون قائمة على فلسفة كاملة. فعندما يقول أن الزمان مشوم وأن الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم، وخاصة عندما يتكلم عن المال، فوراء هذا ما وراءه من مما يمكن أن يجلب سمع الناس. إذن هذه المقامة تلاحظون، إذن حضور شخصيات، حضور حركة، حضور خطاب، وخاصة حضور مستويات في صورة الشخصيات. ونعود هنا إلى مفهوم القناع والتقنع والتخفي وظهور بمظهر ليس المظهر الذي هو عليه، مغالطة وتمويها. وهذه المغالطة والتمويه يبدوان مقصودين، ويبدوان قائمين على نظرة للمجتمع ونظرة للآخر ساخرة، سخرية فيها كثير من السواد.

0: إذن كانت هذه لوعة العشق. يمكن أن نذهب إلى نموذج آخر من نماذج التي تبرز السمات المسرحية في المقامة، وهي التي دعت المعنيين بالمسرح إلى النظر إلى المقامة من زاوية أخرى، بعد أن غلب الكلام عن المقامة من حيث أنها لغة، أنها شعر، أنها تأنق في التعبير. ولذلك أغلب المقامات، كل المقامات هي مصحوبة دائما بشروح، وغالبا ما تتجاوز ويتجاوز حجم الشروح حتى حجم النص، نص المقامات في ذاته. إذن النموذج الثاني هو المقامة المكفوفية. يقول فيها، إذن تبدأ بي كالعادة إحالة على المتكلم بحثا عن سند، حدثنا عيسى بن هشام. وطبعا هنا هذه حدثنا، من نحن؟ طبعا هنا هو الهمذاني، وكأن الهمذاني هو ناقل لحديث، ولاحظوا حدثنا والنقل الحديث، حديث النبي، حديث الرسول، نقل الشعر، الشعر يروى. إذن فهناك بحث عن سند، فالهمذاني يعتمد على سند ابتدعه، وفي ذلك لعبة في حد ذاتها وتلاعب بطبيعة التعامل مع ما كان سائدا في الأدب والتاريخ وحتى في الفقه والدين. حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت أجتاز في بعض بلاد الأهواز، وقصارايا لفظة شرود أصيدها، وكلمة بليغة أستزيدها، فأداني السير إلى رقعة فسيحة من البلد، وإذا هناك قوم مجتمعون على رجل يستمعون إليه، وهو يخبط الأرض بعصا على إيقاع لا يختلف، وعلمت أن مع الإيقاع لحنا، ولم أبعد لأنال من السماع حظا أو أسمع من الفصيح لفظا، فما زلت بالنظارة أزحم هذا وأدفع ذاك، حتى وصلت إلى الرجل وسرحت الطرف منه إلى حزقه كالقرنبي أعمى مكفوف في شملة صوف، يدور كالخذروف متبرنسا بأطول منه، معتمدا على عصا فيها جلاجل يخبط الأرض بها على إيقاع غنج بلحن هزج وصوت شج من صدر حرج، وهو يقول. تلاحظون هذا المشهد؟ إذن نحن في، نستطيع أن نتصور المشهد، سينوغرافية المشهد. نحن في ساحة، نحن في حلقة، التف حولها في هذه الحلقة المتفرجون المتفاعلون، وفي قلب الحلقة هناك هذا الموصوف الذي يصفه عيسى ابن هشام وينقله للهمذاني. طبعا عندما ننظر في هذه المواصفات فأننا أمام ممثلا قد اعتمد إذن لباسا ومكياج، وإذن فالصورة هي صورة، صورة لفتها هذه المستلزمات، استطيع أن نقول الركحية، حتى تبرز للناظر في هذه الحالة، ولكن معها صوت، معها إيقاع، معها لحن، معها غناء. ثم هذه العصا التي يدق بها فيها جلاجل، فليست عصا عادية، وإنما عصا عدت لتلعب دورا يتجاوز دورها العادي. فهذا يدعو إلى أن نرى في المقامة، في هذه المقامة والمقامات الأخرى، بعدا مسرحيا مشهديا سينوغرافيا، وكذلك بنية هذه الشخصية المتحولة. مفهوم القناع دائما نجده حاضرا في شخصية التي طبعا هنا دائما هناك أن عيسى بن هشام ومن خلاله روى أو عبره أو اعتمده الهمذاني ليروي ما يرويه، ولكن عيسى بن هشام هو الذي يصف للقراء الذي هم نحن ما شاهد، فإننا نشاهد ما شهده من خلال عينيه. إذن نصل إلى هذه الفترة وهو يقول، لأن المقامات صورة مشاهد ولكنها كذلك قول. ماذا يقول؟ يا قوم قد أثقل ديني ظهري، وطالبتني طلتي بالمهر، أصبحت من بعد غنى ووفري، ساكن فقر وحليفة، لا ساكن قفر وحليفة فقر، إلى غير ذلك. إلى طبعا يستجيب له الحاضرون، يقول إن قال عيسى بن هشام فرق له والله قلبي، وغرورقت له عيني، فنلته دينارا كان معي، فما لبث أن قال يا حسنها فاقعة صفراء، ممشوقة منقوشة قورا. ويمتد في وصف الدينار بنوع من الضحك بعد أن كان يلعب دورا فيه من الدراما ما فيه. إذن فناله الناس ما نالوه، ثم فارقهم وتبعته، وعلمت أنه متعام، إذن يدعي العمى، لسرعة ما عرف الدينار. فلما نظمتنا خلوة مددت يمناي إلى يسرى عضديه، وقلت والله لتريني سرك أو لأكشفن سترك. ففتح عن توأمتي لوز، إذن عيناني يتكلم عن العينين لوز، وحدرت لثامه عن وجهه، القناع دائما لثام. فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري، فقلت أنت أبو الفتح؟ قال لا، أنا أبو قلمون في كل لون أكون، اختر من الكسب دونا فإن دهرك دون، زج الزمان بحمق إن الزمان زبون، لا تكذبن بعقل ما العقل إلا الجنون. هذا كلام ليس كلاما بسيطا، هذا كلام فيه ما فيه من العمق، مرتبط في حالة من الخفة التي لا تعدم عمقا وتساؤلا، هو قريب كل القرب من المسرح والحالات المسرحية. حضرة السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه المنوعة الثقافية المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. موعدكم اليومي مع صالون الثقافي، اليوم موعدكم مع صالون لهذا اليوم السبت 10 أكتوبر 2026. لقاءنا وأمسيتنا تتواصل إلى حدود 8 مساء. مجموعة من الفقرات والاستضافات تؤسس هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا اللقاء لرفقني في تأمينه من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي، ومن أمام ميكروفون استوديو 6 ترافقكم شيراز شوالي. أول نغم اخترناه بصوت ميادة الحناوي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: من جديد نرحب بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي، هذا اللقاء الثقافي المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية 45 على موجاتنا. لقاءنا مازال متواصل إلى حدود 8 مساء. هذا اللقاء لرافقني في تأمينه من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي. سعداء في هذا اللقاء باستضافة ضمن فقرة أسرار الكون السيد عبد الحفيظ التياهي، ككل أسبوع تقريبا نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبد الحفيظ.
2: أهلا وسهلا، تحية لك ولكل العاملين والمستمعين.
1: مرحبا بك. إذن عديدة هي المواضيع اللي باش نتناولوها في هذا اللقاء اليوم ضمن فقرة أسرار الكون على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الصالون الثقافي. البداية باش تكون، كيف حول العلماء جليد القطب الجنوبي إلى مرصد للكون؟
2: نعم، حول الإنسان الجليد إلى مرصد ضخم ليكتشف، يعني اكتشاف كبير جدا. المتعارف عليه أنه عندما نريد أن ننظر إلى السماء فإننا يعني نرفع أبصارنا إلى الفوق إلى السماء.
1: نعم.
2: وحاول الإنسان أنه يضع على المدار خارج الأرض مراصد كبرى كما هابل كما، ولكن شخصية اليوم اللي هو فرانسوا، اللي هو أصله ظهر لي بلجيكي، هبط تحت الأرض 2 كيلومتر.
1: يعني لهنا العملية وعملية تطويع الكون والفضاء كانت عملية عكسية، ما ننطلقوش.
2: نعم نعم، عكسية تماما. هو مشى للقطب الجنوبي وحفر يعني قطر كبير بالغرق نتاعو 2 كيلومتر، وحب يحط فيه آلاف الديتكتور الاشعارات الضوئية، وحاول يكتشف اللي فما جسيم ما عندوش كتلة وسريع جدا، واسمهم هذايا جسيمات هذه دقيقة جدا اسمهم النيوترينوس. والجسيمات هذه مشكلتها أنها تتعدى تتعدى على الأرض، تتعدى على الحيط، تتعدى على الإنسان، ولكن ما تخليش تفاعل. انت وقت تشوف هالجسم هذايا وقت هو يتفاعل مع حاجة أخرى. فهو جات الفكرة باش يعمل المرصد الفلكي هذا اللي هو في الجليد، وحط الآلاف من المستشعرات، وحاول باش يشوف فماش تفاعل بين هاتي الجسيمات والمادة. عندما يتفاعل الجسيمات هذه النوترينوس مع المادة فإنه معناه يخلف ضوء وسيم ضوئي يعني سريع جدا ولونه أزرق. فالمستشعرات هذه باش تشوف نتيجة التفاعل، ما نجمش يشوف الجسيمة هذه، أما لكن يشوف نتيجة التفاعل.
1: نعم.
2: إذا جات الفكرة هذه واختم عليها وعمل المرصد هذا اللي هو تحت الأرض في الجليد، ويكتشف الجسم هذا اللي هو اسمه النيوترينوس. والتجربة هذه تعتبر يعني إنجاز علميا كبيرا، يعني هي نافذة جديدة لدراسة الكون. التلسكوبات التقليدية اللي هي ترصد الضوء ما تبعش المرصد هذا الاتجاه هذا، يعني تمكن هذا العالم من يعني اكتشاف جسيم. مين يأتي الجسيم هذا؟ يأتي من البقاع ولا الأماكن النشطة في الكون. مثل الثقوب السوداء، ثم نوع من الثقوب السوداء يكونوا ناشطين من الكون غاية، الجسيم غاية يكون هو ذي مصدرهم. إذن عندما يكتشف هذا الجسيم غاية وشنية التفاعلات وشنية كذا، نجم يعرف يعني ياخذ فكره على المكونات نتاع الكون هذا من بين الثقوب السوداء.
1: نعم
2: هذا يعتبر يعني
1: انجاز علمي. نعم مهم جدا. نعم في محاولتنا لاكتشاف هذا الكون هذا الفضاء اللي قعد الى اليوم غامض سي عبد الحفيظ رغم تعدد وتنوع المحاولات لاكتشاف وخرق هذا الفضاء.
2: هذا الفضاء نعم.
1: نعم
2: إذن تجربة كبيرة رائعة خليت هذا الشخص ياخذ جائزة نوبل للفيزياء هذا السنة. فهمت اكتشاف جسيمات جاءت من
1: استحق عليها هذه الجائزة جائزة نوبل لهذا الاكتشاف. نعم
2: نعم
1: نعم هذا اليوم. نعم
2: في الجزء الثاني من الحديث متاعنا ممكن نسلط الضوء على الظهر اللي شافه الإنسان نهار لحد 4 أكتوبر ووصلتنا مثلا في جامعة تونسيل وانفلك عدة فيديوهات في كرة في السماء حمراء فهمت كرة تشعل بالنار.
1: نعم
2: عدة ناس بعثونا فيديوهات وعدة شهود عيان حول تمحيص هذه الشهائد والنجم ونقولوا في الجمعية اللي هذي راهو نيزك يعني حجرة دخلت في الغلاف الجوي متاعنا وبحكم السرعة متاع الحجرة هذه النيزك يوجد المنطقة بين 80 و 100 كيلومتر المنطقة ذي غنية برشا بالأكسجين فيتحرق بحكم الاحتكاك فنشوفوها كرة من النار والكرة ذي كان كبيرة باش ينقص منها بالاحتراق ينقص ينقص ينقص والطرف اللي باش يبقى باش يضرب الأرض أكيد باش يعمل حالة كبيرة وإذا
1: نعم.
2: كانوا كان صغير باش يتحرق يتحرق اللي ما يصلش للأرض وفهمت وإحنا إلى حد الآن مازلت ما وصلتناش نهاية وين جاتنا برشا عديد

0: لك علاش معناها فئة عديد الفئات من الناس اللي تحب حجرة
1: تتحصل على هذه الحجرة الفوائدها العديدة. شكرا لك سيد عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كنت منالك أمسية سعيدة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء وكلا فيك.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 مع زميلي التقني أنيس الحميدي. شكرا أنيس، ألف شكر ليك. وأيضا شيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 66 غردرجين على موجاتنا ضمن فقرة شرفات. على الجهات سعداء في هذا اللقاء باستضافة السيد عبدالله موسى مدير المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب بالفوار ورجيم معتوق من ولاية قبلي من 24 لـ 27 أكتوبر الجاري. هذه الدورة الخامسة لهذه التظاهرة المسرحية. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبدالله.
2: مرحبا، مساء الخير، مساء الفل أختي شيراز. تحية ليك، تحية لكل مستمعات ومستمعي إذاعتنا الثقافية وللفريق العامل معك.
1: مرحبا بيك، منورنا ضمن فقرة شرفات على الجهات. اليوم نمشي لولاية قبلي للحديث عن الدورة الخامسة لهذه التظاهرة، التظاهرة المسرحية للحدود نصيب بالفوار ورجيم معتوق. ناخذ معاك فكرة سي عبدالله على محاور وبرنامج هذه التظاهرة وهذا المهرجان، وأبرز أيضا الضيوف اللي بيش يواكبوا وبيش يكونوا حاضرين ومن ضيوف هذه الدورة.
2: هو يعني التظاهرة هذه يعني هي مشروع أكثر منها يعني مهرجان، يعني كما تعودت فيه على الطريقة الكلاسيكية. يعني الطريقة الكلاسيكية الفولكلورية، كما تعرف أختي شيراز المناطق هذه الحدودية كما بقية المناطق في تونس الحبيبة، المناطق الداخلية طبعا نحكو، تفتقر لي يعني النشاط الثقافي، تفتقر لي فضاءات ثقافية، تفتقر لي يعني منشطين، يعني أساتذة أكفاء، تفتقر لي يعني مهرجانات، يعني تفتقر لي يعني لفضاءات العروض. من هنا جتنا يعني الفكرة أن لما لا نؤسس يعني حق هذه المناطق الداخلية نصيبها من الثقافة. وكما تعرف الوزارة ديما تنادي يعني باللا مركزية ثقافية، ولكن تبقى المجهودات يعني بسيطة جدا.
1: نعم ناقصة.
2: اليوم التظاهرة هذه أو المشروع هذا بديناه يعني منذ 5 سنوات، حبينا نرتكز على التكوين، لأننا نؤمن أن التكوين هو الأساس لخلق ذائقة فنية لدى الطفل ولدى الشاب وحمايته من نفسه وحمايته من الظواهر الاجتماعية السلبية. بدينا في الدورة الأولى ب 20-25 تلميذ، اليوم يعني عندنا من 200-250 تلميذ مشارك. نعم. يعني وليس فقط من المناطق المعتمدية الفوار ورجي معتوق فقط، بل من يعني شباب الولاية وحتى من حتى الولايات المجاورة. نعم. إن شاء الله نرتكز كما قلت على التكوين. هناك تكوين في يعني كل اختصاصات المسرحية يعني تقريبا، مع السينما، مع التعبير الجسدي، مع الرسم. وسنا أضفنا يعني تعرف توا وقت ولا وقت السوشيال ميديا، يعني المقال الصحفي في عصر السوشيال ميديا. إن شاء الله الورشة دي باش يشرف عليها زميلكم الأستاذ قديري مصباح، رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين يعني من الجزائر الشقيقة. ويعني والمؤطرين يعني هم بدوا معنا يعني عندهم فترة يعني آمنوا معنا بالمشروع، الفنان الأستاذ لطفي ناجح، الفنان نحب نوجه له تحية كبيرة، الفنان خالد بوزيد،
1: شكرا تحية.
2: نعم، سي معين، الأستاذ معين العدودي، الأستاذ نادية تليش، الأستاذ حمزة بن عون، الأستاذ محجوب الرداوي. وكانت لنا تجربة إن شاء الله تتعاود مع الفنانة من بلجيكيا كولين بيلون اللي آمنت معنا كذلك بالمشروع وهي يعني مؤطرة معنا إن شاء الله في هذه الدورة.
1: نعم،
2: إضافة ل يعني الورشات، هناك عروض للأطفال يعني صباحا في المدارس الابتدائية، وكذلك هناك عروض للكهول وللشباب مساء يعني بالفضاءات التربوية، كذلك تشفع بنقاش.
1: إذن نأكدوا أن هذه التظاهرة باش تكون يوم 24 تتواصل لغاية يوم 27 أكتوبر، الدورة الخامسة اللي كما أكدت لهنا سي عبد الله، ربما باش تكون هي دورة لي ربما يعني المحاولة يعني التقليص من خلينا نقوله من غياب بعض الأنشطة وبعض الفضاءات أيضا الثقافية والترفيهية اللي كما أكدت اللي هي تغيب كليا تقريبا بالمناطق الحدودية، وكما أكدت أيضا سيادتك سي عبد الله أنها دعوة مفتوحة حتى للولايات المجاورة لولاية قبيلة لمواكبة هذه التظاهرات، وهذه التظاهرة الثقافية نحكيه على للحدود المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب الفوار ورجيم عتوق من ولاية قبيلي. عندك ما تضيف سي عبد الله؟
2: بارك الله فيك. حبيت فقط نضيف نقطة يعني من خلال يعني إذاعتكم، من خلال البرنامج بتاعك أختي شيراز، هذه دعوة زادة مفتوحة للشباب يعني رواد دور الثقافة ولكل يعني مهتمين بالشأن الثقافي، شباب الأطفال التلاميذ، يعني نحن يعني منفتحون يعني رحبوا بكل الشباب ينجموا يجوا يشاركوا في الورشات يتابعوا العروض يعني من القرى والمدن المجاورة في ولاية قبيلي وكذلك من حتى الولايات المجاورة معنا. ونحب خلالكم زاد أختي العزيزة نحيي زملائي الأساتذة المؤطرين اللي ديما تعبين معنا في المشروع ذي واللي سميتهم، وكذلك نحب تحية للمندوبية الجهوية للتربية بقبلي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي ومندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي اللي يعني ديما فتحنا يعني فضاءاتهم وفتحنا يعني دعمهم اللوجستي والمعنوي لهذا المشروع.
1: نعم، شكرا لك السيد عبد الله موسى مدير المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب الفوار ورجيم معتوق من ولاية قبيلي. نعم تفضل، عندك مضيف.
2: تحية من خلالك لزميلكم السي العوني، هو يعني نقطة الاتصال من معنا ما بيناتنا.
1: مجهول تحية السي العوني العجيل مراسل إذاعة تونسي إن شاء الله باش يكون حاضر معنا إن شاء الله في الافتتاح يوم 24. وعدني باش يعمل لنا مواكبة مباشرة لهي التظاهرة وهذا المهرجان في دورته الخامسة، حبيته تكون ربما هي تظاهرة لترسيخ الثقافة لترسيخ هذه الثقافة، ثقافة الفن، ثقافة المسرح، الفنون بجميع أشكالها تكون حاضرة في المناطق الحدودية، وأيضا تعويد أبناء هذه المناطق على المشاركة في هذه التظاهرات الثقافية.
2: نعم
1: شكرا لك. شكرا لك سيد عبد الله موسى مدير المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب الفوار ورجيم معتوق الدورة الخامسة من ولاية قبيلي اللي تنطلق يوم 24 أكتوبر إلى غاية 27 أكتوبر الجاري. شكرا لك، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذا الموعد من الصالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية 36. سعداء في هذا اللقاء باستضافة الأستاذ والباحث في التراث السيد الأستاذ حاتم الضوي لتقديم الجزء الثاني من مدونة القبائل التونسية، قبائل بلاد التل. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ.
2: عاشك. مرحبا أختي شيراز، وأنا سعيد بتجديد الدعوة الحضور هنا معك في الاستوديو إذاعة تونس الثقافية لتقديم مرة أخرى يعني كتاب مدونة القبائل التونسية، لكن هذه المرة في جزئها الثاني.
1: قول لك ألف ألف مبروك الساعة سي حاتم على إصدار، معناها الطبعة خرجت متاع القبائل بلاد التل، هذا الجزء الثاني من مدونة القبائل التونسية، تاريخ العامة من الزمن الأسطوري إلى الزمن التاريخي. لهنا أنت يعني جيت وأتيت على كل القبائل اللي عرفتها البلاد التونسية منذ الفترة ما قبل التاريخ إلى الفترات التاريخية المتعاقبة، الحقبات التاريخية الكل متعاقبة على البلاد التونسية. إذن مؤخرا اصدر الجزء الثاني، أكيد راه واخذ برشا وقت سي حاتم.
2: صحيح. صحيح، خاصة في البحث وفي
1: تجميع
2: وفي تجميع المادة. يعني هذه مثل هذه البحوث يعني تتطلب جهد كبير جدا
1: وسنوات.
2: سنوات. هو المشروع زي تقريبا من عام 2010
1: 16 سنة.
2: من عام 2010 كفكرة تخمرت الفكرة من عام 2010، ونجمعوا نحن نجمعوا في المادة، لأن تجميع المادة يعني ماهيش حاجة
1: ياخذ وقت.
2: أي تاخذ وقت كي وصلنا جمعنا مادة كافية لإنجاز الانطلاق في البحث. انطلقنا في الجزء الأول، وكان يعني جزء عسير جدا، خاصة في الناحية المصدرية في المصادر
1: قبائل الشمال.
2: أي قبائل الشمال يعني مصادر شحيحة جدا، فهمتني؟ في كذلك نفس الشيء تقريبا جزء منه في هذا الجزء الثاني، يعني تعرضنا لبعض الصعوبات خاصة في عروش ونيفا، سنتطرق هذاك فيما بعد. لكن العروش الكبار كما نحن عروش كبار مهاجر فرنسيس ولاد عيار، المادة ودراسات
1: متوفرة. نعم. نظرا لربما توفر هذه المعطيات في المصادر والمراجع، نظرا لوجود العلاقات، علاقات تصادم تقارب بينها وبين السلطة وبينها وبين القبائل الأخرى المجاورة ولا حتى البعيدة، ذاك علاش يعني تتوفر؟
2: فما حاجة أخرى. نعم. يعني هناك قبائل ما تسمى بالعروش الكبار كان لها وزن اقتصاديا وسياسيا
1: واجتماعيا.
2: نعم. وكانت فاعلة في التاريخ، في صناعة التاريخ. نعم. الوطني، مش التاريخ المحلي.
1: نعم.
2: في التاريخ الوطني. هناك قبائل يعني أسست ساهمت في تأسيس السلطة، وفما قبائل ساهمت في يعني في القضاء على
1: السلطة،
2: على عائلات حاكمة. نعم. يعني كان لها دور هنا، وكانت قبائل تثور ضد السلطة، وكانت قبائل تساند السلطة. يعني
1: بالسلطة.
2: هذه العروش. نعم. الكبار كانت محل اهتمام الإخباريين والمصادر الإخبارية.
1: نعم.
2: التقليدية.
1: نعم.
2: لكن هناك العروش الرقاق، ما تسمى بالعروش الرقاق، كانت مهمشة. حتى وإن ذكرت في بعض المصادر تذكر معناها هامشيا، يعني علامش، ما كانش عندها دو. ونحن لهنا يعني في هذه المدونة يعني حفظنا على مكانة العروش الكبار. هذا لا مجد. لكن أيضا سلطنا الضوء على بعض العروش الرقاق اللي هي كانت مهمشة. وهنا يعني المقاربة التي تبعنا هي المقاربة الميكروستوار، يعني التاريخ المجهري. والتاريخ المجهري يعني هو تاريخ يعتمد أكثر على المهمش وعلى المسكوت عنه وعلى المنسي. هذاك علاش يعني القارئ لهذه المدونة سيتعرف على يعني مجموعات ربما لم تكن
1: يكتشفها لأول مرة.
2: ولا يكتشفها لأول مرة. وهذا مع محافظة على يعني العروش الكبار التي سلط عليها الضوء في دراسات وفي دراسات كبيرة يعني وفي المصادر.
1: حتى
2: يعني
1: في مراجع ومصادر خاصة بها.
2: أي كما ماجر الفرنشيش يعني الدكتور لازر ماجر يعني أنجز يعني دراسة كاملة على ماجر الفرنشيش. كذلك يعني توفيق بشروش يعني تطرق إلى العروش معناها في انتفاضة 1864
1: انتفاضة علي بن غذاهم
2: أي سي عبد الواحد المكني يعني اهتم باللوسلتي. يعني هناك معناها دراسات مختصة في بعض العروش الكبار لكن تبقى يعني عروش الرقاق يعني تذكر هامشيا.
1: نعم. لو نتناول مشروع المدونة ككل أستاذ حاتم ومراحل إنجازها.
2: يعطيك الصحة. هو الفكرة التي خمرتني في أول مرة كانت لدي فكرة أن أنجز موسوعة كانت هي عنوانها الأول موسوعة القبائل التونسية.
1: نعم.
2: وكانت مقررة أن أنجزها في متن واحد في كتاب واحد لكن مع توفر تقدم الأبحاث والتعمق أكثر في هذه المسألة أصبحت لدينا مادة كثيفة جدا.
1: نعم.
2: يعني لا تحتملها كتاب واحد.
1: كتاب واحد. نعم.
2: على ولهنا نرجع للصعوبات يعني بالطباعة وكذلك الاقتناء والمسك والقراءة. فخيرنا أن تكون هذه الموسوعة غيرنا الاسم إلى مدونة وخيرنا أن تكون في أجزاء. في المرحلة الأولى قلنا نعملها في 3 أجزاء ونستعمل التقسيم التقليدي شمال وسط جنوب.
1: نعم.
2: لكن كذلك بالتقدم أكثر في البحث اكتشفنا أن هذا التقسيم معناها
1: لا يجوز غير منطقي
2: مش لا يجوز لكن
1: غير منطقي
2: نجم نتجاوزوه.
1: نعم.
2: نجم نتجاوزوه وفما مبررات علاش قلنا علاش ما نعملوش تقسيم سوسيو علائقي أكثر منه تقسيم مجازي.
1: هو الأنجح يظهر لي لهنا. هو الأنجح
2: والله هو
1: العلائقي الأنجح. هو الأنجح معنى علاش خاطر أكيد فما قبائل ماهيش في نفس الفترة تقريبا مش في نفس المنطقة معناه نجم أنت في علاقتها علاقة التصادم علاقة المصاهرة. نعم.
2: فما حاجة ساعات تلقى قبائل في نفس المجال مثلا أنا أعطيت وبينت لهنا في المقدمة أنا مثلا العلاقة ما بين عروش ونيفة وعروش الرقبة عروش الرقبة رغم أنهم متقاربين لا نجد في الوثائق أي علاقة تربط بين هذه المجموعتين.
1: نعم.
2: لا علاقة لا اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا حتى صراعات رغم أنهم متجاوري.
1: نعم.
2: لكن لاحظنا أن مكثر علاقات عروش ونيفة كانت مع قبائل التل اللي هي ماجر والفراشيش ولاد عيار في صراعاتها في علاقاتها الاقتصادية في علاقاتها في المصاهرة.
1: نعم.
2: في الأصول في كل شيء يعني هنا يعني هذاك علاش انتزعنا عروش ونيفة من الشمال وألحقناهم بهذا الجزء الثاني اللي هو يعتبر امتدادا
1: للجزء الأول
2: لقبائل
1: الشمال
2: شمال وعنونا بقبائل بلاد التل. بلاد التل يعني أن المنطقة الغربية المرتفعة التي لها معناها مميزات
1: جغرافية طبيعية معينة
2: ومناخية.
1: نعم.
2: واجتماعية وحتى إثنوغرافية.
1: نعم.
2: مشتركة.
1: نعم.
2: بين هذه المجموعات.
1: نعم. الغاية من وراء هذه المدونة مدونة القبائل عملنا مدونة أولى أو مدونة القبائل التونسية قبائل الشمال توا قبائل بلاد التل شنو الغاية من هذا تجميع
2: قبل الخوض في الغاية نكمل النقطة اللي كانت
1: سابقة
2: يعني الجزء الأول اللي هو قبائل الشمال وملاحظة أني إذا باش نعاود يعني طبعة أخرى باش نغير
1: العنوان
2: ونسميها قبائل فريك
1: هذه الجزء الأول
2: أي في صورة إذا طبعة أخرى منقحة سنغير العنوان
1: علاش صحت
2: أي بلاد فريقة تولي تعطي المعنى خير بلاد فريقة سهلية باجة جدوبة ماطر زغوان اسمها سليانة كل السهول متاع سليانة تبرسك
1: سهول الخصبة
2: أي والأخرى وهذه تقبلها البلاد التلية
1: معنى أنت لهنا عملت تقسيم جغرافي حسب المعطيات الطبيعية
2: جغرافي
1: المناخية. نعم
2: جغرافي
1: علائقي.
2: علائق.
1: هل أنه المعطيات هذه الجغرافية والطبيعية تدخل في هذه العلاقات؟
2: أي بسيول تؤثر
1: في هذه العلاقات.
2: شوف المجال الجغرافي ونمط العيش وعلاقة المجموعة بمحيطها الإيكولوجي تؤثر على شخصية القبيلة وتؤثر على علاقاتها مع السلطة وتؤثر حتى على علاقاتها مع الجيران. مثلا نعطيك ملاحظة بسيطة، القبائل التي تستقر في السهول تكون غالبيتها خاضعة للسلطة معندها في التهم، والقبائل تسكن في المرتفعات أو متحصنة بالجبال يغلب عليها طبع تمرد، لأنها مش تمرد معناها تمرد نسبي، يغلب عليها طبع التمرد والتمنع معناها بحكم يعني تحسنها بالجبال. نعود الجزء الثالث سيخصص إلى قبائل الوسط وسيكون لونه أحمر. كانت تسألني علاش أحمر؟ تنرجع ليش
1: اللون الأحمر.
2: وجزء الرابع سيخصص إلى قبائل الجنوب. بالنسبة للألوان اخترنا اللون الأزرق للجزء الأول، وهو لون أزرق يعني يعبر على انفتاح المنطقة على البحر
1: شمال
2: شمالا وشرق.
1: نعم
2: خطر زاد الوطن القبلي يدخل في هذه. نعم. وهذا الجزء الثاني يطغى عليه اللون الأخضر بلاد تلية غبية يعني
1: سباسب. نعم.
2: واللون الأحمر الذي سنخصصه للجزء ما يسمى ما اصطلح على تسميتها ببلاد البارود، وهي منطقة يعني تحتوي على العروش الكبار وكانت هناك يعني أي صدمات، وكانت هي يعني كما قلنا الحاضنة للتشاحن والصراعات بين المجموعات التي كانت تغذيها السلطة أنذاك. والجزء الرابع سيكون لونه الذهبي،
1: الصحراء.
2: نعم. وكذلك ذهبي لأنها من أصعب المباحث هي البحث في قبائل الجنوب، لأن الذاكرة الحية الشعبية ما زالت حية، وهذا أكبر تحدي لي أنا شخصيا هو دراسة قبائل الجنوب، لأن الذاكرة ما زالت حية.
1: نعم. وثرية
2: ويصعب أنك تجي الواحد تقول له رأي الوثيقة قال، يقول لك لا جدي قال ما نصرش به الوثيقة. يعني هذاك ليش هو أصعب. نعم. جزء هو جزء الرابع. نعود إلى سؤالك التي طرحتيه، ما المغزى أو لماذا نكتب
1: حول القبائل
2: لماذا؟
1: وندون
2: وما الداعي رغم أنها ظاهرة ماتت قبرت. نحن من خلال هذا الكتاب لا نحيي ميتا، لأن ظاهرة القبيلة ماتت قبرت تماما. نعم. في البلاد التونسية
1: وانصهر. نعم الكل في المجتمع التونسي.
2: أي. نعم. لا قبرت.
1: نعم.
2: ولا وما فماش أمل أنها تعود ترجع، لكن نقعد ديما ننظر لها كالنظرة النوستالجية، يعني الحنين إلى الماضي والنوستالجيا، وكذلك يعني الشعور بالانتماء إلى الجدود والأصول وكذا، لكنها كظاهرة فاعلة لن تعود إلى الساحة. المجتمع التونسي الذي أنتج أول دستور في العالم، الذي أنتج من أولى الحضارات، التي كانت بلاد من أكثر البلدان تمدناً في جنوب بحر المتوسط، تمدنا يعني توجد فيها معناها المدن والحواضر
1: المعالم. أي. نعم.
2: أفريقيا كانت من أكثر البلدان تمدنا وتحضرا في جنوب المتوسط، كانت حتى تنافس روم. هذا الوطن ما نرجعوش بس ترجع القبلية هذه، ونحن لا ندعو إلى إحياء العصبية القبلية. قل قائل ما علاش نكتبوا فيها؟ لا نكتبوا لنا لأنها أصبحت ضرورة علمية لمعرفة مكونات المجتمع التونسي المعاصر، لأن هذه المكون الاجتماعي، هذا المكون الاجتماعي اللي هو القبيلة كان عنصر أساسي في تكوين شخصية في الشخصية التونسية على امتداد قرون. ما نجيش أنا بجرد قلم نفسخ، راهي أي مكون تقعد عنده رواسب.
1: نعم.
2: فهمتني؟ وتؤثر في الوضع الراهن. مثلا التنمية في تونس، لماذا نتحدث على تونس الساحلية وتونس الداخلية؟
1: أكيد التنمية منوال التنمية يختلف.
2: يختلف.
1: نعم.
2: تونس الساحلية هي تونس الحواضر، تونس الحاضرة، وتونس الداخلية هي تونس الأرياف وتونس التبدي أو البداوة قديم. رأوا علاقة السلطة مع الحواضر وعلاقة السلطة مع البدو كانت مؤثرة وقعدت مؤثرة في حتى في السياسات التنموية، خاصة مع ظهور مع اندثار ما يسمى بالنظام السياسي الذي يعتمد على الدولة القبيلة أو الدولة الطريقة إلى نظام سياسي جديد يعتمد على الدولة المدينة، أي أن السلطة الحاكمة هي سلطة حضرية. كانت قبل السلطة الحاكمة تستمد شرعيتها من البادية ومن القبائل في العصور الوسطى، لكن في الفترة الحديثة والفترة الحديثة انتقل النظام السياسي، أصبح الدولة المدينة، أي أن الفاعلين السياسيين أصبحوا من أهل الحضر، لذلك تم تهميش البلد، وهذا يعني خلل. صحيح أنا عملت قطيع مع نظام سياسي قديم تقليدي قديم، ما نجحش، له سلبياته وله كذلك يعني عنده إيجابياته. في الفترة الوسيطة يعني تونس كانت مشعة يعني رغم يعني الأزمات التي مرت بها، لكن يعني التهميش الذي حصل للبادية أثر حتى على السياسات التنموية، أصبحت السواحل أو المدن أكثر حظوة من الدوق، حتى التركز السكاني أصبح في الحواضر.
1: عديد العوامل هي اللي ساهمت في
2: عديد العوامل التركز. أثرت أي
1: أثر. ظهرت الإخلاء الأرياف والبوادي لفائدة الشريط الساحلي.
2: وطو نعم. شوفوا علاش تم إخلاء البوادي وشكون أخلى البوادي. إذن قلنا الغاية من هذه المدونة هو لا نحيي ميتا أو مقبورا.
1: نعم. ولا هي ضرورة علمية،
2: ضرورة معرفية.
1: نعم.
2: علمية. لماذا؟ لأن القبيلة أصبحت مخبر أو مختبر لمعرفة الأسس أو التي الأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي بنت عليه أو التي كونت الشخصية التونسية.
1: نعم.
2: المعاصر. ولهنا يعني حتى الأساتذة الأجلاء رواد الجامعة التونسية يعني عملوا معنا خدموا اشتغلوا على هذا المبحث، وأنه إخراج القبيلة من تلك الصورة النمطية التي رسمتها الكتابات الكولونيالية أو حتى الخطاب التقليدي، يعني الخطاب التقليدي كالنوستالجيا ذاك معناها التي حصرت القبيلة في الأنساب الشريفة وفي الروايات الأسطورية. يعني عندنا رواد من الباحثين والدكاترة أخرجوا القبيلة من هذه الأطر الضيقة ليجعلوها فاعلا أساسيا في تكون المجتمع التونسي، وأصبحت مختبر لدراسة المجتمع التونسي ودراسة التاريخ المحلي.
1: نعم.
2: والتاريخ الوطني بصفة عام.
1: نعم. هذه توا شفنا معاك وتناولنا معاك وفهمنا معاك سي حاتم الغاية من وراء تدوين وكتابة مدونة خاصة بالقبائل التونسية. حكينا على قبائل الشمال، الجزء الأول كان قبائل الشمال، الجزء الثاني قلنا قبائل بلاد التل، وشفنا أيضا اختلاف الألوان ولماذا ترمز. يعني حسب أنت تحدثت

0: بالأطروحة ليس أطروحة، يعني الأطروحة تفترض خطة بحث إشكالية وخطة بحث وفهمتي. هذا المصنف هو عبارة على موسوعة فيه عدة مقالات منفصلة، لكن تربيتها خيط ناظم. خيط ناظم أن كل مقال أو كل مبحث يعتمد نفس المنهجية. اعتمدنا أولا تعريف القبيلة، مجالها، اقتصادها، نمط عيشها،
1: علاقاتها،
0: تاريخها الأسطوري، الرواية الشعبية، ثم نقد الرواية الشعبية والتاريخ الأسطوري من خلال المصادر
1: والمراجع
0: لنحوصل، يعني نعطي فكرة، يعني نقرب أكثر، نقترب أكثر إلى الحقيقة، يعني نبتعد على الأسطورة ونقترب أكثر من الحقيقة بالاعتماد على المصادر والمراجع. ثم تفرعاتها، بنيتها القبلية، بنيتها الاجتماعية، ثم نمشي إلى العلاقات، علاقاتها مع السلطة، علاقاتها مع الأجوار، ودورها ركزنا على انتفاضة 1864 التي كانت يعني آخر محطة من الفعل التاريخي لدى القبائل التونسية.
1: نعم، انتفاضة علي بن غداها
0: أي كانت آخر محطة، أعتبرها آخر محطة لفاعلية القبيلة
1: يعني
0: التونسية.
1: القرن منتصف، خلينا نقوله القرن التاسع عشر كان آخر مرحلة
0: كانت تحتضر القبيلة. بعد 1864،
1: نعم،
0: خاصة في الفترة التي تلت الانتفاضة، التي كانت فترة صعبة جدا. نعم، فترة الستينات، يعني ستينات. هذه الفترة على فكرة يمكن تتخدم عليها دراسات دكتوراه، وهي فترة الستينات من أصعب الفترات التي مرت بالبلاد التونسية خلال قرون،
1: وهي من ستينات سبعينات إلى غاية
0: ستينات.
1: نعم،
0: القرن التاسع عشر.
1: نعم،
0: تبدأ من عام 1865 إلى عام 1869 1870، من أصعب الفترات، الطاعون، الجوائح، الموتان، الانتفاضات، فقر،
1: الأزمات المالية والاقتصادية،
0: أزمة
1: المالية،
0: نعم، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية،
1: انتفاضات،
0: كذلك الاحتلال، في معناها الضغط الفرنسي على البلاد التونسية، يعني من أصعب الفترات، وهي تستحق يعني دراسة معمقة. نرجع لهنا إلى كيف نقرأ هذا الكتاب. هذا الكتاب موجه إلى صنفين، موجه إلى القارئ المثقف الشغوف العادي الذي يريد التعرف على أصوله، أو معنى الشغوف بالتاريخ،
1: القبائل، يحب يتعرف على القبائل التونسية،
0: يحب يتعرف على أصوله، على القبائل، يعني المثقف بصفة عام، يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب قراءة أفقية، يعني قراءة
1: تدرج
0: سردية، يبدأ من الأول للآخر، يقرأ، يتعرف كذا،
1: كأنه
0: يقرأ رواية.
1: نعم،
0: وهو يعني وسيجد من خلال يعني المقاربة التي اشتغلنا عليها، وهي المقاربة الإثنوغرافية، وهي مقاربة يعني جميلة، يعني فيها سرد، سردية
1: العرقية، نعم،
0: أي فيها سرد، ماهيش معقدة، ماهيش فيها مصطلحات علمية كبيرة ياسر، سيجد فيها سلاسة في فهم وفي استساغ المتن.
1: نعم،
0: وكذلك هذا المصنف موجه للقارئ المختص الأكاديمي أو الطالب، لكن قراءتها لن تكون عمودية، ستكون قراءة أفقية موضوعاتية. مثلا البحث في انتفاضة 1864 سيجد هذا المبحث في جميع القبائل، البحث في الديموغرافيا التاريخية سيجد ظلته في جميع القبائل، البحث في التاريخ السياسي سيجد ظلته في جميع القبائل، البحث في
1: الأنثروبولوجيا،
0: العادات والتقاليد والموروث اللامادي، سيجد ظلته في كم القبائل. يعني هناك طريقتين لقراءة أو تعامل مع هذا الكتاب، قراءة أفقية عادية للقارئ، يعني الغير مختص،
1: نعم،
0: القارئ المطلع شهو، وقراءة أفقية موضوعاتية للباحث المختص، وهو يعني أنا معناه أشوف أنا مستأنس نقدم كتب لبعض الكاتبين، لكن اليوم وجدت حرجا وجدت حرجا في تقديم يعني المؤلف متاعي، مش ما نقولوش معناه أو معناه يمدح فيه، لكن بشهادة يعني العديد، هذه
1: هو مؤلف ومدونة ثرية جدا، نعم،
0: أي فيها معلومات، فيها غزارة من معلومات يمكن الاشتغال عليها.

0: بالنسبة للطالب أو البعث الأكاديمي، بس يعني الاشتغال عليها بعين فاحصة وبعين
1: موضوعية بكل موضوعية
0: وبعين فاحصة وبعين ناقدة يعني، وفيها كذلك يعني إحالة على العديد من المصادر والمراجع
1: اللي بتفيده أيضا،
0: التي تفيد يعني البحث والدرس.
1: نعم، حكينا على القراءة العمودية تقليدية كما قلنا مسترسلة، وقراءة أفقية باش تكون موضوعاتية معناها أكيد للطلبة والباحثين. لهنا شنو ممكن تضيف هذه المدونة للمكتبة التونسية، وخاصة هي أول معناها مدونة جامعة لكل القبائل أول مرة؟
0: هو رو كانت هناك تجارب.
1: نعم،
0: المرحوم الحباشي قام بترجمة النوتيستات الفرنسية وكمحاولة يعني كمحاولة كذلك هناك بعض المراجع، قلنا المراجع القيمة جدا التي تطرقت للقبائل لكن
1: بقبائل الكبرى
0: منفصل.
1: نعم،
0: ليست جامعة. هذا العمل هو أردنا أن يكون جامعاً لمختلف يعني، تقريباً سنشتغل على 110-120 مجموعة قبلية في تونس.
1: نعم،
0: معنا سنعمل مسح، نعمل مسح لجميع التراب التونسي تقريباً، وإن شاء الله ربي وفقنا فيها. الإضافة هو أنه نحط للمكتبة وللقارئ وللباحث يعني مدونة جاهزة، يعني أن نرتحوه من عناء البحث، عنده مادة جاهزة يشتغل عليها، لكن ديما نأكد بعين فاحصة
1: ناقدة.
0: وعين ناقدة يعني مش اللي كتبته راه صدق الله العظيم، هي محاولة يلزم كما أنا ندرس الوثائق وندرس المراجع والمصادر
1: وتمحص. نعم،
0: أي بتمحص، نجم يكون يعني قراءتي غير صائبة، هي محاولة. الباحث اللي يقرأ هذه اللي يشتغل على هذه المادة زاد يلزم يكون يشتغل عليها بعين فاحصة وناقدة، وكما يقولوا يعني هناك تقنية هي دراسة الوثيقة ضد نفسها من خلال نقدها ومقارناتها ببعض الوثائق. حتى نجم تكون وثيقة أخرى، تطلع وثيقة أخرى تفند
1: اللي جاء في الوثيقة الأولى. نعم، عندك مضيف لهنا أستاذ؟
0: والله نقول إن شاء الله ربي وفقنا في
1: إن شاء الله ربي وفقك في الجزء الثالث والرابع.
0: الثاني وهو يعني عمل مذن جدا.
1: الجزء الثاني قديش خذلك من وقت؟
0: هي الجزء الثاني كتابته أما المشكلة مش
1: المشكلة الكتاب. كل في تجميع
0: المادة.
1: أي
0: تجميع المادة تو الكتابة، لو كتبت عندك المادة تنجم في عام ونص، تو هذا الجزء الثاني طلب تقريبا عام ونص.
1: أما صعب الكل والصعوبات الكلها في تجميع
0: لا فهم صعوبة أخرى أنه كل مبحث له مصاديره ومراجعه الخاصة. يعني يزم كل مبحث، كل قبيلة يزم تبحث لها على المصادر بتاعها والمراجع الخاصة
1: بها
0: الخاصة، وهذا يتطلب يعني قراءة عدد مهول جدا. من على فكرة أنا مدير مدرسة.
1: قداش من كتاب وقريت سامحني لهنا سي حاتم، قلت قريت برشا. أكيد رو تعدى عليك العديد، بين يديك العديد من المصادر والمراجع وحتى الوثائق الإدارية.
0: يعني الكم؟ والله لا أوصي. أنا مثلا المصادر الكلاسيكي فليتا فاليا.
1: نعرف صعوبة البحث.
0: هذا فيما هذا معناه هذا مثلا المراجع المقالات هذيك زاد فيها جهد كبير انك تبحث عن المقالات، راه لا تكتفي بالمصادر
1: والمراجع
0: فما مقالات او الورقات البحثيه زاد مفيده جدا
1: والارشيف ايضا لهنا.
0: اي والله والارشيف نصصت خاصه الورقات البحثيه نصصت عليها المنشوره في المجلات العلميه المحكمه المنشوره يعني هذيك زاد راهو
1: مهمه جدا
0: مهمه جدا. نعم. علاش؟ خاطر هي وعندها مصداقيه. علاش؟ لانها في مجلات علميه محكمه يعني تحكي، وانت تعرف التحكيم في المجلات العلميه التحكيم يعني عنده يعني قواعد صارمه جدا.
1: نعم.
0: اي صارمه جدا، هذاك تعتبر يعني عندها جانب كبير من الموثوقية.
1: نعم.
0: من الموثوقية. أنا قلت لك أنا كنت مدير مدرسة، كنت نشرف على مدرسة كبيرة. عندما بدأت الاشتغال في هذه المدونة طلبت نقلة إلى مدرسة صغيرة
1: باش تتفرغ.
0: أي
1: خاطر العمل اللي راه هو خاصة المؤرخ والباحث لازم يتفرغ، معناها مش بسهل يكون
0: مش بسهل. خاصة خاصة الباحث الغير المتفرغ راه
1: تصعب تصعب
0: أي تصعب برشا تصعب برشا. أنا قلت لك هذايا أنا
1: في تجميع المادة فقط يحب له سنوات
0: والقراءة.
1: نعم والقراءة والتمحيص والتدقيق،
0: مش تقرأ برك، لازم تقرأ وتفهم وتمحص
1: وتدقق وتقارن الوثائق بما فيما بينها.
0: نعم
1: أي ساعات. والأرشيف أيضا في حد ذاته هو بدو يزمو
0: الأرشيف من قبل عيني.
1: إن شاء الله موفق ديما أستاذ حاتم الذوي، الأستاذ والباحث في التراث. شكرا لك على قبولك دعوتنا. إن شاء الله كان إن شاء الله كان قعدنا من أهل الدنيا تكون ضيفنا في الجزء الثالث من هذه المدونة. ربي إن شاء الله يوفقك في مسيرتك. إن شاء الله
0: إن شاء الله مع معرض الكتاب. أنا تو مشيت معنا باهية، معنا خطوة باهية في الجزء الثالث.
1: نعم
0: إن شاء الله إن شاء الله مع معرض الكتاب
1: إن شاء الله يكون حاضر
0: إن شاء الله يصدر الجزء الثالث إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله ديما موفق أستاذ حاتم الضوي. شكرا لك على قبولك دعوتنا. كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي لتقديم الجزء الثاني من مدونة القبائل التونسية، تاريخ العامة من الزمن الأسطوري إلى الزمن التاريخي. الجزء الثاني خاص بقبائل بلاد التل، واخترت له اللون الأخضر. شكرا لك إن شاء الله ديما موفق. خليكم مع هذا النغم.

Thank you.

Yeah.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

الورد.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذا الموعد من الصالون الثقافي، هذا الصالون المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. نرحب بالزميل منصف المرايح اللي رافقني في تأمين الجزء الثالث والأخير من هذا اللقاء تقنيا السبعة على موجاتنا. لقاءنا مازال متواصل لحدود الثامنة مساء. فقرة وشرفة أخرى نفتحها على ولاية توزر مع السيد عبد الواحد مبروك مدير مركز الفنون الدرامية بتوزر للحديث عن ملتقى الجنوب للمسرح. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي عبد الواحد.
2: أهلا وسهلا وبارك الله فيكم، مرحبا بكم في توزر.
1: مرحبا بكم.
2: أي بلد نخيل وبلد خاصة تو الشعر وبلد أبو القاسم الشابي وما أدراك ما أبو القاسم الشابي.
1: منورنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. توزر تتحدث مسرح من خلال هذا الملتقى.
2: نعم نعم. مركز الفنون الدرامية الأوروبية نظم للدورة الثانية وخلال تنظيم الدورة الثانية لملتقى الجنوب للمسرح اللي ينطلق يوم 3 أكتوبر ويختتم نهار 17 أكتوبر.
1: نعم.
2: برمجة ثرية ولكنها كذلك برمجة امتدت في الزمان وتمتد في الزمان، وهذا مهم ومهم جدا في أن الفعل، لأن الفعل التراكمي في العملية الثقافية بصفة عامة وخاصة في العملية الفنية يؤدي دائما إلى نتائج إيجابية.
1: نعم.
2: ومن هذا المنطلق قسمنا فقرات المهرجان أو توجهات الملتقى أساسا إلى ثلاث توجهات كبرى: المسرح الموجه للطفل والعائلة وله فضاء خاص يرتاده الأطفال وهو منتزه البركة.
1: نعم.
2: الفضاء الثاني وهو فضاء مقر جمعية المسرح الجليدي بتوزر، وهي جمعية هاوية ولكنها جمعية عريقة وعريقة جدا، تأسست سنة 1937 ثم امتدت في الزمان وصولا إلى تأسيس إعادة تأسيسها بعث من جديد 1980. لها مقر جميل تمتلكه الجمعية، لها أعضاء، هي جمعية ناشطة. دونك نظمنا فيها جزء هام من الملتقى وهو المسرحيات الآتية من قطاع الهواية، ثم
1: نعم.
2: كذلك القطاع الثالث وهو قطاع الاحتراف بطبيعة الحال، المسرح المحترف في علاقة بفضاء جميل جدا يمثل الجريد بطابعه المعماري المتميز، وهو متحف دار شريط بتوزر. وليس المسرح فقط، بل نظمنا موازاة مع المسرح، هنالك سهرات مسرحية وهنالك سهرات موسيقية وسهرات رقص كوريغرافي بالأساس، كوريغرافيا بالأساس. ثم توجنا أو شحنا كل سهرية بافتتاح لقصيدة شعر من إلقاء من أحد شعراء الجهة، بطبيعة الحال الشعراء المتميزين وأغلبهم شعراء متميزين من الجريد بصفة عامة. ثم ليلة البارحة 9 أكتوبر نظمنا في فضاء رأس العين ربط أبو القاسم الشابي، أين كان يكتب أبو القاسم الشابي شعره. في هذا الفضاء الجميل نظمنا سهرة هامة، تصور أنها حدث سهرة سيمفونية تحتفي بهذه الذكرى بالأساس.
1: نعم.
2: أسستها الأوركسترا السيمفوني لقرطاج بقيادة المايسترو حافظ مقني، وكانت ضيفة الشرف الفنانة العزيزة المتعلقة دائما الفنانة لبنى نعمان. حضر العرض عدد كبير جدا من الجمهور، من جمهور الطلبة، من الحي الجامعي بتوزر. كان لقاء جميل مفعم بشاعرية الفضاء وكذلك بروح هذا الشعر المتميز هذا الشاعر الكوني، هذا الشاعر الإنساني أبو القاسم الشابي ابن الجري.
1: نعم. ألو.
2: وي
1: نسمع فيك سي عبد الواحد.
2: حبي يحكي لك آخر
1: قول. نعم هذه كانت فكرة عن هذا الملتقى.
2: أي.
1: نعم.
2: نعم ثم كذلك بموازاة لابد، ونحن نهتم بالتكوين، لابد أن نهتم بالتكوين وهو مهم جدا. خصصنا أسبوع كامل للتكوين، يشرف عليها الفنان خالد بوزيد.
1: نعم.
2: وهو ووركشوب في شكل ووركشوب، وهو أساسا موجه لتكوين المكونين. وهذه فكرة نشترك مع المندوبية الجهوية للتربية فيها، وتشرف عليها بالشراكة مندوبية الجهوية للثقافة ومندوبية الجهوية للتربية بتوزر، على أساس أن تكوين 15 مكون، المكونين ضوما ينتمي للثقافة وللتربية. ثم سنحاول من خلال هذه الورشة أو الوركشوب للوصول إلى حلقات أخرى يؤمنها المكونين الحاليين، ونتوجه إلى الفضاءات المدرسية الإعداديات خاصة.
1: نعم.
2: والمعاهد، ونختار معاهد وإعداديات انطلاقا من تركيزنا على هدف بيداغوجي مهم، أخلاقي مهم، يهم الشأن التربوي، وهو العنف في المدرسة. واخترنا مدرسة من شيعة الجريد من ولاية توزر، التي فاق فيها العنف قليلا عن باقي المدارس الأخرى، والعمل على كيف يمكن أن نخفض في نسبة العنف في هذه.
1: نعم.
2: المدارس. وانقسمت الورشة إلى قسمين، قسم نظري باعتبار أن المؤطر خالد بوزيد يعتمد مسرح الإدماج في كوسيلة مسرحية في تحقيق هذا الهدف، وبالتالي هنا لابد من الاطلاع على هذا المسرح ونوعية هذا المسرح وكيف يشتغل هذا المسرح، ثم مرورا إلى تجسيد في المدارس مع التلاميذ ومع المربين ما تحصلوا عليه نظريا، وهكذا نكمل الوحدة حتى نصل إلى تقييمها، ثم إيجاد مشروع عمل حقيقي وفعلي قادر أن يساهم ولو بالنظر القليل في تنشئة الشباب، فئة الشباب، فئة المراهقين، على سلوك آخر مغاير على الأفات والمخاطر التي تحوم حولهم.
1: نعم. وللتذكير نذكر سي عبد الواحد أنه ولاية توزر تحيي تيل 3 أيام، انطلاقة كانت يوم أمس، تتواصل على امتداد 3 أيام ذكرى 92 لوفاة الشاعر الخضراء أبو القاسم الشابي، ببرنامج متنوع أعدته.
2: نعم.
1: المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وتشارك.
2: نعم.
1: فيه بمشاركة مختلف المؤسسات الثقافية في الجهة، وذلك تحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. الأجواء الثقافية متنوعة وناشطة، بلاد الجريد توزر ناشطة هل الأيام ثقافيا سي عبد الواحدة؟
2: نعم فعلا. ونحن نقدم ملتقى الجنوب للمسرح بطبيعة الحال تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة توزر.
1: نعم.
2: ولاية توزر.
1: نعم.
2: وأولا وقبل كل شيء وزارة الثقافة بطبيعة الحال، وبدعمهم وبشراكاتهم نستطيع أن نحقق ما نطمح إليه وما نريده لمنطقة الجريد، هذا مهم جدا.
1: نعم.
2: حل الحركة الثقافية ليس بالشيء الغريب على منطقة الجريد، وهذا دأبها، وخاصة في افتتاح الموسم الثقافي، وهو كذلك افتتاح الموسم السياحي وانطلاق جني التمور.
1: نعم.
2: عندما تتزامن هذه الأحداث و تنطلق بطبيعة الحال لابد من إعداد خرائط وليس أقول خريطة لفعاليات ثقافية متعددة لفعاليات سياحية كذلك متعددة. فهذا ما يجعل من الجريد منطقة حراك فكري ثقافي، وهذا مهم، معناه مهم جدا. حتى شعار ملتقى الجنوب المسرح وهو نعمل على تحقيقه هو المسرح والمدينة، والمسرح والمدينة في علاقة بالإنسان المتواجد الآن وهنا، الذهاب إليه في فضاءات مفتوحة، في فضاءات غير اعتيادية، في أماكن أخرى لم يتعود على وجود نشاط ثقافي فيها. فانطلقنا مثلا في حفل الافتتاح يوم 3 أكتوبر بورشة، بطبيعة الورشات في العادة كان تقدم في فضاءات مغلقة لأنها ورشة وفيها إعادة والتكرار إلى آخره للوصول للأهداف. بطبيعة الحال أهداف الورشة أردنا أن تكون ورشة خارج في الشارع، في شارع رئيسي من شوارع توزوا وشارع حبيب بورقيبة، وقد أطرها وأمنها الفنان إبراهيم دهلول مع تقريبا 50 عازف من مدينة توزر ونفطة ودقيش، حتى نضفي على الشارع حركية ونقول نحن هنا رانا باش نقدم مهرجان وتظاهرات ثقافية مهمة، وهي لكم منكم وإليكم، باعتبار أن الخصوصية الحقيقية هي خصوصية التراث وخصوصية المناطق. ونحن في تونس والحمد لله لنا مناطق لها تمتاز أولا بغزارة ثقافية بامتداد تاريخي وحضاري مهم جدا، ثم هذه الغزارة تمثل فسيفساء ثقافية لتونسنا التي نحب ونعمل على ازدهارها، ونتمنى دائما أن نكون في حسن انتظار جمهورنا، وليس فقط الانتظارات، لأن الانتظارات مهمة، العمل الانتظارات مهمة، لكن كذلك العمل على دفع الأصيغ الفنية الحديثة والجديدة من خلال إعادة تشكيلها بصور حديثة تتماشى مع الشاب اليوم والمراهق الذي ينفتح على هذه الفضاءات الإعلامية، على الميديا ميديا والإعلامية وكل ما هو وسائل اجتماعية. فلا بد من من حراك نوعي لنكون على الأقل نقول نمشي خطوة خطوة احنا والشاب اللي هو كهل الغد ومستقبل تونس.
1: نعم، شكرا لك السيد عبد الواحد مبروك، مدير مركز الفنون الدرامية بتوزر، كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي للحديث عن ملتقى الجنوب للمسرح. إن شاء الله ديما موفق سي عبد الواحد، إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: السبعة ونص على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء ليتواصل إلى حدود الثامنة مساء. وفي ورقاتنا الثقافية انطلقت يوم تنطلق يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للعود بالمدينة العتيقة بالعاصمة، لتتواصل إلى غاية يوم 24 من نفس الشهر، لتقدم لجمهور الموسيقى الوترية فعاليات تحتفي بهذه الآلة الموسيقية التي رافقت تاريخ الموسيقى التونسية والعربية. وتفتتح فعاليات هذا المهرجان الذي ينظمه النادي الثقافي الطاهر الحداد من خلال معرض لآلة العود التونسي والمشرقي للحرفي في صناعة العود الهادي بالأصفر وتكريمه بالمناسبة، وورشة حية في صناعة العود، فضلا عن عرض للفنان زياد غرسة. ليختتم المهرجان يوم السبت 24 أكتوبر بعرض يحتضنه مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي بعرض الثلاثي جبران من فلسطين. يوم السبت 17 أكتوبر تنطلق مسابقة العزف على آلة العود المشرقي والتي يحكمها علي السياري وأنيس غراب، ليسهر جمهور المهرجان مساء مع عرض موسيقي للفنان التونسي رامي الكافي. ويحتفي المهرجان يوم الأحد 18 أكتوبر بآلة العود التونسي من خلال ورشة موسيقية حول آلة العود التونسي يؤمنها زياد مهدي، بالإضافة إلى عرض موسيقي لثلة من عازفي العود التونسي، وذلك بمقر دار العود التونسي. هذا ويحتضن النادي الثقافي طاهر الحداد يوم الاثنين 19 أكتوبر عرض رحلة العود من أشور إلى إشبيلية لهيكل سيالة، في حين يحتضن في اليوم الموالي عرض الفنان التركي محمد أمين بيتماز.

تتوين، حيث تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتتوين وتحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي يوم 27 أكتوبر 2026 بدار الثقافة بالصمار الدورة الخامسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بمشاركة مختلف المؤسسات الثقافية بالجهة. وتهدف هذه التظاهرة إلى إتاحة الفرصة لمنخرطي نوادي الفنون التشكيلية لعرض إبداعاتهم والتعريف بتجاربهم الفنية، إلى جانب دعم المواهب الشابة والهاوية وتشجيعها على مواصلة الإبداع والتجريب في مختلف الاختصاصات التشكيلية. وتمثل هذه الدورة مناسبة لتثمين الإنتاج الفني بالجهة، حيث سيتم ترشيح مجموعة من الأعمال المشاركة لتمثيل ولاية تطاوين في الصالون الوطني للفنون التشكيلية الذي تنظمه الإدارة العامة للعمل الثقافي، وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم دور الثقافة في اكتشاف المواهب وصقلها وتعزيز الحراك الإبداعي وتوسيع فرص التعريف بالمنجز الفني لمبدعي الجهة على المستويين الجهوي والوطني. تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، يعود المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة من 23 أكتوبر إلى غاية 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي. وستكون حاضرة في هذا الموعد الثقافي 66 دار نشر لتلتقي بالقراء وتقدم أحدث إصداراتها في 10 أيام تحتفي بالكتاب والقراءة والثقافة. نغم المساء، يومي جينا بصوت ورد الجزائرية.

0: صوت ورد الجزائرية قال إيه بيسألوني هذا الرغمي. وصلنا للثمانية على موجات إذاعة تونس الثقافية، وهكا نوصلوا مستمعين الكرام لنهاية هذا الموعد من الصالون الثقافي. ختاما لكم أجمل تحيات منصف المرايحي من أمام الأجهزة التقنية، وشيرازة شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: أيام قرطاج الموسيقية،
4: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
5: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي فونتين.

0: أيام قرطاج الموسيقية،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي فونتين.
3: متتبعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر مباشرة من مدينة الثقافة شادلي الإقليبي بالعاصمة، تحديدا من قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة، في نقل مباشر لفعاليات اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. بعد شوية باش ينطلق حفل الاختتام. خلينا نحكيه شوية على الدورة 11، الدورة هذه شهدت مشاركة 15 عرض موسيقي من متنوع من تونس ومن خارجها، ومشاركة 34 عرض موسيقي. حفل الاختتام باش يكون باش تبدا فعاليته بعد شوية، واللي باش تأثوا في الجزء الثاني الفنانة السويدية السورية فايا يونان مع 9:30. تبدا فايا يونان موجودة على الركح لهنا في مدينة الثقافة في مسرح الأوبرا. إذن في هذه اللحظات ينطلق حفل الاختتام بكلمة الاختتام، خلينا نقول افتتاح سهرة الاختتام. نخليكم مع نقل مباشر لفعاليات هذا الحفل، ولنا عودة في فترة قادمة في خلال هذا الحفل. وكما قلنا تؤسس الحفل الفنانة السويدية السورية فايا يونان.
4: Mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, chers invités et vous, le public, bonsoir et merci d'être là. Ce soir, on arrive au dernier arrêt de cette 11e édition des Journées musicales de Carthage. Mais je vous rassure tout de suite, on ne va pas éteindre la lumière. Un concert ne s'arrête pas vraiment à la dernière note. Il continue dans votre tête, dans vos playlists, dans ce que vous raconterez demain à ceux qui n'étaient pas là.
5: من أيام عشنا مع بعضنا رحلة موسيقية، قابلنا فيها فنانين بأصوات بتجارب بحكايات جاية من تونس ومن العالم. رحلة أكدت مرة أخرى أن الموسيقى ما عندهاش حدود. واليوم وإحنا نعيش آخر محطة من رحلة أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11، ما نقولوش أنه الحكاية وفات، خاطر الموسيقى تبقى فينا في الذكريات اللي نصنعوها وفي الواقع اللي تخليها علينا. عشنا رحلة قصص وأنماط موسيقية مختلفة.
4: Ce soir, on s'adresse à tous ceux pour qui la musique n'est pas un simple fond sonore. Pour vous, c'est une langue que tout le monde comprend sans dictionnaire. C'est une mémoire qu'on porte en soi. C'est le seul endroit où un musicien de Tunis et un musicien de Dakar, de Beyrouth ou de Lisbonne se comprennent dès la première mesure. Pendant la semaine, on a fait le tour du monde sans quitter la cité de la culture. Des voix, des parcours, des histoires venues d'ici et d'ailleurs. Et une fois de plus, on a eu la preuve que la musique se moque des frontières.
5: مرحبا بالموسيقيين، الفنانين، التقنيين، الصحفيين، وترحيب خاص بجمهور أيام قرطاج الموسيقية اللي كان في الموعد. هما قلب المهرجان ودقاته، وكل الفنانين يعرفوا قديشكم مهمين في حياتهم. انتوما المبتغى والهدف، حتى ولو منطلق الغنية كان شخصي أو المعزوفة كيف كيف. أهلا وسهلا بكم في حفل اختتام أيام قرطاج الموسيقية، سهرة نحتفل فيها بالفن، بالإبداع وبكل روح اختارت تحكي موسيقى.
4: Alors bienvenue aux musiciens, aux artistes, aux techniciens, aux journalistes. Et un vrai merci au public des JMC. Vous avez répondu présent tous les soirs. Les artistes le savent, sans vous, une scène n'est qu'une estrade. Une chanson peut naître dans une chambre, seule avec une guitare, mais elle prend vie ici, devant vous. Bienvenue à la cérémonie de clôture des Journées musicales de Carthage. Ce soir, en fait, la création, le talent et tous ceux qui ont choisi de parler en musique.
5: ندعو إلى الركح المدير الفني للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية ورئيس لجنة التنظيم السيد منذر الفلاح.
4: Pour ouvrir cette soirée, j'invite sur scène le directeur artistique de la 11e édition des JMC et président du comité d'organisation. Pardon. Merci d'accueillir Monsieur Mandel Faller.
6: À la salamette comme l'escol. أعيشكم سامية وكريم على التقديم هذا. مرحبا بكم الناس كل. الجمعة اللي فاتت كنت حاضر هون نحكيه على برنامج الدورة، نحكيه على الأسبوع هذا كيفاش تعدى. أسبوع تعدى في رمشتعين وفيه برشا موزيكا وبرشا منا مش باش نساو الأسبوع هذا. حبيت نخلي الأرقام تحكي عليه. عنا أكثر من 220 موسيقي كانوا معنا من 20 بلد، فما 26 عرض مختار، 26 شوكيز، 9 كونسير. كنت في الافتتاح حكيت على 8 حفلات، لكن في الثنية ولاو 9 حفلات. لي باش نفرحوا الجمهور نتاعنا اللي كانوا عملوا جدل كبير على عرض جدل، ولاو 9 حفلات. وهوني نشكر فريق العمل الكامل اللي في 24 ساعة تفاعلوا ونظموا حفلة صعيبة. فريق العمل الكامل من الإنتاج، من الكوميونيكاسيون، من التكنيك، الناس كل خدمة هايلة. حكيت لكم زيادة شوية على لو جاز كامب. دونك لو جاز كامب سي ان بروغرام على 5 أيام، 5 أيام دروس مع لو كوليكتيف دو جاز دو مارسي. عشنا فيهم 40 ساعة جاز، 40 تور دو جاز، افيك بلو دو 40 موسيسيان بارتيسيبون، أكثر من 40 موسيقي تونسي مشاركين. ويظهر لي العباد اللي كانت حضرت من الصباح للعشية، الشيخ والجمعة هذية بالجاز. وان شاء الله العوام الجايين وليو كل عام نعملوا لو باركور هذا جاز، وكل عام مع بلاد ان شاء الله. نحكيو على لو فولي برو، الجانب المهني من الجي ام سي. كنا عندنا 80 مهني تونسي نحيوهم، 23 مهني دولي، 23 برو انترناسيونال، 12 ستاند برو، 12 جناح المهني، و6 لقاءات مهنيه، 6 رونكونتر بروفيسيونيل. هذا البرنامج اللي كنا عشناه جمعة كاملة، ولكن نحب نحييه وزادة بارتي مهمة من المهرجان اللي هو الجمهور والزوار. كنا ضيفنا معنا أكثر من 20,000 زائر. كي نحكيه على 20,000 زائر ما همش كان جمهور، المدينة الكل كانت عايشة أو ريتم دولا ميوزيك. المدينة الكل كانت حاضرة في البهو الرئيسي، في ساحة المسارح، في القاويلي، في المدينة الكل. يعيشكم اللي جيتوا، وعيشكم اللي امنتوا بالمهرجان، واللي عشتوا معانا الايام هذوم. يمكن فما ناس ما كانتش حاضره معانا في الدوره هذه، ما نحبش نطول عليكم، نحب نخليكم تعيشوا الحكايه هذه في الصور والفيديوهات. وما دمنا نحكيوا على الصور، لازمني نحكي على صديق المهرجان، صديق الموسيقي التونسي. كان حاضر في جي ام سي وحاضر مع الموسيقيين التونسيين الكل، والكلنا يظهر لي ظهرنا في العدسة متاع صديقنا، الله يرحمه، صابر شتورو اللي كان فارقنا السنة في شهر أبريل. نترحموا على سي صابر وبلاس على الموزيك. نخليكم تكملوا تعيشوا حفلة الاختتام.
5: شكرا للمدير وكريم الفني للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية ورئيس لجنة التنظيم السيد منظر الفلاح، وشكرا لكم انتوما اللي كنتوا حاضرين، تابعتوا الأيام بعروضها، عروض جمعة أنماط فنية مختلفة، موسيقات عالمية، موسيقات من تونس، من الشرق، من الجاز، للبوب، الراب، الروك ومختلف الأنماط. الموسيقى حكيت وقلوبكم سمعت واستمتعت.
4: Merci, merci monsieur Mandel Fallah, et merci à vous qui avez suivi ces journées soir après soir, du jazz à la musique traditionnelle, de l'électro aux voix du monde. L'affiche a ratissé large, les musiciens ont joué, et vous, vous avez écouté avec le cœur. On réembobine ensemble ?

0: مرحبا مرة أخرى مستمعينا، مستمعي إذاعة تونس الثقافية. إذا في هذا النقل المباشر مباشرة من اختتام حفل اختتام أيام قرطاج الموسيقية في دورته حداش، معكم في نقل مباشر سيرين بن قاسم. تحياتنا لزميلنا منصف المراحي في استوديوهاتنا المركزية وعلي بلتي لهنا معنا يأمن لكم النقل المباشر من مدينة الثقافة. إذا كنا استمعنا إلى كلمة رئيس لجنة التنظيم والمدير الفني دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية غنتر فلاح، اللي تحدث على مجموعة من الأرقام حقيقة فيما يخص هذه الدورة. تحدث على حضور أكثر من 220 موسيقي من 20 بلد خلال هذه الدورة. تحدث على جاز كامب اللي ضمت أكثر من 40 مشارك و 40 ساعة من الجاز خلال هذه الأيام، خلال 5 أيام من الدروس ضمنتها الدورة هذه السنة. على المستوى المهني تحدث منذر فلاح على 23 مهني من العالم كانوا حاضرين و80 مهني من تونس، إلى جانب 6 لقاءات مهنية ووجود 12 جناح مهني في خلال هذه الدورة. كذلك تحدث على الجمهور وقال أن الدورة هي حضرها أكثر من 20 ألف زائر والجماهير حاضرة في سهرة الاختتام. كذلك لهنا قاعة الأوبرا فيها مجموعة كبيرة من الجماهير اللي قاعدة ما زالت تتوافد على المسرح، مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، لحضور كذلك حفل الاختتام وكذلك العرض الفني اللي باش يكون موجود بعد شوية مع الفنانة السويدية السورية فايا يونان. إذا حاليا قاعدين نشوفوا في ملخص للحفلات، حفلات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بالصور والفيديوهات اللي قاعدين نشوفوا فيها على الشاشة مباشرة لهنا في قاعة الأوبرا. هذا النقل مازال متواصل إلى حدود آخر الحفل. نخليكم تكملوا تواصلوا تتابعوا مع معنا ومع بعضنا فعاليات هذا الاختتام.
1: كل ما حملته من تجارب من لقاءات ومن أصوات وحكايات في الدورة هذه كان لذوي الاحتياجات الخصوصية نصيبهم من الموسيقى، في تأكيد أن الثقافة والفن لازمهم يكونوا فضاء مفتوح للجميع، فضاء للإدماج للمشاركة وتكافؤ الفرص، وين كل إنسان عنده الحق يعيش الفن يعبر به ويتفاعل معه. هما حاضرين معنا في القاعة اليوم منا وكيفنا ويعيشوا في العرض بكل تفاصيله كما شفنا في المبادرة في الافتتاح، وهذا الكل طبعا بفضل الشراكة اللي ما بين المهرجان وجمعية إبصار اللي نحيوها ونتمنيوها تواصل هذايا يتواصل في الدورات القادمة وعلاش ليه في أكثر من مهرجان.

0: بقى يا شباب، كل ماشي.
1: متابعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى. ما زلت في نقل مباشر من فعالية اختتام دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، مباشرة من مدينة الثقافة شيرلي القريبي في العاصمة، في تحديدا من مسرح الأوبرا. معكم مباشرة سيرين بن قاسم من مدينة الثقافة، وفي الإخراج منصف المرايحي من استوديواتنا المركزية، ويأمن لكم نقل الحفل المباشر زميلنا التقني علي بلدي. إذا كما كنتوا تسمعوا تم الحديث عن العديد من الأشياء، أهمها أنه الدورة هذه تميزت بحضور ذوي الهمم من خلال الشراكة مع جمعية إبصار اللي حاضرين زاد يوم في اختتام أيام قرطاج الموسيقية. كذلك تم تتويج 3 عروض تم اختيارها لتأثيث عروض في الجهات. العروض هذية هما ألتف كات، ميد نايت بين، وغولترا ساوند، عرض وحيد القرن لحليم اليوسفي، ومجموعة غولترا ساوند. ذوما 3 عروض اللي تحصلوا تم اختيارهم، خلينا نقولوا، باش يكونوا موجودين في عروض أخرى في الجهات وكذلك خارج تونس. هذايا اللي حد الآن موجود، وفي الانتظار بعد 10 دقائق ينطلق حفل الفنانة السورية السويدية فايا يونان هنا في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شذي الإقليبي بالعاصمة، وكذلك هذا الحفل سيكون منقول مباشرة عبر إذاعة تونس الثقافية. إذن مستمعينا الكرام، نخليكم بعد شوية تطلع عليكم فايا يونان من هنا من مدينة الثقافة في اختتام دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، ملتقانا في وصلات أخرى، وكذلك كل تفاصيل من بعد تلقوها على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية، وكذلك حوارات اللي باش تكون مع الفنانين الحاضرين وأبرزهم فايا يونان. إن شاء الله يكون عندنا معها حوار بعد الحفل باش يكون منقول على إذاعة تونس الثقافية، تلقاو على الصفحة الرسمية للإذاعة مباشرة. ونخليكم بعد شوية كما قلنا في نقل مباشر لحفل الفنانة السورية السويدية فايا يونان.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف.
3: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي،
4: عالسلامة مدام.
2: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
5: إن شاء الله
4: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حاوصوا، امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم،
4: امشيوا البوز وبعد نرجع.
2: يلا
4: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: راديو تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: فلا بد أن
1: لحظة بس تشتغل الإيفي. ما ركبت؟ معلش معي مشموم بحل القصة هون. مفروض. شكرا.

عسلامة تونس. اشتقت لكم كثير كثير كثير كثير. حبيت ابدا بهي الغنية لانه عن جد لا تخف انت اخر قلبي عليك، لانه قلنا كثير ما التقينا وتاخر هاللقاء، بس انتوا بالقلب هون هون من صمصوم القلب من جوا. وهلا بس طلعت تذكرت ليش تونس هي البلد المفضل عن كل الفنانين انه يغنوا فيها، لانكم حلوين على الاخر على الاخر على الاخر. هاي الغنية كمان لإلكم. من أين أبدأ بوحي اشتياقا؟ ها كم سبيل لبوحي علاقة.

يعيشكم. مريقلة مريقل، الوضع مريقل بس الدنيا مريقلة لأنه مؤنث. جوكم باهي. أنا راني شيخة على الأخر.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف مدحت.
1: سينما.
4: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
6: عيبك إنك خلفت العهد ما وفيت. عيبك

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: حضرينا اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
3: عسلامة مدام.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
2: زينب اختم معاهم،
3: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
2: يلا
3: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
8: نجوم وأقمار،
9: نجوم وأقمار،
10: الليل والسماء ونجوم وأقمار،
11: نجوم وأقمار،
10: الليل فوق العشاق والناحش والأشواق،
11: نجوم وأقمار،
10: الجبال والجنوب،
9: نجوم وأقمار،
8: نجوم وأقمار
12: مع سماح قصد الله.
13: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم مستمعين في هذا الموعد الجديد والمباشر من استوديوهاتنا، طبعا استوديو 6 استوديو نظم هاني على موجات إذاعة تونس الثقافية. موعدنا لانطلق الآن ويتواصل حدود الساعة منتصف الليل، أمنه لكم تقنيا زميل منصف المرأة من أمام ميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قصد الله. إذن هذا الموعد الفني الطربي الأدبي الشعري في مجموعة من المواعيد كذلك الفنية، الأخبار، أخبار الفنانين، شعراء، الملحنين، المطربين، وكذلك في نحاول أنه ناخذ إذا كان فما جديد في حفلة الليلة في اختتام أيام قرطاج الموسيقية مباشرة من مدينة الثقافة مع الزميلة سيرين بن بالقاسم. تحية لكم إذن جميعا على موجة الأف أم 101.1 و96.1، التردد الأفقي على النيرسات 11900، الموقع الإلكتروني www.radioculturel.tn، رقم هاتفنا 71-844-600، لأنه في جزء من هذا الموعد طبعا تكونوا معنا من خلال مشاركاتكم. نذكر أنه ليلى تحيي كما سمعتوا منذ قليل، بدينا طبعا في بث على الأقل في أكثر من ربع ساعة يعني من حفل اختتام أيام قرطاج الموسيقية لتحييه الفنانة السورية فايا يونان، اللي جمهور غفير طبعا حضر هذا الحفل ومحبين فايا. عندها فترة ما جيتش لتونس، يعني فترة مش طويلة، لكن يعني تعتبر فترة ما جيتش فايا وما غنيتش في تونس، تعود للجمهور التونسي حسب ما لاحظنا نوعا ما لحد الآن أغاني هما نفسهم طبعا الأغاني اللي تقدموا واللي هي حضرت أغاني جديدة ربما في مازال الحفل متواصل وأكيد أنها باش تغنيهم. لكن احنا طبعا عنا الفقرات بتاعنا وعنا الأغاني الترابية اللي اخترناها ليكم في هذا اللقاء, ونبدأ بهذا النغم الأول اللي اخترناه ليكم في بداية لقائنا من نجوم وأقمار.

سلام عليها يا هواي، طبعا تحية منا ليكم، نسلم عليكم الناس الكل اللي يتابعوا فينا لي يستمعوا طبعا لهذا الموعد. تحية لكم الكل وألف سلام لكل الأوفياء ولكل الأحبة. إذا سمعتوا هذا النغم الجميل الحقيقة لملحن بركات، هذا المغني والملحن اللبناني المعروف والمشهور اللي هو من مواليد 5 أفريل 1942 و توفي يوم 28 أكتوبر سنة 2016، يعني قريبا سنحيي ذكرى وفاته العاشرة، يعني 28 أكتوبر. إذا فنان موهوب جدا، بدأ يعني غرامه بالموسيقى منذ سن مبكرة، متعدد المواهب لأنه مسيرته اللي بدأت منذ الستينات استطاع أنه يخلق يعني أسلوب خاص به، سيمة خاصة به، بصمة خاصة به، ملحم بركات، سواء كان في الغناء أو في التلحين. غنى ولحن لعديد المطربين، نذكر غسان صليبة، نصري شمس الدين، كذلك يعني فنانين آخرين من سوريا، من لبنان، من تونس، من الأردن، من المغرب، يعني كذلك يعني أعطاه هو مش لحن لهم. مثلا فما فنانين توانسة غنوا لي مرحم بركات، وفما فنانين هو اللي قدم لهم أغاني كما قلت غسان صليبة مثلا، ولا نصر الدين، نصري شمس الدين الفنان الكبير نصري شمس الدين اللي كان ديما مرافق، هو خال فيروز، وكان ديما مرافقها في مسرحياتها الغنائية، صوت جبلي. إن شاء الله نخصص له زادة فقرة في موعد آخر. نواصلوا معاكم إذن، مش نرجعوا لأجواء أيام قرطاج الموسيقية. اليوم الاختتام، نذكروا أن هذا الحدث أو هذه الأيام أو هذا المهرجان الموسيقي ينتظم مرة كل سنتين، وهذه الدورة 11 للمهرجان اللي بدأت يوم 3 وتختتم اليوم يوم 10 طبعا أكتوبر. يوم 3 بدأت باستنبالي بالأجواء التونسية بالتراث خلينا نقوله التونسي، والاختتام بصوت فايا يونان الفنانة السورية اللي طبعا تحيي هذه الحفلة، وبدأته منذ قليل، منذ تقريبا ما زلنا موصلناش للساعة من هذه الحفلة. حبيت نذكر فقط أنه يشاركوا في هذا المهرجان 34 عرض من 15 دولة، وإلى جانب طبعا لقاءات مهنية، ندوات، لقاءات ما بين صناع الموسيقى، ما بين القائمين على هذا الفن أيضا، لأنه هي صناعة كاملة، هو استثمار أيضا، وغيره ميناء المسائل اللي تهم القطاع. طبعا المهرجان هذا انتظم في 8 فضاءات، 7 داخل مدينة الثقافة، وطبعا شارع الحبيب بورقيبة اللي هو أكبر وأهم فضاء دائما تعودنا به وتعود به الجمهور، خاصة اللي موجود في الشارع وفي الساحات وغيره. هذه الدورة تنتظم تحت شعار نفس إيقاع الحرية. إذن وكذلك الأيام فما عروض، يعني تم اختيارها مش تكون في ولايات أخرى يعني تونسية، كذلك ورشات. إذن يعني لقاء يهم الموسيقيين، سواء كان أهل يعني الفنانين المبدعين، العازفين، المغنين، الملحنين، وكذلك الباحثين والدارسين والأساتذة المختصين الأكاديميين في هذا المجال. إن شاء الله تكون هذه الدورة، لأنه الآراء متفاوتة حولها، فما ما نستحسنها، فما المستحسنهاش، فما نستحسن بعض الفقرات وفقرات ليه، يبقى ديما هي مسألة آراء. ننتظر طبعا النقد الفني الحقيقي لهذه الدورة. نرجع للحفلة ونسمع شوية لفايا يونان.

0: شكرا.
1: هذا إذن من الأنغام الجديدة لفايا يونان اللي تقدمها في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة أين تختتم أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. نواصل معكم هذا اللقاء المباشر، طبعا نروحوا ما بين الحفل وما بين الفقرات اللي اخترناها معكم كما تعودتوا، يعني نحاول أنه نقدموا لكم ونحافظوا على ال يعني على التوجه ربما الخاص بهذه بهذا البرنامج. طبعا في الأيام البارح خاصة كان فما جدل كبير وفما حديث عن جائزة نوبل للسلام كالعادة، كل يوم كل يعني سنة مع هذه الجائزة يكثر يعني الجدل ويكثر ربما النقاش حول أحقية هذا وعدم أحقية ذاك، كذلك يعني ربما أيضا لماذا طرح أسئلة تخص يعني الأدباء العرب لماذا غير موجودين في هذه الجائزة، بعد يعني الأسماء القديمة اللي تحصلت على هذه الجائزة هذه السنة إذن تتوج بجائزة نوبل في الأدب لسنة 2026 الشاعرة الكندية آن كارسون، وكما قالت اللجنة لإبداعها الجريء والمبتكر الذي من خلال حوار إبداعي مع التراث الكلاسيكي ابتكرت أشكال جديدة للأدب المعاصر. ربما ما لفت الانتباه في هذه الشاعرة الكندية اللي ربما الكثيرين يعني ما يعرفوش ربما ولا ما عندهمش فكرة على شعرها، لكن هذا ما يمنعش أنها تتحصل على جائزة. وكذلك فما اللي قال أنه يعني هي في عمر يعني كبير في سن يعني تقريبا تجربتها اكتملت وغيره، يعني لماذا هذه الجائزة في حين انه هي الجائزة اساسا هي جائزة تتويج، يعني جائزة تتويج مسيرة، فيقدمون لهم هذه الجائزة كاعتراف بما قدموه للأدب. وطبعا يعني مشروع جدا أنه هذه الكاتبة وغيرها من الكتاب أنهم يكونوا ويتحصلوا على مثل هذه الجوائز، والسن عمره ما كان يعني أنه الإنسان يتوقف عندما يكبر في السن أنه يتوقف على الإبداع، بالعكس يعني المعرفة كما يعني نعرف جميعا خذ العلم من المهدي إلى اللحد، يعني فمش سن وعمر للمعرفة وللإبداع وللكتابة. أحيانا الإنسان يبدأ الكتاب وهو في سن الثمانين يكتب كتاب واحد ويصبح هذا الكتاب يعني مشهور جدا، المسألة مش متعلقة بالسن. أعتقد أنه يعني هناك شعوب معينة بقات محاصرة بمسألة السن، يعني أنه ربما وضعوا يعني حدود معينة أنه مثلا يصل إلى 50 أو 60 انتهت يعني الحياة يعني وبالنسبة لهم، وهي بالعكس يعني حتى أتذكر أنه الفيلسوف إدغار موران كان قال يعني في حوار تلفزي لما سألوا صحافي سألوا قالوا يعني بعد وقتها عمره 97 سنة قبل أن يتوفى بطبعة الحال 97 سنة، قال سألوا يعني بماذا تحلم، ما هو الأمر اللي تريد تحقيقه ولم تحقق، ف إدغار موران قال له أنا اكتشفت بعد كل هذه السنوات وكل هذه الكتب التي كتبتها أنني لم أعرف شيئا وأنني في بحث متواصل عن المعرفة وما زلت أبحث وما زلت أعتبر نفسي لا أعرف شيئا وأتمنى أن أكتب الكتاب الذي لم أكتبه بعد. ويعني وهذا درس يعني حقيقي في التواضع أولا، وفي أنه المعرفة لا نهاية لها، يعني لا تحدد لا بسن لا بجنس لا بشكل لا بعرق لا ببلد شيء، يعني هذا حبينا نعطيكم فكرة فقط عن هذه الجائزة اللي ديما هي كانت سواء كان جائزة نوبل للأدب أو جائزة نوبل للسلام ديما يعني وراها الكثير من الجدل. نرجع لفايا يونان منصف في مسرح الأوبرا.
0: كيفك ريان؟ تمام؟ زقفل ريان.

فصول الحياة، هذا عنوان هذه الأغنية. الأغنية من إنتاج سنة 2025 من كلمات الشاعرة عائشة سيفي وألحان وغناء فايا يونان. إذا سمعنا هذه الأغنية، تعتبر من الأغاني الجديدة لفايا يونان. كيف ما قلت، السنة الفارطة أنجزت هذه الأغنية. ما زالت السهرة متواصلة. نرجع لأغانينا كذلك ولما نقدمه، نذكره برقم هاتفنا 71 844 600. كذلك نحييه كل اللي تابعوا فينا على شبكات التواصل الاجتماعي. فما حثة بتيستا حدثت في حفل الأخير للفنان الكبير محمد منير الملقب بالكينج. مش نبقى في نفس موضوع العمر، لأنه أعتقد أنه العمر والسن أصبح موضوع شائك يعني في الوطن العربي، يعني أمر مهم إلى الغاية يعني عندهم، نشوفه حتى في شبكات التواصل الاجتماعي. أثناء الحفل كان واحد من الجمهور كان قام وقال لمحمد منير: أنت عجزت يا منير، يعني أنت كبرت. فمحمد منير أصابته نوبة من البكاء على الركح، كان يبكي بألم جديد وبحرقة، لأنه الكلمة يعني وجعته بشكل كبير وحسها، وكان يعني بصعوبة أنه عاود رجع للحفل. لهنا نسأل، هل القسوة يعني اللي موجودة، اللي أصبحت موجودة عندنا كعرب يعني كشعوب شعر وموسيقى وغيره، إنه هالعداوة وربما هالقسوة المجانية اللي نجم نقوله كلمة الإنسان تنجم تدمره، تنجم تمرضه، تنجم يعني تحسسه بأشياء صعيبة برشا، وإحنا نقولها بكل بساطة وإحنا نضحكه ونتعديه وما يهمناش في تأثيرها على الشخص الآخر. يعني غريبة هل التصرفات هذه اللي ولت موجودة في المجتمع. نرجع لدورين في الشوارع بصوت قيثارة الغناء العربي نجاة الصغيرة.

دورين في الشوارع، دورين في الساحات. هذا النغم الرائع لنجاة الصغيرة، غنيته في فيلم سبع أيام في الجنة اللي أنتج سنة 1969. الفيلم مثلت فيه بطبيعة بطولة نجاة الصغيرة، معها حسن يوسف، عادل إمام، يوسف فخر الدين، وأمين الهنيدي. الأغنية هذه من تلحين الأخوين الرحباني، حسيتوا أكيد راكم حسيتوا فما النفس متاع الرحابنا في النغم هذا، مش كما الأغاني اللي تغني فيهم في العادة نجاة الصغيرة. دورين في الشوارع، دورين في الحارات، يا شبكهم يلي ضايع من عيني، سلامات سلامات. يهل الهوى ندهتونا الحيكم، وهجينا الحيكم، ازيكم ازيكم. يهل الهوى يلي سبتونا في الهوى، وعايزة في

حي حبيبي أبات، قالوا السلام بالأيادي، قلت أنا بعيني عايزة أسلم عليك واضحك ليكم بعيني أنا يا حبيبي. مشيت الليل والأيام دمعي في عيني وأقول يا ليل، دمعي في عيني وأقول يا ليل. طل من خلف الستاير يا قمر، طل من خلف الستاير يا قمر، أنا وردة عايشة من ليلة سهر، يا وردة من ليلة سهر، يا عايشة في ضي القمر، حنينا للساعات وسبتنا الحكايات، وعمري في حبك عدى وفات، ودورين في الشوارع دورين في الحارات، يا شبكهم يلي ضايع من عيني سلامات. هذه الأغنية إذن نجد الصغيرة والأخوين الرحبين والرحابنة كما نسميهم. كنا منذ قليل تحثوا على الحادثة يعني المؤسفة اللي صارت في حفلة البارحة لمحمد منير. نذكروا أنه اليوم بالذات 10 أكتوبر هو يوم أو عيد ميلاد الكينج محمد منير، ولد يوم 10 أكتوبر 1954. هو مغني مؤلف دفاف، يعني يعزف على الدف لأنه هو ابن النوبة، وكان في الصغر وفي الشباب يعني يعزف على على الدف، يعزف إيقاع. يعني أغانيه وأسلوبه مستوحى بطبيعة الحال من بيئته من أرضه من النوبة. هو من مواليد قرية منشية النوبة بأسوان، تلقى تعليمه يعني في أسوان، وبعد هاجر للقاهرة بعد ما غرقت كل قرى النوبة، يعني حادثة معروفة هذه، بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر اللي كانت نتيجة طبعا بنايات يعني السد العالي وغيره في أوائل السبعينات. بعد غرق هذه القرية هاجروا اللي تبقوا بتبعة الحال ومشوا هاجروا للقاهرة. كان هاوي طبعا الغناء، لكن كان يغني زيادة لرفاقه لما كان في الجيش. مش يدرس وتخرج في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وبعد دراسته كان يعتبر أول المكتشفين لي زكي مراد الشيوعي النوبي، وهو طبعا من الأسماء وقتها المعروفة. هو شاعر وأديب ومترجم ونوبي أيضا ابن بلده يعني. فالشاعر هذا أوصى عبد الرحيم منصور اللي هو شاعر غنائي مصري، أوصاه بالاستماع إلى محمد منير، وبدأ يتعرف بشوية بشوية، تعرف عليه زاد المطرب والملحن النوبي أيضا أحمد منيب، فهو مشهور من أبرز رواد الفن النوبي، لأنه الفن النوبي عنده خصوصياته بطبيعة الحال. وهو أيضا أحمد منيب أنشأ إذاعة في البداية بطبيعة الحال سماها إذاعة وادي النيل. وبدأ محمد منير في التدريب على الأداء، على أداء ألحان أحمد منيب وألحان غيره أيضا، وبدأت يتعرف على كوكبة من الشعراء مثل عبد الرحيم منصور وفؤاد حداد. والبداية الحقيقية كانت بانضمامه الموسيقي بطبيعة الحال والفني، بانضمام يعني للمجموعة هذه، زيد ينضم لها هاني شنودة اللي هو من الأسماء المعروفة، هو ملحن وموزع موسيقي مصري اكتشف العديد من المواهب. قدم له زاد ألحانه ووزع له، وقدم له يعني توزيع هكا خاص بي بالموهبة محمد منير وبأغانيه. ثم جاب أعضاء فرقته الحديثة وقتها اسمها فرقة المصريين، وكانوا يغنيوا طبعا ويعزفوا معاه. وبدأت من وقتها بدأت الألبومات وبدأت النجاحات المتتالية لأغاني محمد منير. ما ننساوش كذلك أنه ممثل، يعني مثل في أعمال مهمة جدا، يكفي نقوله احنا نقوله المصير ليوسف شاهين،
يوم مر ويوم حلو، يعني من الأفلام أيضا المعروفة، يعني قدم لنا عديد الألبومات، كذلك ألبوم موسيقى تصويرية لأعمال مثل حدوتة مصرية، مثل الملك هو الملك، المصير كيف ما قلنا عام 97، حبيبتي عام 98، دنيا فيلم دنيا اللي هو بطولة حنان ترك وقتها، يعني كان مهم، المسلسل مش كان مسلسل مش فيلم، مسلسلات زادة قدم زادة المغني اللي هو تحدث على سيرته الذاتية، الأفلام كيف ما قلنا حدوتة مصرية، المصير، يوم حلو، يوم مر اللي كان عام 88، ليه يا هرم، اشتباه، شباب عكف عفريت، اليوم السادس زادة يوسف شاهين، دنيا، ما فيش غير كده، حكايات الغريب، البحث عن توت عنخ آمون، وكذلك قدم موسيقى لمسرحيات الملك هو الملك اللي تعرضت أول مرة سنة 88 في الإسكندرية، كذلك مسرحية ملك الشحاتين وغيرها من الأعمال. محمد منير يعني متفرد، يعني من ماهوش يعني كفنان، عنده طريقته الخاصة، حمل يعني التراث النوبي على عاتقه وحب يعرف به لكن بطريقة حديثة. صحيح كانوا فنانين نوبيين معروفين لكن بقوا في دائرة ضيقة. محمد منير استطاع أنه يوصل الكلمة وهك الروح النوبية للعالم العربي وحتى للعالم. ورحلته كانت استثنائية، فيها برشا مصاعب عراقيل، مش بالسهل أنه من النوبة وفقير وأنه يوصل يلقى مكان في القاهرة، يعني وخلاه، ومش مكان فقط، أنه يصبح أحد أبرز نجوم الغناء في مصر، وكذلك يعني له دور كبير في الحفاظ على التراث النوبي بأسلوب معاصر ومتجدد. مش فقط زاد أغاني عاطفية، غنى أغاني وطنية اجتماعية وغيرها، يعني يشارك دائما أيضا في، يعني هو إنساني بامتياز لأنه يشارك كذلك في المجتمع المدني كيف ما نقوله، في مبادرات، في يعاون ويساعد الأطفال أيضا وغيره بصوته بطبيعة الحال. وبما أنه نتحدث على هذه المسيرة، فما أغاني كل واحد فينا ربما عنده، حتى اللي ما يحبش محمد منير عنده أغنية هكا يحبها لمحمد منير أو تأثر فيه، لأنه محمد منير عمل وصفة غريبة، الأغنية قصيرة لكن جميلة، يتعامل مع شعراء ملتزمين، لو كنقولوا عبد الرحمن الأبنودي، كنقولوا فؤاد حديد، كنقولوا معناتها أسماء، وفي نفس الوقت أغنية قصيرة، كلمات جيدة وصوت خاص، يعني خاص ما يشبه حتى حد. من أبرز الأغاني اللي ساهمت في نجاحه ونذكر أغنية الليلة يا سمرة، وكانت حتى موجودة في جينيريكات يعني منوعات تونسية، معناتها وكانت معروفة جدا في تونس، ارتبطت باسمه وظهرت أسلوبه، لأن الأغنية هذه هي أيضا مأخوذة من التراث، لكن من التراث النوبي لكن مجددة بطبيعة الحال. الليلة يا سمرة كان موجودة عنا، نسمع منها شوية الليلة يا سمرة. الأغنية هذه اللي هي أول نجم قوله، هو غنى برشا أغاني قبل قديمة، لكن فما أغاني كانوا يعني ساهموا في نجاحه، تشهروا بشكل كبير، مثل أغنية تعلي صوتك بالغناء. الليلة يا سمرة موجودة منصف، نشوفها إذا نسمع منها حتى شوية باش نذكروا الناس بها. هذه واحدة من الأغاني اللي شهيرة ليه. نعم نسمعوا.

الليلة يا سمرة كما سمعت وأكيد رجعتوا بالذكريات لوقت الأغنية هذه اللي وقتها لقات نجاح جميل أنه الفنان يحافظ على تراث بلاده أو جهته أو مكانه ويحاول أنه يوصله يعني بأي طريقة. ميناء الأنغام زيدة اللي تشهرت لي محمد منير أنا نعطيكم ربما حسب الدارسين والإحصائيات أكثر 10 أغاني هما وقتها عملوا هكا نجاح كبير. الأغنية المهمة احنا ديما نعديوها على موجات إذاعة تونس الثقافية هي أغنية المصير فيلم المصير علي صوتك بالغناء اللي بقات مثل النشيد يعني أغنية تحولت نشيد يعني هي تعبير على الصمود على التحدي عن رفض الانكسار رفض الانهزام يعني أصبحت كأنها أغنية ملتزمة علي صوتك بالغناء.

علي صوتك بالغناء روعة الأغنية، ولا انهزام ولا انكسار، يعني مهما كانت الظروف لازمك تبقى صامد مثل الشجرة مثل النخلة. النغم هذا من كلمات كوثر مصطفى وألحان كمال الطويل، وهذا ألحان وتوزيع أصلي، يعني توزيع كمال الطويل، فيلم المصير سنة 1997، فيلم يعني تاريخي في نفس الوقت، يعني سيرة ذاتية في نفس الوقت، فيلم فلسفي نجم نقوله، يعني فيلم يعني رائع بصراحة، يعني أكيد كلكم تابعتوه، من إخراج وتأليف يوسف شاهين، بطولة نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة، صفية العمري، محمد منير، وخالد النبوي. وهذا الفيلم الذي تدور أحداثه في الأندلس في القرن 12، وأحداثه حول البطل الرئيسي اللي هو نور الشريف، اللي هو الفيلسوف القاضي قضاة قرطبة ابن رشد. يعني فيلم ما ننسيوش، كلهم الحقيقة أبدعوا في هذا الفيلم، وهذه الأغنية كانت يعني كانت بمثابة الدور في الفيلم. إذن بعد علي صوتك من الغناء، فيلم آخر في عشق البنات، النغم هذا زاد وقتها تشهر جدا، لقات انتشار كبير، لأنه طابع الموسيقي لهذه الأغنية ما كانش كيف الأغاني الأخرى، مختلف شوية. في عشق البنات أنا دوبتي دايب دوب، ولا يعني هكا تقول الكلمة. ثم فيلم أو أغنية حدوتة مصرية، وهي أيضا في ارتبطت بفيلم حدوتة مصرية ليوسف شاهين، فما علاقة كبيرة زادة بين محمد منير ويوسف شاهين، وتشوفوا حتى الأدوار اللي قدمها في الأفلام تكشف قديش هو ممثل ممتاز. أيضا محمد منير من تنتذكروا الأدوار اللي قام بها بقات يعني ومؤثرة جدا. ومن الأفلام هذه فيلم بتبعه الحال حدوتة مصرية، واللي القى وقتها بتبعه الحال كل أفلام يعني نور أفلام يوسف شاهين عفوا. على ذكر التمثيل، أنا ذكرت منذ قليل يوم مر ويوم حلو، الفيلم من إخراج خيري بشارة وتأليف خيري بشارة، أيضا قصة وسيناريو فايز غالي. كان تذكروا الفيلم اللي هو بطولة فاتن حمامة، ومعها مجموعة طبعا، معها محمد منير، عبلة كامل، حنان يوسف، محمود الجندي. لكن دور محمد منير كان من أهم الأدوار في الفيلم، إلى جانب بطبيعة الحال الكبيرة يعني فاتن حمامة. نرجعوا للأغاني بعد حدوتة مصرية. شبابيك زادة وقتها اتشهرت يعني من الأغاني، وهو زادة كذلك ألبوم يعني اسمه شبابيك، وهي كانت نجم نقوله نقلة أو محطة أخرى من مسيرة محمد منير، اللي كان فيها تجديد وفيها يعني ما يعني ربما مهيش أغاني من التراث، هي أغنية فيها تجديد. لما النسيم، أغنية عاطفية يعني منصف ذولي عنا، لما النسيم هكا أغنية رومانسية مهيش خفيفة، أغنية زي حبها الجمهور، و وقدم نوع آخر، هو كأنه بلما النسيم حب يقدم نوع آخر من الأغاني اللي تبعوها الجمهور. إذا عنا لما النسيم، شوفينا لما النسيم بيعدي، يعني بالإيقاع بطيء ما هوش خفيف، وأغنية رومانسية بأتم معنى الكلمة، وأغنية بسيطة لكن وصلت بشكل كبير للجمهور. أيضا مع لما النسيم موجودة منصف نسمعوها؟ لا مش موجودة. بين واصلوا أغنية أخرى شمندورة، اللي هي فيها يعني الهوية بطبيعة الحال، الأغنية دي شعبية،
الهوية النوبية وكذلك التراثية، يعني بأتم معنى اللي يغنيها في الحارات في في الأعراس في غيره، يعني أغنية عاود هو جددها وهي في ألبوم، كانت في ألبوم أحمر شفايف. سو ياسو أغنية خفيفة زادت شهرة ولقات صدى كبير برشا. أيضا إزاي هي أغنية زادة النجم نقوله محطة هامة لأنها ارتبطت بثورة 25 جانفي في مصر، وغنى وكان وسط الوسط المتظاهرين يعني محمد منير، وكان هي عبر بها على أفكاره وعلى مشاعره تجاه يعني الثورة، والجمهور المصري وقتها تفاعل معها جدا. أنا قلبي مساكن شعبية، هذه أشهر يعني أغانيه، أنا قلبي مساكن شعبية، وهي زادة تتحدث على قضايا الناس، على حياتهم اليومية، على المعاناة، على هذاك علاش هو الكينج أو محمد منير قريب من الناس، لأنه يعبر على اليومي بطريقته. ها ولهنا الوصفة ما تطلبش برشا يعني ربما فلسفة للحكاية، فما ذوق في اختيار اللحن والكلمات ويبدأ عندك صوت خاص. أنا قلبي مساكن شعبية.

طبعا أنا قلبي مساكن شعبية جميلة الكلمات. المهنة بناضل وتعلم، يعني كلمات بسيطة لكن معبرة جدا. هذاك علاش الأغنية هذه لقات صدى، لأنها عبرت على الشعب في معاناته في اليومي، في نضاله من أجل التعليم العمل إلى آخره، وهذاك علاش الجمهور بدلها بنفس يعني المحبة. فمحمد منير من قلب النوبة في أسوان إلى قلوب ملايين المستمعين، ونحو يعني مسيرة فنية خاصة خصوصية تشبه محمد منير فقط، حتى أصبح ملهم يعني محمد منير، فما برشا يقلدوا في محمد منير. منير ظاهرة نجم تقول أنه حمل تراث على كتفه، لكن في نفس الوقت استطاع أنه يثبت نفسه في المجال الفني كيف ما قلنا منذ قليل، ويبقى من الأسماء وإن شاء الله ربي يعطي الصحة أكيد ويواصل محمد منير. نبقى في الأصوات المصرية أو نرجع لمدينة الثقافة لمسرح الأوبرا، ربما الحفل مازال متواصل لفايا يونان. نعم انتهى الحفل، اختتم الحفل، نرجع لاستوديونا طبعا لنغم هو غناه الفنان الراحل هاني شاكر في تونس لما مازال في البدايات، لما مازال شاب، ووقتها كنت شاهدوا الفيديو يعني عبارات وجهه وتفاعله مع الجمهور التونسي. نعم فانه تواصل كبير مع الجمهور. نرجعوا له، خلينا نمشيوا لمسرح الاوبرا.

هذه إذا نعتقد آخر أغنية، جزء أغاني لمحمد الجاموسي والهادي جويني، تختم بهم أعتقد فايا يونان هذا الحفل كالعادة. يعني تحية من الفنانة فايا يونان للجمهور التونسي بأغنية أو اثنين تونسيتين. منعرفش الحفل انتهى أو لا، مازال شوية. أعتقد أنه انتهى بما أنها غنيت التونسي، يعني تقريبا ساعتين وساعة ونصف أو ساعتين ونصف، ساعة ونصف ساعة ونصف، لأنها بدأت 9:30. قدمت فيها أغاني متنوعة واختتمت بأنغام تونسية. كيف ما قلت في منذ قليل، يعني مش نقدم الآن نغم للفنان هاني شاكر في أول حفلة قدمها في تونس وهو شاب، نسمع هذا النغم ثم نعود كده برضو يا أمر.

قمر بصاحبني عصر كده هو برضو يا قمر بصاحبني عصر كده هو برضو يا قمر بصاحبني عصر وتفوتني معاه وتمشي لحس وانا خبر يا خبر كده برضو يا قمر.

تصاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر، تصاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر، تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي بحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر.

وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدني صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وهو بكره خد منك منك حتى الامان صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وهو بكره خد منك

أعرف دلوقتي مين يا حياتي بهم صحاب اللهفة والحنين والسجد وللعزابي. تعرف دلوقتي مين يا حياتي بهم صحاب.

كاتبهم صحابي، اللهفة والحنين والسهد للعذاب تعرف دلوقتي. كاتبهم صحابي، اللهفة والحنين والسهد للعذاب، بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا، بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا، بنفكر فيه.

0: الناس إده برضو يا ما تصاحبني عالسهر وتفل معاه وتمشي تحس ولا خبر يا خبر إده برضو يا يا
1: كده برضو يا أمر بصوت الراحل الباقي حقيقة، لأنه أكيد أنه لا ولن ينسى الفنان هاني شاكر من كلمات ممدوح عفيفي وألحان خالد الأمير غنى هذا النغم، والنغم هذا تحديدا اللي سمعتوه من حفلة تونس سنة 1972. نواصلوا إذن معاكم هذا اللقاء. حبيت تحية للأصدقاء بشير حسني من سوسة، وتحية لك بشير، شكرا. كذلك صديق الفنان أيضا ماهر المالكي اللي يعني قدمنا الحقيقة برشا معطيات على النغم، على محمد منير تحديدا يقول أنه تعرف خاصة مع أم الحبيبة، أغنية أم الحبيبة ودوره في أم الحبيبة أيضا مع الكبيرة أمينة رزق، في يقول أني تعرفت عليه في المسلسل هذا في الثمانينات. صحيح يعني تونس كاملة أعتقد أنها تعرفت على محمد منير في تلك الفترة مع ذلك المسلسل، لأنه وقتها المسلسل هذا تشهر برشا في تونس حتى أكثر من مصر المسلسل، والنغم هذا تحديدا وأمينة رزق دخلت لقلوب التونسة من خلال هذا الفيلم المسلسل أكثر وأكثر. يعني فما جيل معين يتذكر المسلسل هذا ويتذكر أمينة رزق ويتذكر محمد منير وكالعلاقة ما بين الابن والأم، وطبعا أغاني أخرى لمحمد منير لأنه هو مسيرة حقيقية ومتنوعة وثرية وخاصة مسيرة محمد منير. نأخذ أول مكالمة هاتفية. هدى من المنستير، مرحبا هدى.
2: عسلامة، تحياتي
1: وربي يفضلك
2: وربي يعطيك كل ما تتمنى.
1: عايشك هدى،
2: وإن شاء الله ربي يفضلك. نحب نقدم ساعة تحية لصاحبتي رشيدة البرطالي وقولها ربي راني نحبك برشا، ونقدم تحية زادة صاحبتي مينا.
1: أمينة،
2: نحب الليلة نطلب غنية محمد ثروت، يعني نموت عليه محمد ثروت، عنده يا حياتي وذكرياتي كلها الحلال، وسيد فنان محمد عبد الوهاب، وعنده زادة أنا مش بفكر فيك دلوقتي، وفي مدينة من المدن وحتى نجل النبي
1: روعة في زادة. مدينة من المدن وفي شارع من الشوارع
2: زيد من البيوت كل نحبه ماني، وش بفكر فيك دلوقتي، وش كنتي وش انتي، انا بفكر في حال معناه ياسر اغاني هي عجبوني.
1: صحيح اغانيها،
2: يعني نتمنى الليلة تعديلي يعني يا حياتي وذكرياتي هذيك،
1: يا حياتي اذا موجوده عندنا علاش لا نعديوها، خاطر ما عديناهاش قبل الحقيقه، ماهيش متكرره الاغنيه
2: معناها اي اغنيه محمد ثروت اني خاطر نحبه، وخاصه يا حياتي ولا مش انا مش بفكر فيك دلوقتي، وديما نحبك هيك ونشطه ممتازه ومحليه، وربي يعطي كل ما تتمنى،
1: شكرا يا هدى،
2: كل الخير والصحه والعافيه، وربي يفضلك لعائلتك وربي يفضل
1: عائلتك. كنتي زيدة يا هدى، يعطيك الصحة، شكرا، تحياتي لعائلتك زيدة ولكل مستمعينا في المنستير. نفرح برشا لأنه الحقيقة ولو عنا بعض يعني المستمعين زيدة من المنستير، فمرحبا بهم الكل وأهلا وسهلا بالجميع من الشمال إلى الجنوب، لأنه احنا يعني صحيحة يعني بلاد واحدة أكيد هذيك، لكن حبيت نقول بما أنه عندي مستمعين متنوعين من الشمال من الجنوب من الساحل من الشرق من الغرب، حبيت نقول أنه أحنا يعني كيف نتجولوا ونمشي ونواكبوا مثلا تظاهرات، قلت هنا اليوم في منشور لكن نزيد نحب نقولها ليكم، كي نتنقلوا من مكان لمكان، من ولاية لولاية، من مدينة لمدينة، من إقليم لإقليم، ربما يعني من الجنوب للشمال من الشرق للغرب، نشوفوا البلاد هذه قد هيش كبيرة، كبيرة بتاريخها بعاداتها بتقاليدها بناسها، كبيرة بك الأصالة متاع التوينسة. خليكم من اللي يصير في الشبكات التواصل الاجتماعي واللي يصير فيك الحاجات اللي هي شوائب، ما هيش هي الحقيقية. الحقيقي انه المواطن التونسي التونسي الأصيل موجود في كل مكان من ربوع الجمهورية، والتونس يحبوا بعضهم بقطع النظر لا على جهات لا على ألقاب لا على جهويات لا على عروشيات ولا من على أي حاجة. كي تتجول وتشوف تحس بالمحبة، تحس باللي احنا يعني عائلة واحدة، كل فرد فيها عنده خصوصية كما في العائلة، كل فرد فيها تميزه حاجة، كيف تونس كل بلاصة فيها تميزها حاجة، وهيك المجموعة ذيك يتجمعوا كل يعملوا ثراء كبير. يعني هذا يلزمنا نحافظوا عليه ونأكدوا عليه وندعموه مهما كانت المشاكل ومهما كانت الظروف اللي احنا ربما تصير لنا الآن، ونحافظوا عليه لأنه فما أطراف أخرى تحب تاخذ، وتحب تاخذ تاريخك، تحب تاخذ عاداتك، تحب تاخذ حلوياتك، تحب تاخذ لباسك، تحب تاخذ موسيقاك. فلما نكونوا نحسوا بالمحبة هذه ونحسوا بالانتماء هذه، من نجم حتى نجموا نتحديوا أي مشاكل. فحبيت نفتح قوس فقط، نمشي من المنستير، شوفوا الجولة اللي مش نعملوها من المنستير للتطاوين. مرحبا فايزة.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا،
2: تحية لك انت، تحية لكل الفريق اللي معاك، تحياتنا لفنا المرايحي وأهلي المرايحي، كل تحياتنا لكل مستمعي إذاعة الثقافية.
1: أهلا وسهلا يا فايزة، وتحياتنا للتطاوين الجميلة، خمس الجمهورية. نعم في المساحة، تعرف انها خمس الجمهورية هكا ولا؟
2: نعم،
1: تعرف انه مساحة ولاية تطاوين هي خمس الجمهورية؟
2: هاي
1: تحية ليك وتحية لأهلنا في تطاوين. تفضل، نعرفك انك تحب الاثنين، انت تحب هاني شاكر وتحب محمد منير.
2: اي ونبغيك انت اكثر.
1: يعيشك ومحلاها، نبغيك.
2: ربي عز قدرك إن شاء الله، خد سماحهم.
1: تفضل فيس.
2: ونبقى على الصدق والوفاء والإخلاص.
1: إن شاء الله.
2: الفنان محمد منير، فنان محمد منير هو صوت فني، نحس كل أغانيه اللي هي كما يقول هو شوكولاتة لذيذة، فيها بنة الشوكولاتة كلها.
1: نعم.
2: محمد منير من الفنانين اللي نقول لك كل الشباب يهتم بأغانيها. يذكرني بخويا وقت ما كان، وأولاد عمي وقت ما كانوا شباب في عز شبابهم، إنه وقت ما كان بابا في فرنسا كانوا هم يهتموا بين هزون المنطقة، معناها منطقة ريفية وين وطات البابو جد، كان وقت اللي احنا معناها نلعب وكل نحسوا في أغانيها، يحطوها في السيارة الأغاني في السيارة وشلوا باب السيارة، معناها كل نشاط يبعث النشاط، أغانيه تبعث النشاط. كانت أمي معناها في وقت الخرطان ولا وقت الحصاد ولا حاجة تحسها تصلي على النبي كيف البرق.
1: ما شاء الله. شنو معنى خرطان؟ شنو معنى خرطان فيزا؟
2: لذة النصايح وفيها الأجواء المرحة وفيها البشاشة، هو كل حركي معناها من النوع اللي ما يملش منه الإنسان، دائما عنده النكهة اللي كما نكهة الفراولة، كما جمال الفراولة.
1: نعم،
2: باهية.
1: يعطيك الصحة يا فيز.
2: نعم، شاكر من الفنانين اللي دائما نبغيه والله يرحمه، خلى بصمة جميلة، خلى أغاني معناها فيها ما يتذوق الإنسان.
1: نعم صحيح. نعم.
2: تحية لأولادي، تحية الغندور، كل عجرودي، كل تحياتنا الكل من قاعد يسمع بإذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا يا فيزة، تحياتنا ليك أنت خاصة، ومرحبا بك ديما معانا، تنورنا وتعطينا ديما هالشحنة متاع الأمل والفرح والسعادة، فتحية ليك وإن شاء الله دائما سعيدة، ونهديو لك أكيد كل أغاني الحصة وأغاني هاني شاكر ومحمد منير تحديدا. شكرا يا فيزة. باش نسمع صوت آخر في هذا اللقاء، نهديوها لصديقنا بشير حسني من اقتراح النغم هذية، ونهدي لكم جميعا لأنه نغم ترى بيشوف المقدمة فقط، هي تحكي وحدها، نسمعوها منصف.

وحشتيني بصوت الفنانة الكبيرة، صوت ممتاز، صوت عنده مساحة كبيرة الحقيقة، من أروع الأصوات العربية. وأنا دائما نحب نمرر الأغاني بأصوات أصحابها، لأنه مهما كان الصوت اللي بشي يعاود الأغنية مش يأديها كما صاحبه يعني، حتى ولو هو صوته جميل وكان أتقن الأداء وأتقن النغم، لكن ما فهمش علاش يعني كل واحد يغني أغاني تواتي ربما في حفلات في غيره، لكن نحرصوا أنه كل واحد يغني أغاني ونعديه الأغاني بأصوات أصحابها احتراما وتقديرا لهم ولكل المجهود اللي عملوه، وللشاعر وللملحن وللموسيقيين، لأنه ما كانش النغم مجرد يا نعملو عندك قصيدة يا عندك لحنة يا عندك صوت، ليه كان مشروع فني ثقافي.

مشروع زاد وطن، يعني ما كانش هكيك نعمل أغنية، مجموعة تتجمع وتعيش مع بعضهم حلمة يعني معينة، وتعيش مع بعضها فكرة تحب تقدمها ورأي وموقف وإلى آخره. حتى في الأغنية العاطفية أو الموقف، مش بالضرورة في جوانب أخرى. ربما إذن سمعنا النغمة ذيلي ومن كلمات صلاح فايز وألحان مرة أخرى خالد الأمير. الملحنة ذي معناتها لحن أغاني كمتفرقة، يعني لأصوات كل مرة صوت يقدم له لحن، لكن كل لحن يقدمه للصوت ذيك ينجح النغم، فهذا يدل على مقدرته وحسن اختياره زيادة للأصوات، أو ربما الأصوات هي اللي تختاره من عاش كيفاش، لكن المهم المجموعة اخترت كان اختيارها صعب المجموعة الكل. حبيت تحية لسي ريبح من قربة، تحية القربة مدينتنا الجميلة في الوطن القبلي. سي ريبح طبعا من المستمعين الأوفيين، حيك برجع أنت وعائلتك وكل مستمعين في قربة، ودائما سيدة يقترح أغاني جميلة طربية باش نسمعوا على الأقل نغم منها في ختام هذا الموعد. نغم اللي هو الحقيقة من أروع ومن أغاني الجميلة، مش طويلة لكن مدته 9 دقائق تقريبا، لكن هو من تلحين وغناء محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر عبد المنعم سباعي، والنغمة ذي تقدم سنة 1955. نسمعوه إذن، أنا والعذاب وهواك. تحية لسي ريبح ولكل عشاق موسيقى للأجيال محمد عبد الوهاب.

همه في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنامه.

بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسب شباب منك والوقت فضينا صابر وبستنك وصبي مش لين

أنا والعذاب وهواك، نغم جميل لموسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب. هذا النغم طبعا اللي أداه، واللي هو من الأنغام اللي بقات موجودة إلى حد الآن، وحتى ملهمة. هناك من قام بفيلم سماه أنا والعذاب وهواك، فما زاد مسلسل، فما كذلك مسرحية عراقية لأسماء كبيرة. دكتورة عواطف نعيم كانت كتبت هذه المسرحية وأخرجها الفنان المسرحي الكبير عزيز خيول. يعني النغمة ذي يبقى يعني هالجملة الأولى خاصة المطلع، يعني قعد ملهم للناس وحتى في الشعبي يستعملوها زيدة. نغم من كلمات، من تلحين طبعا وغناء محمد عبد الوهاب، وكلمات الشاعر عبد المنعم السباعي. وعنده حكاية الأغنية، لأنه عبد المنعم السباعي صديق يعني لمحمد محمد عبد الوهاب، وكانوا دائما يجلسوا مع بعضهم ويحكي ويتناقشوا، يعني أصدقاء مقربين. مرة سمع محمد عبد الوهاب أغنية في الإذاعة طبعا، أغنية لايق عليك الخال لعبد الحليم حافظ، وسمع إن وهي من ألحان محمد الموجي طبعا، وسمع إنه هي من كلمات عبد المنعم السباعي. فاستغرب جدا، وهو كان جالس بجانبه وقته، وقال له يعني هل أنت تكتب الشعر؟ قال له هي نكتب الشعر أحيانا، يعني ساعات كما قلوا احنا بالتونسي. فطلب منه أنه يقدم له أغنية تشبه فيها جوها يعني العام لأغنية لايق عليك الخال. فقال له أنا طوى عندي مطلع متاع أغنية اللي هي أنا والعذاب وهواك. فقال له كمل لي على الأقل زوز مطالع، زوز يعني ربما أبيات أخرى وغيره باش نشتغل عليه. فقدم له، بدأ يشتغل عليه محمد عبد الوهاب. بعد في الليل زاد كمل له بقية القصيدة، وما جاء الصباح اليوم الموالي إلا وكانت الأغنية جاهزة وتقدمت طبعا واشتهرت وولت عندها يعني سيت كبير. باش ننتقلوا باش نختموا هذا اللقاء بأغنية طبعا لأم كلثوم، دائما نختموا أغنية من كلمات الشاعر الكبير الحقيقة أحمد رامي، والحان أيضا الموسيقار الكبير رياض السنباتي. النغم هذا تقدم سنة 1955، وعندها زوز يعني زوز عناوين: ذكريات أو قصة حبي. ذكريات عبرت أفق خيالي، بارقا يلمع في جنح الليالي، نبهت قلبي من غفوته، وجلت لي ستر أيام الخوالي. كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي، إنها قصة حبي. نختم إذن بمقطع من هذه الأغنية الرائعة لأم كلثوم، مع أجمل تحيات منصف المرايحي من أمام الميكروفون سميح قزلة. نلتقي غدا نفس الثنائي، ومعنا نفيسة العشري في التنسيق العام في برنامج فوسي فوسي الأحد من الخامسة إلى الثامنة مساء. تصبحون على كل الحب الذي في العالم. إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لأغنية سموث كريمينال لمايكل جاكسون. مايكل جاكسون مغني وراقص وملحن عالمي، ظهرت موهبته الفنية منذ الصغر. عرف باسم ملك البوب، صنف كأنجح وأهم نجم في تاريخ الموسيقى على الأطلاق، وهو أقوى نجم تأثيرا في مجال الموسيقى على مر التاريخ، وأول شخصية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. نجم شغل الناس بموسيقى خلال حياته، وشغل الناس بتفاصيل موته الذي عده بعضهم انتحارا وعده آخرون اغتيالا. استأثر قلوب الملايين عبر العالم، ومع ذلك شابت نجوميته فضائح وملاحقات قضائية. نستمع لبيلي جين.

لطالما شغلت تحولات مايكل جاكسون الجسدية من ناحية اللون والشكل الكثيرون، وخاصة فيما يتعلق بشكل أنفه. فعلى الرغم تركه بصمة قوية في عالم الفن والثقافة الشعبية الغنائية، لكنه كان يتعرض للتنمر دائما والسخرية بسبب كبر حجم أنفه. وقد كشف الحار الشخصي لجاكسون خضوعه لأول عملية تجميل في الأنف سنة 1979، حيث كان يعاني من السخرية بسبب حجم أنفه، وهو ما كان يؤثر بشكل كبير على عزيمته وثقته بنفسه بصفة عامة، خاصة وأنه تعرض لهذا التنمر منذ صغر ومن عائلته، وخاصة من والده الذي كان دائما ما يقول له أنه ورث أنفه من والدته وعائلتها. وعن حياته الخاصة، فقد تزوج مايكل جاكسون من ليزا ماري بريسلي في ماي 1994، وهي ابنة إلفيس بريسلي، وانفصلوا بعدها بأقل من سنتين ليتزوج مرة ثانية من ممرضته الخاصة ديبورا جين، وأنجب منها ولدين وبنت.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لأغنية دنجرس لمايكل جاكسون. ظهرت موهبة جاكسون الفنية منذ الصغر، حيث بدأ حياته الفنية سنة 1963 عندما بات عضوا داخل فرقة جاكسونز فايف، والتي كانت تضم إخوته الأربعة، ليحققوا نجاح مسموع وشهرة كبيرة. بزغ نجم مايكل جاكسون مبكرا في عالم الغناء من خلال عضويته في فريق العائلة الغنائي، وبحلول عام 1967 أصبح مايكل هو المغني الأول للفرقة. وفي 1971 قدم أول أغانيه والتي حظت بإعجاب النقاد في ذلك الوقت، فبينما كانت تتراجع أسهم الفرقة الغنائية جاكسون 5، كانت أسهم النجم الصاعد مايكل جاكسون ترتفع بسرعة كبيرة. نستمع لـ Earth Song في توزيع أوركسترالي سيمفوني من أداء لندن سيمفوني أوركسترا، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

في ربيعه 13 بدأ مايكل يحلق بجناحيه في بداية مشوار منفرد، تتوج ذلك بحصوله عام 1979 على لقب ملك البوب بفضل ألبومات حققت نجاحا واسعا منذ ذلك التاريخ. وفي الثمانينات من القرن الماضي أصبح مايكل جاكسون أول أمريكي ذات أصول إفريقية يصل إلى الساحة الغنائية العالمية بفضل ظهوره بشكل أساسي بقناة MTV الغنائية المشهورة في ذلك الوقت وانتشار أغانيه مثل بيت إت وبيلي جين. وقد حققت ألبوماته الكثير من النجاحات.

كنا في الاستماع لـ Remember the Time لمايكل جاكسون على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. لاحقت جاكسون الكثير من الأخبار والشائعات حول حالته المرضية خلال حياته الفنية، وقد أكدت عائلته إصابته بالمالادي دو فيتيليغو، وهو حالة مرضية تسبب في صبغة أجزاء من البشرة التي تبدو كبقع بيضاء على جسم المريض، وتظهر بكثرة على ذو البشرة الداكنة مثل جاكسون.

بسبب مشواره الفني وموهبته الفذة في مجال الموسيقى، حصد جاكسون العديد من الجوائز طوال مشواره الغنائي، حيث وصلت جوائزه إلى 31 جائزة من تسجيلات جونت العالمية و13 جائزة غرامي، بالإضافة إلى حصوله على جائزة غرامي الأسطورية. كما حصد العديد من جوائز أشهرها American Music Awards، بلغ 22 جائزة، كما فاز بالجائزة الشرفية وفنان القرن عام 2002. لم تقتصر الجوائز في حياته، فأيضا قد نال عدد من الجوائز بعد وفاته بحوالي 5 أشهر. حصد 4 جوائز أثناء حفل American Music Awards بمدينة لوس أنجلوس.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
3: أحباء الحكمة
2: مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
4: ومضت الحصة.
1: إذاعة تونس الثقافية،
0: صوت إرادة الحياة.
4: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. نواصل دائما ما تقدم وحلله أستاذنا العزيز في هذه الحصة، ونحاول أن نتقدم أكثر فيما يقترح علينا من دروب فكرية. ولذلك ومن أجل أن تكون هذه الحصة منهجيا صائبة، لابد من السعي إلى التذكير لما تفضل بتحليله وذكره في الحصص السابقة سي حمادي بن جبلة، ثم افسح المجال له كي يواصل في هذا اللقاء، حيث تبين لنا في لقائنا الأخير أن المنهج السليم يقتضي تنزيل تاريخ الفكر التونسي في تاريخ الفكر الإنساني العالمي، لأن تاريخ الفكر في تونس جزء من تاريخ الفكر الإنساني، أو في الأقل هو جزء يقرأ له ألف حساب في تاريخ الفكر بالمنطقة الثقافية الممتدة جغرافيا من بحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي. وكان تبين لنا قبل ذلك أنها منطقة واحدة ثقافيا تحددت معالمها ومكوناتها منذ قدماء المصريين وقدماء العراقيين وقدماء اليونانيين ثم العرب والأوروبيين يوم كانت أوروبا اللاتينية مسيحية. ومما يشير إلى ذلك الانتماء وإلى خطر الإرث الفكري التونسي وتأثيره في العالم أن من بين الفاعلين فيه كان منهم كما هو معلوم تيرتوليان، وهو من أوائل علماء الكلام في المسيحية المبكرة، عاش في منتصف القرن الأول وبداية القرن الثاني. وذكر الأستاذ حمادي بن جبلة في هذا السياق أن علم الكلام ليس إبداعا إسلاميا، بل هو إبداع يهودي أولا، ثم تقليد فكري مسيحي ثانيا، ثم إنتاج عربي خاصة في عهد الخلافة العباسية. والملاحظ أن علم الكلام في الملل الثلاثة نشأ في مواجهة الفكر اليوناني، والذي سبق له أن انتشر في تلك المنطقة الجغرافية الثقافية بمضامينه الفرعونية البابلية خاصة. قلنا أن فيلون اليهودي أو الإسكندري سبق إلى إبداع علم الكلام في اليهودية في النصف الأول من القرن المسيحي الأول، علما وأن فيلون توفي سنة 50 ميلادي تقريبا. أما في المسيحية فإن علم الكلام المسيحي بدأ في تونس ولا سيما في مدينة الكاف على يد لاكتونس في القرن الثالث وأستاذه أرنوب الكافي أرنوب دوسيكا، ثم يأتي القديس أغسطين والقديس سيبريان وغيرهم كثير. ومن المعلوم أن القديس أغسطين هو من أشهر علماء الملة المسيحية على الإطلاق حتى اليوم. ذكر معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة أيضا القديس الجلاسي الأول، وهو أيضا تونسي حتى النخاع من قبائل الجلاس. وقد ذكرنا لهذا